0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: أقسم بالله العظيم أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية محافظا على سلاحي لا أتركه قط.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

أرسلتم

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ زيارة دولة إلى جمهورية كوريا في مستهل جولة آسيوية تشمل أيضا ماليزيا وإندونيسيا. ومن المقرر أن يجري الرئيس مباحثات مع الرئيس الكوري لي جاي ميونغ، كما يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. مصر نجحت بالشراكة مع بنغلاديش ومجموعة من الدول في اعتماد أول قرار لمجلس حقوق الإنسان الأممي يتناول بصورة متكاملة تداعيات الذكاء الاصطناعي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان. يعكس القرار الرؤية المصرية التي تؤكد ضرورة أن يظل الإنسان وحقوقه في صميم التطور التكنولوجي، وأن تتحول إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى فرص تنموية ملموسة مع مواجهة مخاطره بضمانات فعالة. مجلس التعاون لدول الخليج العربية أدان اعتداء الميليشيات الحوثية على مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان ومطار نجران الدولي في المملكة العربية السعودية. وأكد مجلس التعاون أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية يمثل تصعيدا خطيرا، مؤكدا وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب السعودية ودعمها الكامل في كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها. فرنسا جددت دعمها لمنح القارة الإفريقية مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي يتمتعان بجميع الحقوق الممنوحة للأعضاء الدائمين الحاليين بما في ذلك حق النقد الفيتو. وأكدت فرنسا أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لمعالجة النزاعات والتحديات الأمنية في القارة. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. اقتصاديا، الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعكس توجها واضحا من الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في النشاط الاقتصادي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لاستعراض ملامح الخطط التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني، وذلك تمهيدا لإصدار النسخة النهائية للخطة. ورياضيا، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر لكرة القدم يلتقي الأهلي مع بترول أسيوط وبيراميدز مع القناة في 5 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك لإنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081.

0: بيحبني
1: مجنون جدا زيتون
2: ده ولد طيب قوي.
3: اهلا وسهلا اصدقائي الاعزاء وحلقه جديده من يونس وزيتون. ازيك يا يونس يا صديقي؟
1: ازيك يا زيتون عامل ايه؟
3: انا بخير الحمد لله
1: يا رب دايما يا صاحبي. اخبارك انت ايه؟
3: والله عندي حكايه كده ممكن ما تعجبكش قوي.
1: هو احنا مش كفايه عليا كده لحد كده حكايات بتتعبني؟
3: معلش بقى يونس، ما انا هحكي لمين غيرك، انت صديقي الصدوق.
1: ماشي انت صح، انت عندك حق، انا اللي اسمع ولو في حاجه مش مظبطه نخليها متظبطه.
3: خلاص
1: قول.
3: كان عندي كويز في الساينس okay. فانا اقترحت على الشله بتاعتي اننا نذاكر سوا عشان نحصل على احسن نتيجه.
1: تذاكروا مع بعض مذاكره جماعيه يعني؟
3: ايوه.
1: اتقابلتوا فين بقى ولا عملتوا ايه بقى؟
3: لا ما تقابلناش، احنا عملنا زوم، يعني كل واحد يفتح زوم ونقعد نذاكر مع بعضينا يعني.
1: اند ايه اللي حصل؟
3: بصراحه ما عرفناش نركز قوي.
1: طبيعي،
3: انا كان قاعد جنبي فجل عمال يتنطط وكان صاحبي كان في النادي التاني خلاص، فقعدنا نتفرج عليه وهو بيلعب، يعني اصحابه كان بيلعبوا من حواليه.
1: الله عليك والله.
3: وشادي بقى كان قاعد ياكل الكريب، فقعدنا ايه نقول له الله ده شكله لذيذ قوي، فقعد يقول لنا مامته عملته ازاي، قال لنا الوصفه بتاعته يعني. واما مؤمن بقى فهو الوحيد لما لقى الدنيا كده كل واحد ماله في حاله كده، كل واحد عمال يقول حاجات بعيده عن الـ عن الـ عن الساينس، فقام قافل الزوم ميتنج وقعد يذاكر لوحده.
1: والله بس خير ما عمل.
3: رحنا بقى تاني يوم الكويز.
1: ايوه
3: كانش فينا حد مركز خالص وعملنا بقى وحش وجبنا درجه مش قد كده يعني.
1: انتوا اصلا القعده اللي قعدتوها دي تقريبا ما ذاكرتوش فيها حاجه خالص.
3: خالص يا يونس.
1: طب بص يا زيتون، هنتفق على حاجه. المذاكره الجماعيه دي مش كل الناس بتعرف تذاكر بالطريقه دي. فكره ان نبقى مجموعه قاعدين مع بعض، زمان بقى ايامي ما كانش بيبقى زوم بقى، كنا بنبقى قاعدين مع بعض، فانتوا قاعدين مع بعض ولكن اونلاين. لو كل واحد فيكم قال حاجة خارج الموضوع تخيل كده خلاص القعدة باظت، لأن أنت هتتكلم، أنت بتقول واحد اتكلم في الكريب، واحد اتكلم في الماتش اللي بيلعبه أصحابه، واحد بيتكلم أنت حضرتك فجل كان شغلك وبيهزر ومش عارف إيه، فكده أنت ما ذكرتوش حاجة. في مثل هقول لك بيقول إيه، مثل إنجليزي بيقول لك 1-1 2-1 3-none 3 إيه؟ none. لو واحد ذاكر لوحده بينجح
3: تمام.
1: 2-1 لو اتنين ذاكروا مع بعض واحد فيهم بيبقى اشطر. 3-none
3: خالص
1: ولا واحد. انا ما بقولش ان المذاكره الجماعيه دايما ما تنفعش، لا، لما نبقى مركزين ومتفقين وعارفين هنعمل ايه وما نسمحش لاي حاجه تشتتنا هنعرف نذاكر. بس ده لما نبقى اكبر شويه زيتون، اكبر في السن من دلوقتي، عشان انتوا لسه صغيرين شويه.
3: صح صح يا يونس عندك حق، هو ده اللي حصل بالظبط.
1: ان شاء الله تعوضوها في الكويز الجاي، بس كل واحد ذاكر لوحده.
3: خلاص خلوا بالكم بقى يا اصحابي من الموضوع ده وركزوا علشان تجيبوا احسن الدرجات ان شاء الله.
1: وايه المثل اللي انا قلته لك النهارده؟
3: 1-1 2-1 3-none
1: 100 100.
3: تمام.
4: صباحك 90-90 مع هيئة سلامة الغذاء، كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء. السلامة في العلامة.
5: السلامة في العلامة.
6: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
7: Start your day with Ahmed Yunus.
1: يلا بينا نسلم على صحابنا اللي بعتولنا على واتساب، وبعد كده نقرأ من على صفحة كوكب يونس وزيتون على فيسبوك. ألين وأولندا وأليمار.

صباح الفل ميزو، صباح الفل، الف سلام عليك صاحبي. ساجد وليان صباح الفل وبيصبحوا علينا. برنادات مينا صباح الجمال. ريم محمد صباح الفل ورايح المدرسه، توصلي بالسلامه. مالك محمد عبد الغني واسيل محمد عبد الغني صباحكم لذيذ. كمان علي ويونس وعبد الرحمن ونورين صباح الفل. خديجه وحمزه صباح الفل. كمان نيلي ونادين بيحبونا جدا وانا بحبكم جدا جدا. لوسيندا مينا، كرولوس مينا حبايبي صباحكم لذيذ. انس ورقيه رايحين المدرسه، توصلوا بالسلامه. زهراء علي بتصبح عليا صباح الفل. نور الدين صباح الفل. كريم احمد جاد وعمر احمد جاد كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد يا عمر. عمر النهارده عيد ميلاده، عايزين نقول له كل سنه وانت طيب يا صاحبي. كمان سدرة كريم عيد ميلادها كان امبارح، كل سنه وانت طيبه يا سدرة، عيد ميلاد سعيد. كمان ماما كاميليا بتصبح علينا وعلى ليلى طارق وسيف طارق صباح الفل. في اندرو فافيان ومينا وفارثي صباحكم جميل ولذيذ جدا. نيلي احمد صباح الفل. كندا ويوسف وعمر بيحبوا زيتون جدا وهو بيحبكم جدا جدا جدا. ياسر وادم صباحكم جميل. ملك وريان والينا صباح الفل. وملك عندها امتحان، شد حيلك بطل. عائشه رايحه مدرسه، توصلي بالسلامه يا جميله. انس وزين وجوليا ودانيلا ولينا وعمر صباح الفل. في كمان يا آدم كل سنة وانت طيب يا آدم، عايزين نقول لآدم كل سنة وانت طيب يا آدم يا صاحبي. محمد ويوسف هيغنوا النهاردة في المدرسة أغاني أكتوبر، برافو عليكم برافو عليكم، أكيد صوتكم حلو جدا. صباح جميل يا يونس. تيتا مشيرة بتصبح على فاطمة وأحفادها علي وسليم صباح الفل. ميرفت بتحب ماما، ميرفت بتحب ضحى ويحيى وحبيبة ونور ومحمد الشايب صباح الفل. كمان مين بيصبح علينا؟ رسال جاب الفول مارك في الانجليش مبارح، ايه العظمة دي، ايه الشطارة دي يا رسال، صباح الفل. كمان بابا وائل ومونا وماما مونا بيصبحوا على جمانة اللي بتحب تسمع الزيتون وبتتعلم منها حاجات حلوة، والزيتون بيحبك جدا وانا بحبك جدا جدا يا جمانة. محمود زيتونة حبيبي صباح الجميل. لافين صباح الفل. في كمان بتقول يا زيتون ذاكر كويس بقى يا زيتون، صح كده لافين، برافو عليك انت شطورة جدا. عليا واسمى رايحين المدرسة، توصلوا بالسلامة حبايبي. في كمان نور احمد هاني صباح الفل يا نور. صباح الفل الانس واميرة واروى ويامن حبيبي، ازيك يا يامن عامل ايه، وحشني جدا. صباح الفل كمان من أنس وأميرة وأروى، صباحكم جميل. خديجة ومودي بصباح على يونس وزتون. لارا وليد صباح الفل، صباح الفل يا خديجة ويميد وحبايبي. لارا وليد صباح جميل كمان، بتحب تسمعك يا عمو أحمد وتحب تسمعك انت وزتون، ماشي يا لارا حبيبتي. في كمان كريم وسليم علي كريم وسليم كريم حبايبي، صباحكم جميل وبصباح على تيتا ومريم القياتي صباح الفل يا مريومة. و كمان هدير وخديجة ومودي، مامي هدير وخديجة ومودي رايحين المدرسة كله مع بعضه، ماشي توصلوا بالسلامة كلكم إن شاء الله. في كمان مش عايز انسى حد، النبي لو نسيت حد بعتوه على طول. ريم محمد رايح المدرسة وبتحب بابا وماما. عبد الرحمن ونورين وعلي ويونس وخديجة وحمزة ونيلي ونادين. وكمان ماما هالة، وبس هنبعت الرسالة على بعضها يا جماعة، مش متقطعة، نبعت رسالة مرة واحدة على بعضها. كمان نور ونغم أسامة بيحبونا جدا صباح الفل. نية صباح الفل، الرسالة أنا بقرأ الرسائل من برة والله، فبعتوا رسالة مرة واحدة، تكست واحدة على بعضها مش متقطعة. عمرو يحيى وعائشة يحيى صباح الفل. لولي وكوكي صباح الفل. كايلا بتحبنا جدا وانا بموت فيك يا كايلا. كمان كده يعني هي عندها ديكتيشن النهاردة، شد حيلك بطل، شد حيلك بطل، وبكرة طمنيني او لما نرجع بقى عشان بكرة اجازة تقولي لي عملتي ايه. تيم الله ويوسف وعمر صباح الجمال. كمان كريم وعمر ونور ونغم ولوجي وعمر وسمسمة وبيسان ودارين ويحيى وجويرية وبافلي صباحكم جميل. الناس اللي بتبعت فويس مسج تانية، ده الموضوع اكبر من اني انا ما بقراش رسائل من جوه، تبعتولي فويس مسج انتوا عظمة. يا جماعة على الهوا مش هسمعها ازاي. صباح الفل يا منار من مامي هالة، صباحكم جميل كلكم يا رب. احنا الفقره معادها دايما، عشان في رساله جت بتقول لحقنا في اخرها، هي معادها
دايما في اول البرنامج دايما من 7 بتبقى موجوده بعد التتر بتاع البرنامج على طول، وهي فقره تعليميه تربويه فيها في ترفيه كده للاطفال، بنحاول نعلم ولادنا حاجات بسيطه من الحاجات اللي يعني تربينا كلنا عليها بس بما يناسب السن دلوقتي والعصر. زاد وعلي اشطر ولاد، يا زاد وعلي حبايبي، زين ولين اسلام صباحكم جميل. كده خلاص يعني شيمو صباح الفل، يلا بينا. علقوا لي محلين بقى.

0: هتيجوا نعرف الطرق عاملة ايه دلوقتي علشان اللي رايحين المدارس واللي رايحين الشغل دلوقتي مع صديقي العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
1: صباح الورد والجمال يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك والساده المستمعين الكرام.
0: طمنا كده ايه الدنيا؟
1: خلينا طبعا في البدايه نطمن سيادتك والساده المستمعين ان محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليوم الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي بعض الكثافات اللي بدات تتوقف في اللي جايه من الزراعه المتجه الى مدخل شبرا خيمه ومناطق ميدان المؤسسه. بيفضل نستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه ايضا بتعمل بشكل طبيعي عدا بعض الاحجام المعتاده معانا، اعلى مناطق الدائري الخصوص والمرج واعلى مناطق السلام بترجع ترد معانا. بعض الكثافات المعتاده معانا اعلى مناطق القوس الغربي ومناطق بشتيل ومناطق الكنيسه والمنيب المتجه الى مناطق المعادي. مناطق بعض الاحجام في مناطق المنيب اللي جاي دلوقتي من مدخل او مناطق طريق ابو النمرس متجه الى البحر الاعظم. بيفضل نستخدم النهارده شارع ربيع الجيزي منزل محور صفت بعض الكثافات اللي رايح على جامعه القاهره، عشان كده اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل هو منزل محور احمد عرابي. اسرع طريق دلوقتي بديل عن شارع فيصل والهرم المتجه مناطق مدارس الهرم وفيصل. هنروح نستخدم النهارده شارع او تحديدا محور عمرو بن العاص. اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل عن شارع صالح الجعفري في القاهره المتجه لمناطق المشهد الحسيني ومتجه ايضا الى مناطق شارع الازهر. هنروح نستخدم النهارده نفق الازهر او شارع المنصوريه. اسرع طريق دلوقتي بديل عن اعلى كوبري حدايا القبه واعلى كوبري حلميه الزيتون المتجه لمدارس شرق القاهره ومتجه لمدارس الاميريه والكابلات والمطريه. هنروح نستخدم دلوقتي على طول هو كوبري سرايا القبه. اسرع طريق دلوقتي بديل لمناطق استاد السلام بعد الاحجام المريه متجه لمناطق جامعات العبور والشروق ومناطق السلام سعد الدين الشاذلي. واسرع طريق دلوقتي لمدارس النزهه ومصر الجديده وشيراتون هو السلوك دلوقتي استخدام شارع شوزيتيتو عبد الحميد بدوي. الكباري اللي بتنهي الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه النهارده ما زالت حتى الان بتشهد انفراج جوي سياده مريه. بعض الكثافات ايضا في شارع رمسيس المتجه لمدارس غمره ومناطق الظهر، عشان كده اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل هو شارع احمد سعيد. اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل لمناطق مدينه نصر اللي شارع المساق المتجه لزوراء العاشر ومدينه نصر الحي السابع الحي السادس. هنروح نستخدم على طول هو كوبري جاردينيا. اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل لمناطق التجمع مدارس التجمع في شارع جمال عبد الناصر واكاديميات التجمع ومعاهد التجمع. هنروح نستخدم محور التسعين الجنوبي. باقي الحركه المريه بصفه عامه والطرق المؤديه للمدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهوريه جميعها بيعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
2: صباحكم مضحك استقلال. Never miss a moment. أغنية جديدة على الراديو 90 90. شيرين كان عندك كام سنة؟

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: النهاردة بيتم الاحتفال بإيه بقى؟ باليوم العالمي للجمال الداخلي، وعشان كده إكسير السعادة هتكلمنا شوية في موضوع الجمال الداخلي ده ويتفكرنا بشوية حاجات بيتمثل فيها الجمال الداخلي. خد عندك يا سيدي الثقة بالنفس، وإنك تكون حاسس من جواك بالهدوء والسلام الداخلي، ده جمال داخلي، وده بينعكس على تعاملاتك مع الناس اللي حواليك. التواضع من أهم علامات الجمال الداخلي. الشخص الجميل من جواه ما بيحبش يتفخر باللي عنده، وبيبقى مقدر ظروف غيره، ومقدر إن مش كل الناس زي بعضها، ومقدر كمان نقطة إن أنا ربنا رزقني بحاجة مش لازم يعني أطلع عين الخلق يعني، ومهما وصلت ومهما حققت أنا بسيط في تعاملاتي، وده ما بيتقلش بالكلام، ده بيتعمل بيظهر بالفعل. التسامح، القلب اللي ما بيشيلش من جواه أي مشاعر ضغينة لأي حد ولا شايل، وبيعدي وبيفوت وبينسى، بيقولك ده جماله جمال داخلي. الكرم، إنك تكون كريم في عطائك، في كلامك، في جبر الخاطر، مش الموضوع فلوس ولا خالص، الكلمة الحلوة الكرم فيها ده جمال زي ما قال الكتاب. الصدق والأمانة مع النفس ومع الناس اللي بنتعامل معهم من أهم علامات الجمال الداخلي. اللسان الحلو المجامل اللي ما بيقولش غير الكلام الحلو، اللي بيجبر بخاطر الناس، مش منافق، بالعكس ده بيفرح الناس، بيقول لهم كلام حلو، وعايز ده يكون مبسوط، وعايز دي تكون مبسوطة، وعايز كل واحد يكون فرحان، ده جماله ما فيش منه اتنين. التفاؤل والروح الإيجابية، والتفاؤل كل ما نقدر نرجع له غصب عنا بيروح، بس بنرجع له ونتمسك بيه تاني، كل دي علامة من علامات الجمال الداخلي. أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد هتلاقي عندك بدل العلامة 2 و3 و4 و5 و6 و7 8 و9 و10. مصطفى قمر، قمرين، نسمع ونرجع تاني.

لك خلي بالك لما تقول لنفسك ما ينفعش اتضايق من الموقف الفلاني، ما ينفعش ابين اني زعلان، وتجبر نفسك انك تتعامل عادي وتبتسم وتعديها، ده بيراكم المشاعر السلبيه جدا وبيخلي الحزن اكبر. لما يكون في ضيق اتضايق وعبر عن ده، وده الشعور الطبيعي علشان بعد كده اعرف افرح واعرف ابقى كويس. يقول لك فكره ان انا متفائل انا متفائل انا متفائل انا متفائل غلط جدا. طبيعي ان احنا هنمر بمراحل تفاؤل ومراحل تشاؤم، ولكن الفكره مين هيكمل للاخر؟ الشراء. في ناس فكره ان الشراء بيخلي المود احسن، بالعكس بيقول لك الشراء ده مود سعاده مؤقت جدا جدا جدا جدا، فخلي بالك وخلي بالك، لانه بتبقى سعاده وقتيه جدا، بدليل انك حضرتك بتشتري حاجه وترميها جنب اخواتها في البيت. وممكن الرجاله مش قوي كده في النقطه دي، بس في ناس مؤخرا بقت كده. بس هو الغالب دايما ان احنا الحاجات اللي بنشتريها وشبطانين فيها بنفاجئ ان احنا اشتريناها وشلناها، فبيقول لك دي سعاده زائفه. فكره المحاولات المستميته لتغيير الشكل مره واثنين وعشرة، بيقول لك دي برضو سعاده زائفه. عمليات التجميل المبالغ فيها عمليات سعاده زائفه. السعادة بإنك تقول كلمة حلوة، وإن حد يجبر خاطرك بكلمة، وإنت تجبر خاطر الناس وراجعالك.

0: يدعي كلامنا كتير عليهم.
1: شهر اكتوبر شهر العظماء، وفي برضو في غير مجال الانتصارات في الحروب في مجالات تانية برضو في الشهر ده عظيمة جدا. يعني في مجلة كان زمان في سنة 1926 اسمها مجلة العروسة، وكتبت عنوان رئيسي، كتبت وفاة الموسيقية الشرقية المرحومة ماتيلدا عبد المسيح. تعالوا نحكي الحدودة. في أكتوبر نعت مجلة العروسة الموسيقية الشرقية ماتيلدا عبد المسيح أول عازفة بيانو محترفة في مصر ورائدة في عالم الموسيقى. ماتيلدا كانت عازفة بيانو واشتغلت في تعليم الموسيقى والعزف على البيانو لمدة 25 سنة، وهي أول مرة تعد واحدة مصرية، امرأة مصرية وشرقية تنشر تعليم البيانو على القواعد الشرقية. ماتيلدا ما اكتفتش بده، كان ليها كمان مؤلفات موسيقية هي ابتكرتها. ماتيلدا عبد المسيح بتعود جذورها لبني سويف، لكنها تعلمت في مدرسة الراهبات في شبرا وحصلت على شهادة البكالوريا. اشتهرت ماتيلدا بتعليم البنات العزف على البيانو، فكانت بتسافر كتير وتزور محافظات مصرية كتير، وكانت بتتطوع في انها تعلم البنات البيانو هدية كده. وقتها كانت من اشتراطات الجواز للبنات ان هم يكونوا عارفين فنون التطريز والطبخ والعزف على آلة موسيقية. شايفين الشروط اللطيفة بتاعت زمان، مش قد ايه وندفع قد ايه، لا، عايزين الست البيت تكون ملمة بالفنون. يا سلام على الحاجات الحلوة. ومن النوت الموسيقية اللي ألفتها كمان يعني بترجيح من المؤرخين حاجة اسمها مارش الهوانم ومارش السيدة صفية زغلول ويا سعد شرفت الوطن، اتعزفت بمناسبة عودة سعد زغلول من المنفى، ونشيد صاحب الجلالة فؤاد ملك مصر. توفيت ماتيلدا عبد المسيح في عشرينات القرن الماضي بعد فترة مرض طويلة، وبعدها يمكن نكون ما سمعناش عنها أي حاجة، ودخلت حياتها وإنتاجها الفني للأرشيف المنسي. ولكن النهاردة احنا جايين نتكلم عن ماتيلدا عبد المسيح اللي رحلت من 100 سنة بالتمام والكمال، لكنها سابت أثر في الموسيقى وتعليم الموسيقى الشرقية على البيانو، وهيفضل دايما أثرها موجود إنها أول بنت مصرية وعربية وعازفة بيانو محترفة كمان. وعشان كده احنا بنتكلم عنها النهاردة في يجعل كلامنا كتير عليهم. يلا بعتولي بقى البرج في الدرج، برجك واسمك، برجك واسمك، فعلى واتساب راديو 90 90 010 490 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

0: صباح الفل من جديد، انت معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 90 اف ام، ولسه معاكم احمد يونس. وصباحكم جميل، ومواعيدنا دايما من الاحد للخميس من الساعه 7 للساعه 9 صباحا. هو الفيتشر بتاع البرومو بتاع البرج في الدرج انا مش لاقيه، بس هو انا مش شغال، الواحد بيحس ان الفقره ناقصه حاجه. البرج في الدرج دلوقتي يا جماعه حد فلاقيها، عملت المزيكا بتاعتها بتخض اصلا بتخوف. بص يا برج الجدي، ما تفوتش فرصه ممكن تستغلها اليومين دول لاي حاجه تحسن جانب من جوانب حياتك، اتفقنا؟ طب يا الدلو النظام والترتيب اللي انت ماشي بيه في حياتك بيفيد جدا وبيخلونا نتجنب مشاكل كتير قوي ملهاش لزوم. طيب يا حوت، المنحه ساعات كتير بتكون مستخبيه جوه المحنه، فاحنا محتاجين ان احنا نركز عشان نشوف الحاجه الحلوه في وسط الحاجه الصعبه. الحمل محدش بيتعمد يضايقك ولا يستفزك ولا يعصبك ولا ينرفزك، انت اللي مركز قوي وفاكر ان الناس بتعمل ده ومديهم حجم اكتر من حجمهم. يا عم والله العظيم، والله العظيم ما حد مركز خالص، والناس كلها يا عيني والله كل واحد عنده كل كيعة بتاعته. اتفقنا؟ اهي لقيت، اهي نكمل بقى.
1: والان مع البرج في الدرج مع احمد يونس.
0: طيب نروح بقى، قلنا ده الحمل، نروح للثور. ساعات كتير في حاجات معينة بتحصل في حياتنا عشان تعرفنا ايه بقى، تعرفنا قوتنا ان احنا جامدين قوي قوي قوي قوي ونقدر نتحمل ونكمل ونطلع نتائج حلوة قوي قوي قوي. طب برج الجوزاء، حبك للي انت بتعمله هيخلي نجاحك اضعاف اضعاف اضعاف اللي بتتوقعه. طب السرطان، وجع الدماغ انت ما بتحبوش، فيعني الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح عشان انت مش حابب ولا غاوي. الاسد، مشاكلي تخصني، الجملة دي مهمة جدا انك تقولها لنفسك، وحل مشاكلك بنفسك على قد ما تقدر. وساعات ان الواحد يحكي المشاكل ما بتبقاش هو الحل دايما في حالتك بالذات اليومين دول. طب العذراء، المود مراجيح، ايوه انت مودك مراجيح، فعندناش وسيله لتثبيته، فانت لما يبقى المود تمام روق يا باشا واستمتع، ولما يبقى المود مش تمام حاول يعني ايه تتخطى هذا المود. ومن العذراء الى الميزان، حاول تحتوي الموضوع وما تصطدمش بيه. الموضوع ايه اللي انت عارفه يا ميزان؟ موضوع مؤخرا التصادم فيه غلط، الاحتواء احسن بكتير جدا. العقرب، حط نفسك النهاردة مكان اللي قدامك شوية وافهم وجهة نظره شوية اكتر. طب القوس، مش حلو ان الواحد يفضل ياخد كل حاجة على اصابه. على فكرة انت يعني مش يعني زي ما يقولوا مش متحمل يعني ضغوط اكتر من كده، مطلوب مننا فلنتعلم فن اللامبالاة يا قوس. طيب العيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتم طيبين، عيد ميلاد سعيد، ربنا يجعل ايامكم كلها حلوة كده. بيقول لك شخص مغامر بيدخل في حاجات وهو مش حاسبها، وبعد كده يقول يا ريت اللي جرى مكان. الناس فهمك صح قوي قوي قوي لانك واضح جدا جدا جدا، اما اللي مش فهمك صح فهو حر في حياته. ميزاتك الحلوة بقى يا سيدي، بيقولك انت لما بتقعد في قاعدة او في خروجة، يا بخت اللي بيخرجوا معاك ويا بخت اللي يقعدوا معاك، لان قعدتك بجد بجد بجد مسخرة. نرجع للاغاني والمزيكا من جديد، صباحك ومطرحك على راديو 99 FM على الصوت وفرفش.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ زيارة دولة إلى جمهورية كوريا في مستهل جولة آسيوية تشمل أيضا ماليزيا وإندونيسيا. ومن المقرر أن يجري الرئيس السيسي مباحثات مع الرئيس الكوري لي جي مونغ، كما يشارك سيادته في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. الرئيس الكوري لي جي ميونغ عبر حسابه الرسمي على منصة إكس رحب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سول في أول زيارة له إلى كوريا الجنوبية منذ 10 أعوام. وأعرب ميونغ عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون والرخاء المشترك بين البلدين، وتزامنا مع زيارة تزين بورغلوت العالمي في العاصمة سيول بعلمي مصر وكوريا الجنوبية احتفاء بزيارة الرئيس السيسي. وزارة النقل اليمنية أعلنت أن جماعة الحوثيين استهدفت مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أن أحد الصاروخين سقط قرب مدرج المطار. وأضافت أن السلطات قامت بإخلاء طائرتين كانتا موجودتين بالمطار تحسبا لاستهدافات أخرى. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن واشنطن تشترط على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم بشكل جوهري قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وأكد فانس أن أي اتفاق يجب أن يتضمن إجراءات ملموسة بشأن قدرات التخصيب وليس مجرد تعهدات مستقبلية. مصادر ميدانية أفادت بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم عقب تحذير من اقتراب صاروخ فلسطيني. ويأتي ذلك بعد تحذير الرئيس فلوديمير زيلينسكي من هجوم روسي واسع محتمل على العاصمة. اقتصاديا، الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعكس توجها واضحا من الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في النشاط الاقتصادي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني، وذلك تمهيدا لإصدار النسخة النهائية للخطة. ورياضيا، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر لكرة القدم يلتقي الأهلي مع بترول أسيوط وبيراميدز مع القناة في 5 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
2: السلامة في العلامة.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: طول. نزل أبليكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: وانا في الموقع من الصبح وبرو تراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف، بربش بعنية وعملت لي

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: 1990 FM with Yunus. Start your day with Ahmed Yunus.
3: Your favorite morning show is on
2: 1990 FM. Tune in now.

0: اسمعها وهي طايرة.
1: اسمها وهي طايرة. بنسمعك مزيكا من أغنية ممكن تكون قديمة نسبيا للبعض، والبعض ممكن يكون يعتبرها من أغاني طفولته أو أغاني شباب وهكذا يعني. واللي يعرف بسرعة يبعتلي على واتساب الراديو 9090 ونشوف مين أكثركم أذنا موسيقية حساسة وللمزيكا. هتبعتلي على طول على واتساب الراديو 9090 010 490 94. هنلعبها مع بعض في الساعة دي اسمها وهي طايرة. تكتب اسم الأغنية واسمك علشان نشوف مين أسرع واحد هيلقط اسمها وهي طايرة. والبداية الأغنية والمطربة.

يا جماعة الأغنية والمطرب واسم صاحب الإجابة في سطر واحد لو سمحتوا. تعالوا نشوف مين عرف بسرعة. أنا هقرأ اللي بعته رسالة على بعضها تمام؟ ما اكدبش عليك أمان التوخي غلط، ما اكدبش عليك أمان ماهر لا غلط، ما اكدبش عليك ما كتبتش المطرب أمان، ما كتبتيش مين اللي بيغني.

مريم الحناوي صح، ما اكذبش عليك. وده عمار اول واحده فعلا جابت الاجابه الصح، برافو عليك يعني، اديها سقفه بقى مريومه. يلا بينا نسقف لمريومه سقفه عظيمه كده. مين كمان عارفها؟ اللي بعتوا ما كتبوش اسمهم في الرساله، واللي كتبوا يا جماعه الاجابه رساله على بعضها، اسم الاغنيه والمطرب واسم حضرتك. مروة بس كنا قلنا الإجابة خلاص يا مروة. طب إيه ندخل على حاجة تانية؟ يلا بينا، بس هقول تاني اسم المطرب والأغنية واسمك في رسالة واحدة على بعض، يلا بينا. يلا

طيب قبل ما نروح لفاصل تعالوا نسمع واحده كمان، يعني محدش يقول لي بتلعب مسابقه، ما هي لازم تكون صعبه، مش هحط لكم فيها لولا البنات اكيد يعني. طب دي ها دي سهله والله شويه، الاسم الاغنيه والمطرب واسم حضرتك. ها يلا بينا جماعه بتوع شازام، انا قفشتكم لقطتكم.

ايمن نبيل. يا عم ايمن انت جامد يا عم ايمن، لان ايمن الوحيد اللي عارفها على فكره. برافو عليك يا ايمن، برافو على ايمن. لا ايمن لازم تديله تحيه، الوحيد اللي عارفها بصراحه، عارف المطرب بالاغنيه، والاغنيه هي

هسيبكم مع اغنيه لسميره سعيد، بس مش عايزين نعرف هي ايه، وبعد كده نرجع نكمل. بس يعني ركزوا لي اكتر بقى، يعني انا نسمع سميره سعيد. هو طيب معاكي، هو حنين وياكي، هو مش حارو بريئه نوريه. والله انا مش بقالك يا بتعمل كده، اسمعوا واحكوا انتوا.

0: اسمعها وهي طايرة.
1: طب يلا اسمعها وهي طايرة ونعرف مع بعض. اسمع لي دي وقول لي هي ايه. هي سهلة المرة دي والله خالص عن اللي فاتت، عشان بس ايه في ناس زعلانة وناس بيقولوا انت بتسيع اغاني قديمة. انزل اغنية جديدة خالص اهو اهو، بص حتى بص اهو اهو اهو هتعرفها. يلا بينا. اسم الاغنية واسم المطرب واسم حضرتك في رسالة واحدة اتكتبت على

انفجار في الرسائل. شفتوا مش انا قلت لكم سنه؟ شفتوا مش طيب؟ طيب ازاي هو طيب معاكي واحد عين وياكي؟ انا اهو انا والله طيب معاكي. بص يا سيدي تعالى مين بقى اللي هيرفع على طول. طبعا هي مش محتاجه ان احنا نقول هي ايه يعني. عايزين تسمعوها؟ لو عايزين تسمعوها قولوا لي. سيبيني من الاغاني اللطيفه جدا. طبعا هي نار الغيره. جرب نار الغيره للفنانه الجميله الراحله ورده. يعني ترى قال سميرة سعيد ايوه عامل ايديت بسرعه والناس بتبعت واول ما تلاقي الاجابه غلط تمسح علي انا ما بشوفش يعني. الرساله تبقى على بعضها تاني يا مصطفى يا خالد ما ترسلها على بعضها. ورده جرب نار الغيره صح. نهى جرب نار الغيره. مريم صح. كمان حسن من الاسماعيليه برافو عليك يا حسن صح. في كمان ورده شيماء جرب نار الغيره برافو شيمو. ياسمين صح. نونيا صح. نور صح. رشا صح. اميره صح. منى صح. مروة صح. سارة رشاد صح. لا ده انا صعبها تاني بقى. ايمو صح. امل صح. عدل عدل عدل عدل في الرسالة ترى عدل عدل عدل قولي انا كتبها بالاول وردة عادي حركات عرع. طيب تعالوا نشوف اغنية كمان يلا بينا نجيب حاجة صعبة. ماشي والله مش صعبة في ناس هتعرفها برضو. أغنية جميلة برضو. يلا بينا يا عم سمعنا يا سيدي سمعنا يلا

هتندم عليها علاء سلام غلط، هتندم عليها علاء سلام غلط، محمد محي غلط، كله غلط لحد دلوقتي. محمد محي تاني غلط مش عارفها. ماشي اسمع اسمعي، مصطفى خالد صح، امل صح، اميره صح، هتندم عليا غلط. هي شبهها، هي شبهها، شبهها. انت قريبه اصلا، يعني اللي دخل ما بين دي ودي برضه ودانه حلوه في المزيكا، يعني انتوا متلخبطين بينها وبين دي علشان هي مزيكتها شبهها فعلا. اهي هي كده شبهها.

0: هي دي اللي ملخبطاك. علاء سلام هتندم عليا، بس هي الاغنيه مش علاء سلام، هي وليد، فنان وليد توفيق، وحدك حبيبي.
1: وحدك حبيبي وقمر الزمان قربك نصيب.
0: طب يلا اختيار من اتنين، عايزين تسمعوا مين فيهم الاتنين عشان هما الاتنين شبه بعض، علاء سلام ولا وليد توفيق؟ بسرعه اكتبوا لي، يلا اكتر فوتس هتيجي واحنا مع بعض في اللحظه دي، وليد توفيق علاء سلام، يلا بسرعه عشان هما الاتنين شبه بعض. يلا لا الاثنين صعب، الاثنين صعب، في اعلانات لازم تطلع يا باشا. وليد توفيق، وليد توفيق، علاء سلام، علاء، اكتبوا يلا واتساب الراديو 99، يلا وليد ولا علاء، وليد ولا علاء، وليد ولا علاء، وليد ولا علاء، وليد ولا علاء، وليد وليد وليد وليد وليد.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
3: السلامة في العلامة.
4: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديده يبقى ماجنا تك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه، لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
5: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: اسمعها وهي طايرة.
1: يلا بينا اسمعها وهي طايرة. ركز معايا ركز معايا، لو انت لسه فاتح الراديو اسمعها وهي طايرة. بنسمعك حتت كده من مزيكا الاغاني ممكن تكون مش معروفة بعضها والبعض التاني معروف، وتبعت لي على واتساب راديو 9090 بسرعة في رسالة واحدة، رسالة واحدة اسم الاغنية وجنبها اسم المطرب واسم حضرتك او حضرتك في رسالة ايه واحدة. والبداية ايه؟ نبدأ بالسهل، نبدأ بالسهل. مفيش اسهل من كده. عاش يا وحوش، عاش والله، عاش عاش عاش عاش. ناخد كله صح، كله صح، كله صح. اصل الاغنيه دي عظيمه عظيمه، حلاوتك يا فوش. محمد فؤاد انا لو حبيبك، مريم الحناوي صح. اكتبوا اساميكم في الرساله يا جماعه. رشا صح، اميره صح، محمد وجيه صح، امل صح، طارق صح، انت كتبت فؤاد صح. الاغنيه دي تحفه صح، ايوه دي صح جدا، تحفه جدا. في كمان الاغاني اللي بتختارها حلوه جدا، شكرا. في كمان ياسمين ومريهان صح، مروه صح، هند صح، نور صح، ايمو صح، هدير صح، مجدي صح، عماد صح، اسلام صح، عظمة سونيا صح. اشغلها. بصوا احنا نلعب كم اغنيه، نلعب انا لو حبيبك في الاخر. قشطه، موافقين؟ قولوا لي موافقة ونشغلها على طول بعدها. يلا استني موافقة. طيب ندخل نكمل اللعبة. يلا يلا، دي ايه؟ المطرب او المطربة والاغنية واسم حضرتك في رسالة واحدة.

ايده على المسوك انا فكرها صعبه. الله عليك كله عارف. واو طارق قال هاي فواهب دي تطلع بره يا طارق. اللي جاب الفنانة نادية مصطفى سلامات. ايه ده ايه يخرب بيت الحلاوة. منى صح ومنى ولا متى عشان مكتوبة متى. وايمن ويليام صح ونادية نادية رشاد صح. مش حمد الله على السلامة يا سلامات سلامات. هي كلها سلامات في الاخر يعني. عبير صح حازم صح ايموس صح كمان هند صح هند. طب تشغلينا دي بدل انا لو حبيب كان انتوا تستقروا وتختاروا انا معاكم في اللي انتوا عايزينه موافق. اميره صح ناديه صح خالد صح. يا لهوي ده انا فاكرها سميره سعيد طول عمري. ولا يهمك يا عم كلهم حلوين. مت ماشي يا مت اجابتك صح. في كمان او منى ماشي يا منى اجابتك صح. يحيى صح. الاغنيه دي جميله قوي يا يونس كان جدي بيسمعها لنا. قصدك ايه قصدك ايه بترمي الايه يا ولد. تعالوا واحده تانية برضو من نفس الفتره الزمنيه يعرفها القريب هيعرفوها هيعرفوها سهل جدا. يلا كله هيقول لك شغال لنا دي هي دي اللي عايزينها صح.

0: نشغل دي عشان قلت
1: برافو برافو برافو برافو برافو.
0: هي دي اللي اتقال عليها من الروائع برضه.
2: رفضك يا زماني يا اواني يا مكاني.
0: ما انتوا تستقروا، عايزين مين فيهم؟ انا لو علان عايز كوكب تاني، بس انتوا اللي انتوا هتقولوا انا بلعب اللي انتوا عايزينه. دعاء صح؟ لا مش فوقش خالص، هو مدحت صالح طبعا، رشا صح، زياد عدلي صح، في كمان جيلان صح، ايموس صح، مين كمان؟ رشا برافو، دعاء برافو، زياد برافو، كمان لوليتا صح، هبه صح، عماد صح، اميره صح، اسلام صح، ثائر صح. طب يلا احنا هنلعب اغنيه منهم دلوقتي، اكتبوا لي بقى احنا قلتوا انتوا اكتر اغنيتين كان عليها اصوات، رفضك يا زماني او كوكب تاني لمدحت صالح وانا لو حبيبك، اكتبوا حالا مين فيهم يلا بسرعه عشان اكتر واحده هيجي عليها فوتس دلوقتي هي اللي هلعبها حالا قبل ما نروح للوقت بيجري بينا. بس

طلبت اكتر واحده. يلا نسمعها مع بعض. هتصالح خد على الاغنيه دي جايزه عالميه الفرانك فون تقريبا. تعالوا نسمعها.

خلصت حلقتنا النهارده من صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. يا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم وحازت على رضا حضراتكم. ما تنسوش تنضموا لجروب صبحاوي على طول على الفيسبوك، اسمه بالعربي صبحاوي على طول مع يونس، عشان بندردش مع بعض في الحلقه دي. بكره مفيش حلقه طبعا، لان بكره بقى الاجازه، ترحلت اجازه 6 اكتوبر. كل سنه وحضراتكم طيبين، فعندنا ويك اند طويل كده، استمتعوا وخرجوا، حتى لو قاعدين في البيت اتبسطوا بالقعده يعني. كمان هنتقابل الحد بقى، لكن كلام مع مين؟ اللي بيحبوا الرعب بقى يوم الخميس موجود في ميعاده عادي جدا. قبل ما نمشي النهارده، ذكرى رحيل بني حمدي. آسف، ذكرى ميلاد بليغ حمدي، أعتذر جدا. النهارده ذكرى ميلاد الموسيقار العظيم بليغ حمدي. بليغ حمدي جنون الموسيقى والتفرد والاختلاف، وسابق العصر وسابق كل حاجة، وإنسان كان حساس جدا، والموسيقى بتاعته مختلفة، وأغانيه كان بيوجه منها رسائل حب رقيقة جدا لكل اللي اشتغل معهم. النهارده يوم مختلف أكيد في المزيكا، لأن بليغ حمدي فعلا كان سابق كله، سابق الدنيا كلها. تعالوا نسمع، نختم بحاجتين من أعمال بليغ حمدي. هنختم بأنا بعشقك لميادة الحناوي، وبعدها عزيزة جلال مستنياك، جزء من ده وجزء من ده. يا رب يعجبكم، أكيد هيعجبكم، مش هلا اللي بجني، بس أغنيتين حلوين جدا. يلا سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ زيارة دولة إلى جمهورية كوريا في مستهل جولة آسيوية تشمل أيضا ماليزيا وإندونيسيا. ومن المقرر أن يجري الرئيس السيسي مباحثات مع الرئيس الكوري لي جيام يونغ، كما يشارك سيادته في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. الرئيس الكوري لي جيام يونغ عبر حسابه الرسمي على منصة إكس رحب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سول في أول زيارة له إلى كوريا الجنوبية منذ 10 أعوام. وعرب ميونغ عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون والرخاء المشترك بين البلدين، وتزامنا مع زيارة تزين برج العط العالمي في العاصمة سول بعلمي مصر وكوريا الجنوبية احتفاء بزيارة الرئيس السيسي. الدفاع المدني في قطاع غزة أفاد باستشهاد فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية قرب مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وتزامن ذلك مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق متفرقة من غزة بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه شمال العاصمة السعودية الرياض. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي إن منظومة الاستخبارات رصدت منصة إطلاق الصاروخ في أجواء صنعاء، مؤكدا أن التحالف يستعد لاستهدافها. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن واشنطن تشترط على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم بشكل جوهري قبل التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. وأكد فانس أن أي اتفاق يجب أن يتضمن إجراءات ملموسة بشأن قدرات التخصيب وليس مجرد تعهدات مستقبلية. مصادر ميدانية أفادت بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم عقب تحذير من اقتراب صاروخ باليستي، ويأتي ذلك بعد تحذير الرئيس فلوديمير زيلينسكي من هجوم روسي واسع محتمل على العاصمة. اقتصاديا، البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 5.1% مقابل 4.3% في تقديراته السابقة، مشيرا إلى قوة أداء الاقتصاد ومرونته في مواجهة تداعيات الصراع الإقليمي إلى جانب نجاح مصر في جذب تدفقات رأسمالية وتأمين إمدادات الطاقة. وتوقع البنك استمرار تحسن الوضع المالي لمصر مع انخفاض عجز الموازنة وتراجع نسبة الدين العام. ورياضيا، منتخب الأرجنتين حقق فوزا بثلاثية نظيفة على بنين وديا في الظهور الدولي الأخير لليونيل ميسي بقميص التانجو على ملعب مونومنتال أمام نحو 85,000 مشجع. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

يا صباح الفل على كل سمعت الراديو 90 حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10 كالعادة كده من الحد الخميس. عبير بسيوني وفادي ابراهيم. عبير النهاردة اجازة، ففادي ابراهيم هو اللي معاك لوحده، لكن انتوا اكيد هتكونوا موجودين معانا سواء على رقم تليفوننا او على الواتساب، فدايما كده تكونوا منورنا في كل وسائل التواصل بالنسبة لنا. ويارب يكون يوم سعيد ويوم خفيف كده على كل الناس في كل مكان، وتكون دايما مصحصح ومفوق. انت ممكن تكون صحيت، لكن تسيب لنا بقى مهمة ان احنا نفوقك ونخليك جاهز كده ان انت تتعامل مع الناس وتركز في شغلك ويبقى مودك حلو وانت رايح الشغل. قول لنا بتسمعنا منين دلوقتي على رقم الواتساب، مسج كده على طول اسمك وجنبيها انت مكانك فين حالا، او على اي طريق على 010-490-904. كمان كلمني على 2-18-10-866. تعال ندردش كده

فتعالوا نشوف القرارات السريعة جدا، عارف لو انت قررت هتعمل كذا ودلوقتي وحالا من غير ما تفكر كده، فالحاجة دي طلعت صح بجد، وطلعت لو انت كنت فكرت شوية كمان كان ممكن ما تعملش الحاجة الصح دي. ابعتلي وشارك معايا على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090 او على الواتساب على 010 400 9090 4. صباح الفل، احنا لسه الصبح.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: قاعد قدام الشاشة ومن الصبح أنا شغال، حاسس بجفاف عينيا وحالي مش أحسن حال،

0: باي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
3: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90.
4: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. ليون ميديا.

بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، موجود معاك فادي ابراهيم، وبنسال سؤال بسيط جدا له علاقه باسرع قرار صح اخدته وطلع معاك مظبوط، يعني قررت كده ان انت تعمله بس ما فكرتش فيه، ما قعدتش متردد شويه. دايما نيجي ناخد اي قرارات كده بندرسها، فجوه فكره دراسه القرار كده بيبقى فيها شويه تردد، طب هعمل طب مش هعمل، وبعد كده يا انت كملت بقى في حاله التردد دي، يا اما قدرت كده ان انت ترتب ورقك وترتب النقط الصح بتاعه انه ده قرار مناسب ليك او لا، سواء بقى حاجه بتشتريها مثلا، قرار لي علاقه بعلاقه مثلا، تكمل تمشي، تفكر حاجات زي كده، ممكن يكون قرار لي علاقه بشغلك ان انت تكمل في المكان اللي انت فيه، لا انت تدور على فرصه مختلفه شويه، لا انت هتطور من نفسك في المكان اللي انت فيه بشكل معين، فتلاقي انه طب انا هعمل كده. هي بقى القرارات السريعه دي يا تروح معاك فعلا وتكون يعني 100% مظبوطه ومناسبه ليك، يا اما بتطلع دايما احساسنا ان هي بتطلع مش مظبوطه. طيب صباح الفل عليك انا غاده، بسمعك من الاسماعيليه، صباح الفل عليك يا غاده، وقولي لي كده على طول يعني اسرع القرارات بتقول انا باخدها بتسرع جدا ويا صابت يا خابت، ده عموما انت كل القرارات كده، وتقول بس ربنا الحمد لله بيسترها معايا، افكر ولا دقيقه قبل اي قرار، نفسي افكر اي دقيقه ولا قبل اي قرار بس مفيش فايده. في كمان محمود من الاسماعيليه بيقول لي في قرارات كتير ما ينفعش تتاخر وبتبقى قلقان، بس بيكون فعلا قرار صح والباقي بيكون توفيق من عند ربنا. ده حقيقي، واضح ان الاسماعيليه منورين جدا جدا. حسن كمان بيسمعنا من الاسماعيليه، صباح الورد عليك، ودي احلى حاجه في الراديو 90 90 ان هو يخليك تلف المحافظات كده والعالم كله واحنا قاعدين، يعني لو انت في اي مكان في العالم عايز تسمع الراديو 90 90 يعني لو انت سامعنا دلوقتي وبتحب برامجنا وسافرت مثلا عايز تفضل تسمعنا وتكون معانا، عندك الابلكيشن الراديو 90 90، عندك الويب سايت 90 90.fm، والاحلى بقى ان انت مش تبقى سامعنا بس، تبقى سامعنا وشايفنا، فلو نزلت الابلكيشن دلوقتي هتبقى شايفنا واحنا بنكلمك في كل البرامج. احمد بيقول تحياتي ليكم للراديو 90 90 الجميل، صباحكم زي الفل، انا في طريقي للشغل ونشاطي 90%، خلوه بقى 100% عينينا، ده السلام، ده انا سمعك غنوه دلوقتي تفوقك جدا وتخليك في المود 100%. بيقول بقى القرارات السريعه اللي بناخدها وبتنجح بيكون على فكره ليها طعم مختلف وبتحس بالانجاز. طيب تيجي نزود بقى حاجه او ندردش اكتر في الموضوع بشكل مختلف، اخر قرار صح عملته، يعني اخر قرار صح بجد وما فكرتش فيه قوي، ما قعدتش كده تبقى متردد، ما قعدتش تفكر طب تمام، طب اخد راي حد، طب واوقات كتيره لما تيجي تاخد راي الدوائر القريبه منك يعطلوك، لانه هو بيقول لك وجهات نظر طبعا وبينصحك وبيبقى خايف عليك، بس ممكن تخليه تلاقي نفسك اترددت كده اللي هو انا مش عارف، طب ما فلان شايف ان ده غلط، لا انا مش هينفع دلوقتي اكمل في النقطه دي، وهو عارفني كويس، عارف الحاجات اللي هي بتخليك كده، فساعات قرر لوحدك وانا هعمل كده، عارف اللحظه دي هي اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. صباح الفل عليكم، انا بسمعكم دلوقتي من على المحور ومتاخر، ده من سامح يا سامح، طب ينفع كده اتاخر قد ايه طيب يعني، وطريقك كويس ولا زحمه؟ في يا فادي الجواز من 5 سنين احلى قرار اخدته، ماشي والله، طب حلو، ربنا يسعدك يا رب وتفضل كده مبسوط وفي احسن حال. نرجع نكمل كلامنا تاني، ولسه الصبح على الراديو 90 90، خليكم كملين معايا وشارك معايا على طول على الواتساب على 010 400 90 90 4، او كمان على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90.

0: بما اننا لسه الصبح فدايما نفكرك كده انت في بدايه اليوم تقدر ترتب اليوم بالحاجه اللي تخلي يومك حلو. بمعنى ايه؟ فكر بس بشكل ايجابي كده في بدايه يومك وما تزحمش دماغك، يعني ما تكركبش الدنيا كده اللي هو ده النهارده عندي حاجه كتير، ده النهارده عندي كذا. اكتبهم بس في ورقه او رتب اهم 3 حاجات لازم ان انت تعملها النهارده، مشوار، مكالمه معينه، ايميل، ميتنج مهم لازم ان انت تكون مركز فيه، وادي تركيزك بس للحاجات دي. هتلاقي بقيه الحاجات جات لوحدها، يعني تضغط نفسك هتلاقي نفسك ايه اتلخبطت وممكن تأثر على كل الحاجات. فعلى الاقل اي حد يضغطك احنا نفكرك ان شعرنا ايه،
1: واحده واحده بتجري
0: على نفسك كده،
1: واحدة واحدة
0: على نفسك.
1: ورانا ايه
0: بالظبط؟
1: على مهلك يا حبيبي،
0: على مهلك عموما في كل حاجه. ودايما الجمله دي تلاقيها لما تطلع قدامك كده تقول لك طب ما خلاص، يعني ما تستعجلش وعلى مهلك. وزي ما قلنا تركز حتى على الاقل في اهم 3 حاجات لازم ان انت تعملهم النهارده، وهتلاقي بقيه الحاجات اترتبت لوحدها. سؤالنا الاساسي النهارده عن اسرع قرار صح قررته، واسرع قرار صح اتعمل من غير ما تفكر فيه كتير، من غير ما تاخد اراء كل الناس. لا، انت جات لك الفكره، قررت انك هتعمل كده، ولقيتها ان هي بتوفيق ربنا مشيت معاك بشكل كويس جدا وكل حاجه كانت تمام. وفي بقى مسجز كتيره ليها علاقه بالقرارات الصح في الجواز، وان هي تاخد بسرعه من غير ما افكر. فيعني عايزين تجارب حقيقيه بقى. في صباح الفل عليك يا فادي، انا رايح اوصل ابني ومتاخر على الحضانه وعلى الشغل الاثنين، يعني اخرت الولد وانت كمان متاخر وفاصل جدا، عايز اشحن وافوق. ماشي عينينا. صباح الفل عليك يا فادي، النهارده بتتكلم في ايه؟ احنا لسه قايلين حالا سؤال حلقتنا. صباح الفل، انا ريم، انا بحب اسمعكم جدا، احسن قرار اخدته اني بسمعكم كل يوم. والله شرفنا، يعني شكرا. ودي يعني ده قرار صح جدا، وقولنا بتسمعينا منين، وشاركي بقى معنا في الموضوع اكتر واكتر. صباح الفل عليك، انا يوسف ابو ريان، بسمعك من العبور، بحب الراديو 90 جدا. ماشي، يعني ده يشرفنا كمان، وصباح الفل على كل اللي بيسمعونا في العبور. اختيار الكلية بتاعتي كانت بسرعة، وكانت كلية تجارة رغم ان مجموعي كان يجيب يعني كلية اعلى، وبسمعك من اسماعيلية. بس هتلاقي ان انت مثلا قرار الدراسة ده يعني ربنا وفقك فيه بجد، يعني طالما انت قررت بسرعة وكان ممكن قدامك اختيارات مختلفة شوية عن الكلية اللي انت دخلتها، فهتلاقي مشيت معاك بشكل مختلف. صباح الفل عليك، معاك ابو رفايدة من اسماعيلية برضو، وبيقول عامة اكتر قرار غلط بيكون وقت العصبية. دايما يتقالك ما تقررش وقت حاجتين، وانت جعان وانت متعصب. اوعى تاخد قرارات وانت جعان، عشان دي اصعب من العصبيه بقى، هنا يحصل مشكله اكبر بكتير. فابعت لي وشارك معايا على رقم الاس ام اس على 199 او على الواتساب اسرع على طول كده على 010 490 904. ممكن كمان ندردش مع بعض وناخد تليفونات في الجزء الباقي من حلقتنا على 2 18 10 8 66.

مره ثانيه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90 ولسه بندردش مع بعض في اسرع القرارات الصح. يعني ركز كده في الحكايه، دور كده معايا على اخر قرار صح انت عملته لكن ما فكرتش فيه، اللي هو عملته بسرعه جدا وقررت ان هو انا هعمل كده، وعارف اللي هو سبتها على ربنا. طبعا كل حاجه على ربنا اكيد في الاول وفي الاخر، لكن اوقات بنقعد نفكر وندرس وندور ونعمل وفي الاخر ياخد اصلا القرار ده لا. لكن وزي ما قلنا ممكن يكون قرار تغيير مثلا شغلك، تغيير مجال شغلك، انا هروح اعمل كذا، فتلاقي انه ربنا وفقك جدا في الخطوه دي، هتفتح مثلا مشروع معين انت نفسك فيه بقالك فتره، لكن اخدت القرار انه دلوقتي وهعمل كده دلوقتي. ودايما بقى في يعني بنقعد ناخد اراء الدوائر القريبه مننا واصحابنا، لكن ممكن تاخد راي حد يبقى شايف وجهه نظر معينه تعطلك، وممكن تلجا لفكره انه تسمع صوت دماغك بس واحساسك وتلاقي نفسك انا عملت كده. اوقات برضو في قرارات اللي علاقه بقى بالارتباط والجواز والحاجات دي بتلاقي نفسك انك ايه قررت بسرعه ويلا بينا وتمام، وتلاقي ربنا وفقك في الموضوع بشكل كبير قوي. صباح الخير على مصر كلها، انا محمد بسمعكم من اليمن وبحب اذاعتكم جدا، ولو سمحت عايز اسمع حاجه للفنان عبد المجيد عبد الله. في كمان صباح الفل عليك يا فادي، انا ريهام بسمعك من اسماعيليه وحشتوني جدا، بقالي كتير مش ببعت لكم. طب ينفع الكلام ده؟ يعني انت ده قرار صح اخدتيه خلاص النهارده، لكن القرارات الغلط بقى ان انت ما تسمعيش بعد كده، لازم تسمعي على طول. وبتقول اسرع القرارات بتكون اللي هي الحاجات اليوميه اللي هي عايزه سرعه، وربنا الحمد لله بيوفقني، وحقكم عليا ان انا ما كنتش بسمع الفتره اللي فاتت. ماشي، الله عليكم، بحب الاغنيه دي جدا وبحبكم، يعني شكرا جدا. ده من ريم. صباح الفل عليك يا فادي وصباح الورد، عايز اسمع عدى الكلام انا عماد. حاضر. طيب يعني طلبات الاغاني برضو النهارده كتيره كده، بنحاول ان احنا ننوع ونرضي كل الاذواق، فطلبت من شويه نسمع برضو حاجه لعسيلي، فنسمع عسيلي ونرجع نكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90.

0: الكل. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: انا اسمي ادم وعندي 8 سنين. في يوم من الايام كل الناس حواليا ابتدوا يستخدموا كلمات انا ما كنتش فاهمها، سرطان الدم، كيماوي، علاج. وبعدين فهمت اني ما كنتش بحارب وحش. في الاول كنت بستغرب ليه كل الناس بتسالني عن اسمي، وبعدين عرفت انهم كانوا عايزين يتاكدوا ان كل دواء بيتاخد مخصوص ليا انا. قبل كل جلسه علاج كانوا بيفحصوا كل حاجه كويس جدا. السرطان مش يوم واحد، ده ايام كتير وزيارات كتير للمستشفى وادويه كتير وناس كتير بتساعدني اني افضل بامان. بابا وماما كانوا عارفين العلامات اللي لازم ياخدوا بالهم منها عشان حد علمهم. توعيه المريض بقت جزء من حمايته والحفاظ على سلامته. انا كنت فاكر ان الدكتور هو بس اللي بيعالجني، دلوقتي عرفت ان كل الناس حواليا كانوا بيحموني. وحمايه سلامه المرضى مش بس حمت علاجي، دي كمان حمت طفولتي.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

عشان احنا ما بنحبش يعني يبقى حلقتنا بس فيها دردشة، لكن بنحب نقول لك برضو حاجات ودراسات ليها حاجات علمية مرتبطة بموضوعنا. فبنتكلم على القرارات الصح او اسرع قرارات صح. تعالوا بقى نشوف الدراسات قالت ايه. يعني في دراسات عملت على الناس اللي بتقرر دايما بسرعة والناس اللي بتاخد وقتها شوية في قراراتها والكلام ده كله. العلم بيربط الموضوع بالخبرة، يعني لو انت الموقف اللي انت بتعدي فيه ده عندك خبرات حياتية فيه قبل كده او عديت بحاجات شبه كده، فيكون قرارك السريع هو القرار الاذكى. وهتلاقي ان انت بيتعمل مثلا دراسات دي على مهن معينه زي الطيارين مثلا، انه مع ملاحظه معينه قدر ان هو ياخد قرار معين بشكل سريع. على لعيبه الكوره مثلا، لو عدى بالموقف ده وعنده خبرات معينه وعنده موهبه معينه فبيعتمد على قراراته السريعه بشكل اسرع، وهنا بتكون صح. والتجربه بتلاقي انه اللعيب الاسرع والافضل بيكون في الاختيار السريع والقرارات السريعه فعلا. هتلاقي برضو انه الموضوع برضو بيتفسر علميا، مش انه اي حاجة سريعة فمعناها ان هي احسن، مش معنى كده. في برضو بعض الدراسات اتعملت ان العلاقة ما بين ان انت بتفكر باحساسك اللي هو انا هقرر عشان احساسي كده، وان انت تفكر بشكل فيه تحليل للموقف ودراسة اكتر والكلام ده كله، هي بتختلف حسب نوع الموقف نفسه والقرار. يعني في مواقف معينة تستدعي ان انت لازم تقرر دلوقتي وبسرعة، فهنا باحساسك انت بتقرر وتشوف بقى بعد كده قرارك ده هيوصلك لفين. واوقات قرار تاني او موقف تاني محتاج ان انت تحلله كويس جدا جدا وتعرف الموضوع هيمشي ازاي. الخبراء بقى بيقولوا برضو بشكل مختلف. في مثلا لعبة زي الشطرنج، الخبراء في اللعبة دي واللي بياخدوا قراراتهم ابطأ هو اللي بيكون قادر يدرس ويعمل زي تحليل الموقف، هو لما يحرك في اللعبة مثلا بشكل معين فده هيحصل ايه. وهنا بقى بيرتبط بحياتهم بقى، يعني ده بينعكس على حياتهم العادية. فالخلاصة بتاعت كلامنا وملخص كلامنا النهاردة في حلقتنا، انه مش من الذكاء دايما انت تاخد قرار بسرعة وخلاص. يعني مش معنى انت اخدت قرار بسرعة وطلع صح فهو ده كده انا اذكى دايما في قراراتي او حاجة، ولا برضو انك تفكر كتير. الذكاء الحقيقي بقى ان انت امتى تعرف تاخد القرار ده فورا وامتى تستنى. يعني هي بقى الخبرات بقى بتبقى موجودة هنا، ان انت تبقى عارف امتى تفكر بسرعة وتقرر بسرعة وامتى لا انا محتاج اخد وقتي، انا مش هينفع ان انا اعدي الموقف وخلاص. هنقابلكم دايما كده من الحد الخميس من الساعه 9 لحد الساعه 10. بكره احنا مش موجودين، احنا اجازه، فهتلاقينا موجودين معاك من يوم الحد اللي جاي دايما كده على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، ولسه الصبح على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اليوم مباحثات قمة مع الرئيس الكوري لي جيام يونغ خلال زيارته الحالية إلى العاصمة سول. كما يشارك الرئيس السيسي في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. الرئيس الكوري رحب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في أول زيارة له منذ 10 أعوام، معربا عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون والرخاء المشترك بين البلدين، وتزامنا مع الزيارة تزين برج لوت العالمي في العاصمة سول بعلمي مصر وكوريا الجنوبية احتفاء بزيارة الرئيس السيسي. الدفاع المدني في قطاع غزة أفاد باستشهاد فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية قرب مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وتزامن ذلك مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق متفرقة من غزة بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر. وزارة النقل اليمنية أفادت أدانت استهداف جماعة الحوثيين مطار عدن الدولي، مؤكدة أن الهجوم طال مدرج المطار وصالة الركاب بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة، واعتبرته تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية. كما أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية الهجوم واعتبرت استهداف المطار ومرافقه المدنية انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها شنت ليلا هجوما واسعا بأسلحة عالية الدقة على منشآت للصناعات العسكرية الأوكرانية في كييف و6 مناطق أخرى. قالت إنها تستخدم لإنتاج وتخزين معدات وأسلحة عسكرية. وأكدت الوزارة أن الهجوم استهدف أيضا منشآت للموانئ وإصلاح السفن في أوديسا، إلى جانب سفن قالت إنها تستخدم لصالح الجيش الأوكراني. اقتصاديا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية وجهود تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية وحماية حقوق المتعاملين. وأكد عزام قرب تطبيق معايير بازل 3 على قطاع التمويل غير المصرفي اعتبارا من يناير المقبل، والاستعداد لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة الشورت سيلينج لتنشيط التداول وتحسين التسعير. ورياضيا، إسبانيا فازت على كرواتيا بهدفين مقابل هدف، فيما فازت إنجلترا على التشيك بثلاثية نظيفة ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
2: في مثل هذه الأيام الخالدة، حين نادى منادي الوطن، لم يتردد رجال مصر لحظة واحدة في تلبية النداء، فارتدوا درع العزة وتسلحوا بإيمان راسخ لا يلين. وكانت عقيدة الشهادة أو النصر هي البوصلة المنظمة لكل خطوة وموقف. لم تكن الموانع الهندسية الحصينة ولا السواتر الترابية الشاهقة ولا خط بارليف المزعوم سوى رماد متناثر أمام عزيمة أبطال صنعوا من أجسادهم الطاهرة وأرواحهم الغالية جسورا حقيقية للعبور نحو الكرامة والحرية. لقد وقف الجندي المصري البسيط شامخا كجبل متمرد على الهزيمة، يواجه المستحيل بصدر رحب وثبات عظيم، ليخط بدمائه الزكية صفحات مجد تظل راسخة في ذاكرة الأيام، ترويها الأجيال فخرا وعزة، وتتعلم منها معنى أن تكون الأرواح رخيصة فداء لتراب هذا الوطن الطاهر الأبي الذي لم ولن ينحني أبدا.
3: وربما جاء يوم نجلس فيه معا، لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاق، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمال.
0: ذكرى نصر أكتوبر المجيد بالراديو 90-90. الراديو 90-90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهاراً 29 ليلاً 18، حالة الجو نهاراً صافي ليلاً صافي، سرعة الرياح نهاراً 12 كيلومتر في الساعة ليلاً 16 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهاراً 51% ليلاً 64%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهاراً 26 ليلاً 21، شرم الشيخ نهاراً 29 ليلاً 23، الغردقة نهاراً 29 ليلاً 23، بورسعيد نهاراً 26 ليلاً 21، وأسوان نهاراً 34 ليلاً 22.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية

متعلمين لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقف في كتفك نبني المستقبل وقفت رجالة وتلقى كل حاجة تكمل في يوم هنوصل والفكرة تكبر ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر

كلام معلمي مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اليوم مباحثات قمة مع الرئيس الكوري لي جيام يونغ خلال زيارته الحالية إلى العاصمة سول. كما يشارك الرئيس السيسي في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا. من جانبه رحب الرئيس الكوري عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في أول زيارة له منذ 10 أعوام، معربا عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون والرخاء المشترك بين البلدين. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام مستجدات أنشطة التمويل والتأمين والاستثمار غير المصرفية وجهود تعزيز الرقابة وحماية المتعاملين. وأعلن عزام قرب تطبيق معايير بازل 3 على قطاع التمويل غير المصرفي اعتبارا من يناير المقبل، والاستعداد لتطبيق آلية الشورت سيلينج في البورصة لتنشيط التداول وتحسين تسعير الأسهم. المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء قال إن الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026 تجاوز 10 ملايين مشاهدة خلال الأيام الخمسة الأولى من إطلاقه، فيما تخطى عدد المواطنين المسجلين 50 ألف. وأوضح أن الموقع يتيح للمواطنين والخبراء المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم استعدادا لانعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 وحتى 24 من أكتوبر الجاري. قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، واقتحمت بلدتي بدو شمال غرب القدس ومدينة نابلس، حيث فرضت حظرا للتجوال واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء الجيش عملية لهدم نصب تذكارية في الضفة الغربية، بينما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي محيط الكرم بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر. وزارة النقل اليمنية أدانت استهداف جماعة الحوثيين مطار عدن الدولي واعتبرته تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية. كما أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية الهجوم، لافتة لأن استهداف المطار ومرافقه المدنية يعد انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني. اقتصاديا، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بنحو 136 مليون دولار خلال سبتمبر ليصل إلى 57.35 مليار دولار بنهاية الشهر، مواصلا بذلك تسجيل مستويات تتجاوز 57 مليار دولار. ورياضيا، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر لكرة القدم يلتقي الزمالك مع زد وسيراميكا مع المصري في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

تسعيناتي وبس على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 ل 3 العصر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: ضمن منافسات كأس عاصمة مصر لكرة القدم يلتقي الأهلي مع بترول أسيوط وبيراميدز مع القناة في 5 مساء. الزمالك يواجه زد بينما يلعب سيراميكا مع المصري في 8 مساء بكأس عاصمة مصر لكرة القدم. منتخب مصر لكرة القدم مواليد 2009 يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج للناشئين. الأرجنتين تهزم بنين بثلاثية في الظهور الدولي الأخير لميسي على ملعب مونومنتال. وأخيرا إسبانيا تفوز على كرواتيا بهدفين مقابل هدف، وإنجلترا تفوز على التشيك بثلاثية ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: أول سلام وطني لمصر كان مزيكا لفيردي، بس بعد ثورة 19 بدأ الكلام عن إن السلام بتاع فيردي ما ينفعش يفضل السلام الوطني لمصر، وزي ما كان فيه حراك سياسي وشد وجذب وسعد زغلول ونفي واستقلال ودستور جديد وما إلى ذلك، كان فيه عركة على النشيد الوطني الجديد لمصر. أو لازم بقولك كده عركة يعني، دي مصر يا جدعان مش أي حاجة. الله، تبدأ الحكاية مع تأسيس لجنة اسمها لجنة ترقية الأغاني القومية سنة كم يا حبيبي؟ 1920. وترقية هنا مش معناها الصعود الوظيفي، لا، جاية من الرقية يعني حاجة كده زي لجنة النهوض بالأغاني القومية. اللجنة دي كانت برئاسة جعفر باشا والي وزير الأوقاف وأحد مؤسسي النادي الأهلي. بعدين أسس طلعت باشا حرب شركة ترقية التمثيل العربي، ساعتها كانت الناس كلها عمالة تترقى، وقرر ان يوم افتتاحها هيتلعب النشيد الوطني. النشيد ده هتختار كلماته لجنة ترقية الاغنية الوطنية من خلال مسابقة، وتدي لمؤلفه 100 جنيه، وبعدين تديه لعدد من الملحنين وتختار احسن لحن. 100 جنيه! اتقدم 56 شاعر ب56 نشيد، وطبعا اللي كسب كان مين؟ أحمد بيه شوقي، وكان بيقول: لنا وطن بأنفسنا نقيه وبالدنيا العريضة نفتديه. اللجنة ادت النص لحوالي 7 ملحنين، وفي الآخر اختارت لحن سيد درويش وتلعب في الافتتاح المذكور. على الصعيد الآخر كان مصطفى صادق الرفعي ضد الكلام ده كله، وعمل حملة صحفية ضد لجنة ترقية الأغاني دي وضد شوقي وضد جعفر بوالي وضد كل كليل، ايش عاجبه خلاص. كان فريق الرفعي فيه كمان مين؟ صفر بيه علي، واحد من مؤسسي معهد الموسيقى العربية وعضو مجلس إدارته ثم وكيل المجلس. وصفر علي كمان كان من الناس اللي بيعتبروهم حراس للموسيقى العربية. بعد سنة 1921 حصلت معارك صحفية كبيرة جدا بين الفريقين، لأن كل فريق عايز يحط هو النشيد الوطني اللي كان بالضرورة هيظهر بمجرد الحصول على الاستقلال وإصدار الدستور المصري، كانت حكاية وقت يعني. الرفعي عمل لجنة ضد اللجنة اللي اختارت شوقي، سماها لجنة مارش سعد، وعمل نشيد مناهض بيقول: إلى العلا إلى العلا إلى العلا بني الوطن، إلى العلا كل فتاة وفتى، إلى العلا في كل جيل وزمن، فلن يموت مجدنا كلا ولن. بس بعد كده راح عامل نشيد تاني بيقول: اسلمي يا مصر إنني الفدا، دي يدي إن مدت الدنيا يدا. واستقروا على النشيد التاني لمواجهة نشيد أحمد شوقي، وراح ملحن النشيد التاني ده صفر علي. وبعد الشد والجذب واللازم منه ومعارك كتير قوي بقى انحاز فيها بديع خيري لإسلامي يا مصر، جه في صف إسلامي يا مصر، قوم قدر فريق صفر والرفعي انهم يفوزوا بالنشيد الوطني، خصوصا ان علاقة صفر علي بالملك فؤاد كانت في الوقت ده قوية. فضل النشيد ده هو النشيد الوطني لمصر لحد ما قامت ثورة 52 يوليو 52، فغيروه وفضل كنشيد رسمي كده للشرطة المصرية، لكنه على المستوى الجماهيري اندثر تماما زي ما اندثرت كل حاجة كانت قبل 52 لحد التعدي عام التمانينات كمان، لحد ما حفيد صفر علي واسمه أيمن صفر لعب النشيد في التلفزيون وبدأنا نسمعه، ولما ظهر اليوتيوب شفناه وعملنا له شير ولسه بنعمل له شير. اسلامي يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

بشوق وكلام قلبي وحس بيها وبس. خدني الدنيا من الأحلام وده أول حب وآخر حب وده بالقلب في شوق وكلام قلبي وحس

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اليوم مباحثات قمة مع الرئيس الكوري لي جيام يونغ خلال زيارته الحالية إلى العاصمة سول. كما يشارك الرئيس السيسي في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا. من جانبه رحب الرئيس الكوري عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في أول زيارة له منذ 10 أعوام، معربا عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون والرخاء المشترك بين البلدين. مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بدأ اجتماعه الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. يتناول الاجتماع متابعة عدد من الملفات المختلفة أبرزها الاستعدادات الجارية لتنظيم منتدى مصر 2026. المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء قال إن الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026 تجاوز 10 ملايين مشاهدة خلال الأيام الخمسة الأولى من إطلاقه، فيما تخطى عدد المواطنين المسجلين 50 ألف. وأوضح أن الموقع يتيح للمواطنين والخبراء المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم استعدادا لانعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 وحتى 24 من أكتوبر الجاري. قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، واقتحمت بلدتي بدو شمال غرب القدس ومدينة نابلس، حيث فرضت حظرا للتجوال واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وفي السياق ذاته أفادت وسائل أعلام إسرائيلية ببدء الجيش عملية لهدم نصب تذكاري في الضفة، بينما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي محيط الكارم بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر. وزارة النقل اليمنية أدانت استهداف جماعة الحوثيين مطار عدن الدولي واعتبرته تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية. كما أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية الهجوم، لافتة إلى أن استهداف المطار ومرافقه المدنية يعد انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني. اقتصاديا، البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بنحو 136 مليون دولار خلال سبتمبر ليصل إلى 57.35 مليار دولار بنهاية الشهر، مواصلا بذلك تسجيل مستويات تتجاوز 57 مليار دولار. ورياضيا، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر لكرة القدم يلتقي الأهلي مع بترول أسيوط وبيراميدز مع القناة في 5 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
2: حين تنطق الأثار وتحكي الشواهد المادية، تتجسد الملحمة الوطنية بكل تفاصيلها المثيرة أمام أعين الزائرين، وكأنها تقع الآن أمامهم بكل تفاصيلها النابضة بالحياة. ففي المتاحف العسكرية المصرية العريقة تقف المعدات والأسلحة الثقيلة التي خاضت المعركة صامتة ولكنها هادرة بالبطولات والذكريات، وتحيط بها الوثائق الأصلية والخرائط الميدانية الدقيقة وملابس الأبطال التي تفوح بعطر التضحية والفداء. إنها الذاكرة الوطنية الحية التي تحرس تاريخ الأمة من النسيان، وتضمن بقاء شعلة النصر متوقدة في قلوب وعقول أبناء مصر طوال الزمان، ليعلم الجميع أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، واليقين والإيمان المطلق بحق الوطن في الحياة.
0: أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من قول يا دكتور على الراديو 90 90، هواها مصري ودايما مصري إن شاء الله. رقم الرسائل 010-490-90-4. كان عندنا رسائل كتير قوي الأسبوع اللي فات، وأنا بشكركم طبعا عليها، وبعتذر أن أنا معرفتش أجاوب يعني جزء كبير منها عشان طبعا وقت الحلقة بيكون محدود جدا، لكن إن شاء الله هنحاول يعني نعمل النهاردة عدد برضو من الأسئلة. 010-490-90-4. وطبعا أنا بشكركم برضو، لأن أنا لما حكيت لكم الحدوتة بتاعت اللي هو دكتور أنا بحس أن أنا مش أنا، لما كنت بقول لكم نبعت السؤال واضح والحاجات دي، فأنتوا بعتوا أسئلة واضحة جدا، أنا بشكركم جدا جدا جدا. النهاردة 7 أكتوبر، الأربع، امبارح كان 6 أكتوبر. كل سنة ومصر والعالم العربي كله بخير بمناسبة نصر أكتوبر، وبكرة 8 أكتوبر أجازة طبعا رسمية. هنتكلم عن ايه النهاردة؟ عندنا ملحق، عارفين الملحق بتاع الامتحانات، بعد الشر على اي حد من الملاحق، بس احنا عندنا ملحق علشان الوقت ما كفاش ان احنا نشرح لكم يعني ايه خالي من الجلوتين، الكلمة اللي بتتقال كتير، او عشان الناس برضو اللي ممكن ما يكونوش عارفين المصطلح، فاحنا هنقول يعني ايه حساسية القمح. فعندنا خالي من الجلوتين عايزين نشرحها، وعايز احكي لحضراتكم او اعرفكم على حاجة مبهرة جدا وعظيمة جدا جدا وحديثة جدا جدا، يعني بقالها يعني 48 ساعة يمكن، خاصة بجائزة نوبل في الطب لهذا العام اللي هو 2026. طيب اشمعنا السنة دي بالذات نتكلم عن جائزة نوبل، وايه علاقة دايما جائزة نوبل في الطب او في حاجات تانية، يعني بتكون اكتشافات معقدة او حاجات كده، طب ده يهم حضراتكم فيه. هتعرفوا دلوقتي ان الموضوع السنة دي بالتحديد له علاقة كبيرة جدا جدا بالاجتهاد والتمسك بالامل الذي قد يصل الى حد صناعة المعجزات، وطبعا كل ده بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. اما اخر جزء هنتكلم عنه، فالحقيقة ان انا كنت مقرر ان انا عايز اكلمكم على حاجة كده بتحصل لناس كتير وهم نايمين، بيحصل لهم تقلصات او كرامبات او تشنجات ايا كان الاسم في عضلات الساق، في الساق، في السمانة من ورا، وده موضوع مهم الحقيقة، الناس بتبقى مش عارفة تعمل ايه ومش عارفة ايه اسبابها، موضوع مهم عايز اكلمكم فيه، بس ده احتمال اخليه الحلقة الجاية واستبدله بكلام عن حاجة تانية، عن موضوع تاني ألذ، وألذ ده هيبقى بالمعنى الحرفي لما نوصل لها ان شاء الله هنتكلم. يلا بينا نبدأ على طول، وبكرر لكم رقم الواتساب اللي نبعت عليه 010-400

0: 9090904، وأكرر النداء والرجاء إن اللي بعت سؤال يكون السؤال واضح من فضلكم، ويكون مذكور فيه اسم سوري سن الطفل أو الكبير اللي هم اللي بنسأل عنه، عشان غير كده بيبقى الموضوع مطلق. يلا بينا نتكلم. خالي من الجلوتين، يعني ايه خالي من الجلوتين؟ او يعني ايه حساسية قمح؟ احيانا لما بنبقى حتى ماشيين في سوبر ماركت او في هايبر او هايبر ماركت يعني، او اي مكان، او حتى يعني مش لازم محلات كبيرة، بنلاقي كده مكان يلاقي يافطة كده محطوطة يقول لك هذه المنتجات خالية من الجلوتين، واحيانا بتتكتب على المنتجات كمان خالية من الجلوتين. فلازم اعرف حضراتكم هذا المصطلح يعني ايه. الحساسية ضد الجلوتين وبالتالي المنتج الخالي من الجلوتين، ده موضوع له علاقة بالحساسية تجاه القمح. القمح اللي هو هذه المادة الغذائية الأساسية الرئيسية اللي بتدخل في مكونات كتيرة جدا جدا من المنتجات الغذائية، في بعض الأشخاص بيكون عندهم حساسية ضدها، ما بيتقبلوهاش، او بمعنى ادق الجهاز الهضمي بيكون غير قادر، الجهاز الهضمي بتاعهم يعني غير قادر على التعامل مع القمح. فيما يعرف بقى طبيا الحالة دي طبيا اسمها سيلياك ديزيز او الداء البطني، ده باللغة العربية الفصحى. يبقى كل الاسماء دي لحاجة واحدة، سيلياك ديزيز او الداء البطني او حساسية الجلوتين أو حساسية القمح، كل دي إحنا بنتكلم في حاجة واحدة فقط. ده الحاجة دي هي أحد أمراض الجهاز الهضمي. يبقى دي أول معلومة عايز حضراتكم تعرفوها. يبقى حساسية، يبقى نوع ده من الحساسية ده خاص بالجهاز الهضمي. تاني معلومة عايز حضراتكم تعرفوها أنه مرض مناعي. مرض مناعي ذاتي طويل الأمد. مناعي ذاتي اسمه أوتو إيميون. أوتو يعني ذاتي، وإميون جاية من الإميون سيستم اللي هو جهاز المناعة. وده باختصار عشان حضراتكم تبقوا عارفين إنه جهاز المناعة بتاعنا اللي هو بيدافع عن جسمنا والحاجات دي كلها، عند بعض الناس في خلايا، مش بعض الناس يعني كلنا عندنا في جهاز المناعة خلايا اسمها إيه، قوات استطلاع، بتتعرف على أي حاجة خارجية أو غريبة عن الجسم وتهاجمها، خلاص كده تهاجمها فورا. والمفروض ان ده يحصل مع البكتيريا والفيروسات والطفيليات والأتربة والغبار واي مادة ممكن تدخل جسمنا بشكل خاطئ او بشكل في يعني حادث معين او ما الى ذلك. احيانا بعض الناس هذه الخلايا بتعمل نفس الدور تجاه بعض انواع المواد الغذائية زي القمح، او تجاه أجزاء من الجسم أو خلايا من الجسم، زي ما بيحصل في أمراض زي الروماتويد والذئبة الحمراء وأنيميا البحر المتوسط وما إلى ذلك. عشان كده اسمها أوتو إيميون، يعني ببساطة إنه الجسم هو اللي بيهاجم نفسه. الجسم هو اللي بيهاجم نفسه، صح كده؟ طيب المرض ده بيؤثر في المقام الأول على الأمعاء الدقيقة، مش الامعاء الغليظه. والامعاء الغليظه عشان تبقوا حضراتكم عارفينها، مش غليظه مش غلسه يعني، لا، امعاء الغليظه اللي هي القولون الصاعد والقولون المستعرض والقولون النازل، ascending colon transverse colon descending colon. الكولون او اللي احنا بنقول عليه بالعربي القولون، هي دي الاجزاء بتاعته اسمها الامعاء الغليظه. اما الامعاء الدقيقه فهي ما يعرف في اللغه الشعبيه الدارجه بالمصارين، اللي هي الأمعاء الدقيقة اللي هي بتكون مهمتها بقى امتصاص الطعام وحاجات كتيرة جدا، وبيكون فيها حاجة اسمها مايكروفيلاي اللي هي بتمتص الطعام وتعيد توزيعه على الجسم كله وهكذا. في المرض ده بيحصل تأثر في الأمعاء الدقيقة لما المريض يأكل حاجة فيها قمح. علشان كده المرض ده اللي هو إيه، اللي هو حساسية الجلوتين أو حساسية القمح أو السيلياك ديزيز أو الداء البطني، يستلزم أيا كان المسمى، يستلزم الأمر ده من المرضى دول عدم تناول الجلوتين في الطعام. طيب هو إيه بقى الجلوتين أصلا اللي أنت عمال تكلمنا عليه من الصبح ده؟ الجلوتين ده هو أحد أنواع البروتينات الموجودة في القمح والشعير. في القمح والشعير في نوع من البروتينات فيها بروتينات كتير، أحد أنواع البروتينات ده اسمه جلوتين. طيب إيه هي العوامل اللي تحفز ظهور هذا المرض؟ يعني إيه اللي إحنا predisposing factors اللي هي المسببات التي قد تؤدي لظهور هذا المرض وبالتالي هذه المشكلة؟ العوامل دي هي التاريخ الأسري، يعني العامل الوراثي. يعني إيه؟ يعني لو حد عنده حساسية من الجلوتين، واحد أو واحدة، وارد جدا أن يكون أحد أبنائهم عندهم من هذه الحساسية. يعني ده يدخل من ضمن نطاق العوامل الأمراض الوراثية، ده عامل من العوامل. طب إيه تاني؟ الإصابة بمرض السكر من النوع الأول، وهو الذي يعتمد في علاجه على الإنسولين. اللي عندهم سكر وبياخدوا إنسولين وارد جدا أنه يكون عندهم حساسية من الجلوتين. تمام؟ إيه تاني؟ متلازمة داون سيندروم، ودي أحد الأمراض الجينية. متلازمة تيرنر، ودي أحد الأمراض الجينية. كل دول وجودهم يهيئ الفرصة أو يزيد من فرصة الإصابة بالداء البطني أو بالسيلياك ديزيز أو بالحساسية ضد الجلوتين. طب في أسباب تانية؟ وجود أمراض ذاتية المناعة برضو، زي اللي أنا لسه قايلها لكم من شوية، اللي هي الأوتو إيميون ديزيزز برضو. زي إيه؟ زي أنيميا البحر المتوسط، زي الروماتويد، زي الذئبة الحمراء، وهكذا. إيه تاني؟ وفي مثلا حاجة اللي هي من ضمن الأمراض ذاتية المناعة، الغدة الدرقية. يعني الالتهابات الغدة الدرقية دي بتكون أوتو إيميون، عشان تبقوا عارفين دي مش أمراض مثلا بسبب فيروسات ولا بكتيريا ولا حاجة. يعني هذه الحالات المرضية لا، الجسم هو اللي بيهاجم نفسه. يبقى قلنا الغدة الدرقية، التهاب المفاصل الروماتويدي، الذئبة الحمراء، كل دي أمراض ذاتية المناعة ممكن إنها تؤدي أو يعني تؤهل للإصابة بهذا المرض. في كمان أمراض أخرى تحفز ظهور المرض، زي التهاب القولون المجهري ومرض أديسون أو أديسون ديزيز. أعراض الحالة المرضية دي بقى مربكة شوية ومحيرة شويتين. ليه؟ لأنها ممكن تحصل كلها أو ممكن يحصل عدد منها، وممكن في أحوال تانية نلاقي الأعراض قليلة جدا. طب إيه هي بقى الأعراض بتاعت حساسية القمح أو حساسية الجلوتين؟ تمدد البطن، يعني يحصل انتفاخ، إسهال، في بعض الأحوال ممكن يحصل إمساك، فقدان للوزن على المدى القريب والمتوسط والبعيد، الإرهاق، الغثيان والقيء، الصداع، الشعور بالتعب والإحياء. وأحيانا تأثر أو بعض أعراض تأثر الجهاز العصبي، زي التنميل في الإيدين مثلا والقدمين. بيزيد على الأعراض دي عند الأطفال الشحوب. نلاقي الطفل لو عنده حساسية قمح بنلاقيه شاحب اللون، بيبقى وشه زي ما بيض كده شوية، أو اللي احنا بنقول عليه بالدوغة الدرجة لونه مخطوف. كمان بيكون في سرعة الانفعال، بتلاقوا الأطفال عندهم انفعالات سريعة، وبيكون عندهم البراز أو الستول متكتل وكريه الرائحة. لازم ناخد بالنا جدا من الحالة المرضية دي، لأن الاستهتار بيها أو الإهمال في علاجها ممكن لقدر الله يؤدي لمضاعفات خطيرة جدا، زي الامتصاص الغذائي اللي هو سوء الامتصاص يعني الغذائي، وزي الأنيميا بسبب سوء امتصاص الحديد، وزي آلام المفاصل، وزي تدهور وظائف الطحال. أنا بقول الإهمال، ما بقولش إن كل اللي عندهم حساسية القمح هيجي لهم بعد شر الأمراض دي، لا. أنا بقول حد عنده حساسية قمح وأهملنا في علاجه، علاجه اللي هو إيه؟ اللي إحنا نتجنب القمح. عندنا منتجات بقى دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله في السوق المصري، كل البدائل بقى أصبحت موجودة. فممكن إهمال هذه الحالة المرضية يؤدي إلى سوء الامتصاص الغذائي، أنيميا بسبب سوء امتصاص الحديد، ألم المفاصل، تدهور وظائف الطحال، التهابات مزمنة في الجلد، عدم تحمل اللاكتوز فيما يعرف برضو بحساسية اللاكتوز أو اللاكتوز انتوليرانس، ووهن العظام اللي هو ضعف العظام نتيجة سوء امتصاص الكالسيوم وفيتامين دال، وضعف الخصوبة والإجهاض التلقائي، ده عند السيدات. وفي الأطفال برضو بتكون المضاعفات خطيرة في حال إهمال الحالة دي، زي تأخر النمو وقصر القامة وتأخر البلوغ واضطرابات نقص الانتباه مع فرط النشاط وصعوبات التعلم ونقص التناسق العضلي العصبي ونوبات التشنج وأنيميا نقص الحديد بسبب سوء الامتصاص الحديد. ربنا يسلم الجميع. الوقاية في المرض ده هي نفسها العلاج. الموضوع سهل خالص. ايه هو بكل بساطة؟ ان احنا المريض يتناول الغذاء الصحي بالنسبة له وهو الغذاء الخالي من الجلوتين. طبعا بيستفيدوا جدا المرضى لما يأكلوا خضار وفاكهة بانتظام، واكيد المتابعة المنتصمة مع اطباء الجهاز الهضمي وخبراء التغذية. ده كان اول موضوع عندنا النهاردة، وهو خالي من الجلوتين. شرحنا لكم يعني ايه، وشرحنا لكم الاعراض، وشرحنا لكم العلاج ببساطة. وزي ما قلت لكم كل البدائل بقت متوفرة، كل المنتجات اللي بيدخل في تصنيعها القمح بقى فيها منها موجود منها خالية من الجلوتين، اللي هو قلنا احد انواع البروتينات الذي قد يسبب هذه الحساسية. هنطلع لفاصل ونرجع. قول يا دكتور لسه معاكم، وخليكوا انتوا كمان معانا.
1: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90 90 هواها مصري.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور.

0: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
1: السلامة في العلامة.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: دكتور على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
4: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في قول يا دكتور. وزي ما سمعتوا كده في الجزء الأول من الحلقة، كنا بنتكلم عن الحساسية ضد الجلوتين أو حساسية القمح. هو مش القمح بشكل عام، هو أحد أنواع البروتينات اللي بتكون موجودة في القمح، وهو النوع ده اسمه جلوتين أو السيلياك ديزيز أو الداء البطني. أنا ربطت على طول ما بين الحالة المرضية دي وما بين الإعلان اللي حضرتكم بتسمعوه عن انه هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وزي ما قلت لكم، انا الحقيقة يعني بشكل شخصي مقدر جدا وجود هذه الهيئة في بلدنا الحبيبة، لان دورها عظيم جدا جدا. لسه زي ما بقول لكم، الحل ببساطة في تجنب المرض اللي هو علاجه، يعني هو دي من الحالات القليلة جدا في الطب ان الوقاية هي نفسها العلاج، انه ببساطة المريض ده سواء كان طفل او كبير ما ياكلش حاجة فيها جلوتين. طيب مش هياكل حاجة فيها جلوتين ازاي؟ عن طريق ان هو بيقرأ في المكونات، وطبعا السادة الافاضل في المحلات او الاماكن بيع المنتجات الغذائية بيكونوا موفرين على المرضى عبء البحث الكبير يعني، فبيبقوا مجمعين المنتجات في مكان واحد. ولكن في اماكن ما بتجمع تعملش كده، يبقى الحل ايه؟ ان احنا لازم نقرأ ان المنتج ده خالي من الجلوتين، وهو على فكرة لما في حال ده موجود بيتكتب ده بشكل واضح جدا. تمام كده؟ طيب يبقى بالمرة لازم كمان نشوف الشعار الخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء اللي بتقول لكم ان الحملة الوطنية اللي احنا عاملينها شعارها السلامة في العلامة، والشعار بتاعها الثقة تبدأ من العلامة. الحقيقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء معتبرة إن ده مش مجرد شعار بيوضع على المنشآت الغذائية أو المنتجات، وإنما هي رسالة ثقة رسمية ومؤشر واضح زي ما بقول لكم في الحلقات اللي فاتت على الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء. ببساطة وجود هذه العلامة على المنتج معناها بكل وضوح وبكل مباشرة وبكل صدق أن هذا المنتج الغذائي خضع لأقصى معايير التقييم والفحص وتقييم الجودة. ده بيعكس خضوع المنشأة دي والمنتج ده لمنظومة رقابية مهمة جدا بتستند لأسس علمية قائمة على تقييم المخاطر والتفتيش والتحقق. وزي ما قلت لكم، الحملة دي، الحملة العظيمة دي، بيشترك يعني بيدعمها وبيشترك فيها عدد كبير جدا من شركات الصناعات الغذائية اللي هم عندهم ثقة في منتجاتهم، فبيقولوا أيوة، بيرحبوا هم أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفحص منتجاتهم وبالتالي تشرفهم بإطفاء العلامة بتاعتها، علامة الجودة بتاعتها وعلامة الأمان على منتجاتهم، علشان في الآخر مصلحتنا إحنا كمستهلكين لما نمسك المنتج ده ونأكله أو نشربه نبقى مطمنين بشكل كامل على صحتنا وصحة أولادنا وصحة أحبائنا. عايز أقول لكم بقى بسرعة جدا عن قصة جايزة نوبل السنة دي، نوبل في الطب. وزي ما قلت لكم القصة، النهاردة 7 أكتوبر جايزة نوبل في الطب دي أعلنت يوم 5 أكتوبر يعني أول امبارح. جايزة نوبل في الطب العام 26 منحت في 5 أكتوبر أول امبارح لثلاثة علماء، وهم العالم واحد أمريكي واثنين ألمان. العالم الأمريكي هو كارل دايسروث، والعالم الألماني الأول هو بيتر هيجمان، والعالم الألماني الثاني هو ألماني نمساوي بالمناسبة هو جورج ناجل. الفائزون دول قالوا سبب في معطيات يعني ليه فازوا بجائزة نوبل في الطب، وهي أرفع جائزة وأقيم جائزة طبية على مستوى التاريخ، قالوا ان العلماء الثلاثة دول خدوا الجائزة تقديرا لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية التي يعني تفتح بالضوء، وتأسيس وتطوير علم البصريات الوراثي اللي هو اسمه أوبتو جينيتكس. الله، ايه بقى الموضوع وليه انا بكلمكم عن هذا الامر المعقد؟ قصة بسيطة خالص هتعرفكم أهمية الاكتشاف اللي حصل ده بالنسبة لجائزة نوبل في الطب. تخيلوا معايا كده شخص فقد بصره، شخص فقد بصره لسنين طويلة قوي. تخيلوا بقى ان العلماء يقدروا يرجعوا له جزء من بصره باستخدام الضوء. ده مش خيال علمي، ده بالظبط اللي العلماء دول حققوه باستخدام تقنية الأوبتو جينيتكس اللي حصلت عام 2026. ايه الحكاية؟ الحكاية ان العين الطبيعية، ركزوا بقى معايا في الحكاية دي عشان تتلمسوا رحمة ربنا بعباده انه بيخلي العلماء يفكروا شوفوا ازاي. العين الطبيعية فيها خلايا اسمها فوتوريسبتورز، مستقبلات ضوء. اي عين طبيعية عند العين بتاعتنا فيها خلايا اسمها فوتوريسبتورز او المستقبلات الضوئية. الخلايا دي هي اللي بتحس بالضوء. الضوء يدخل العين، الخلايا دي تحوله لإشارة كهربية تمشي خلال شبكية العين، منها للعصب البصري، تطلع للمخ، المخ يحول الإشارات دي للصورة اللي احنا بنشوفها. معجزة في حد ذاتها يعني. المشكلة بقى ان في امراض معينة، امراض في الشبكية، مش لازم اشغلكم باسميها زي ريتينايتس بيجمنتوزا ومش عارف ايه، في امراض في المعينة بتكون فيها الخلايا الحساسة للضوء دي بتموت تدريجيا، وفي المراحل المتقدمة من الإصابة بالأمراض دي الشخص ده ممكن يفقد القدرة على رؤية الأشياء تماما فيما يعرف بالعمى. المثير والعظيم وتجسيد رحمة ربنا إن مش كل خلايا الشبكية بتموت، بس في خلايا تانية موجودة بعدها في المسار العصبي برضو ممكن تفضل موجودة. الله، طيب والعصب البصري نفسه لسه قادر ينقل الإشارات للمخ. وهنا جت الفكرة العبقرية للعلماء التلاتة دول، طب ما احنا فقدنا الخلايا اللي بتحس بالضوء، ليه ما نخليش خلايا تانية في الشبكية برضو تحس بالضوء بدلها؟ وده بالظبط التقنية ببساطة يعني اللي اسمها الأوبتو جينيتكس، خلت العلماء يقدروا يعملوا الحكاية دي. استخدموا فيروس معدل كوسيلة توصيل، وحطوه جوه الجين المسؤول عن تصنيع بروتين معين، بروتين حساس للضوء اسمه كريمسون آر. وبعد حقن الفيروس ده داخل عين المريض، وصل الجين ده للخلايا، لبعض الخلايا اللي هي التانية اللي هي ملهاش علاقة بقى بالضوء. الخلايا دي أصلا مش فوتوريسبتورز، مش مستقبلات ضوء، مش وظيفتها انها تستقبل الضوء، لكن بدأت تصنع البروتين الحساس للضوء، وبالتالي بقى ممكن تنشطها باستخدام الضوء. نتائج التجربة دي انتشرت في ورقة بحثية في مجلة نيتشر ميديسن سنة 2021. طيب هل بقى الراجل اللي اتعملت بقى عليه التجارب دي شاف فعلا؟ ايوه، لكن مهم نكون دقيقين، هو ما شافش طبعا بنسبة لسه 100%، لان المريض ده لسه لم يستعيد نظره الطبيعي، يعني هو مش فجأة بدأ يشوف. لكن المريض ده كان عمره 58 سنة، وكان بقاله 40 سنة يعاني من المرض اللي هو العمى قبل العلاج. قبل العلاج كان يقدر يميز وجود الضوء من عدمه، لكن ما كانش يقدر يشوف حاجة. بعد العلاج وفترة من التدريب وباستخدام العين المعالجة مع نظارة خاصة طبعا، بقى قادر ان يشوف وجود بعض الاشياء قدامه ويحدد مكانها ويلمسها، وفي بعض الاختبارات قدر حتى يعد الاشياء اللي موجودة قدامه. التقنية اللي خلت التجربة دي ممكنة هي بقى التقنية اللي حصلت على جائزة نوبل في الطب لهذا العام. ومن هنا ظهر مجال الأوبتو جينيتكس اللي غير بشكل كبير جدا الطريقة اللي العلماء بيدرسوا بيها المخ والجهاز العصبي، وفتح الباب لتطبيقات لم نكن نتخيلها قبل كده، من دراسة الذاكرة والحركة والسلوك لمحاولات علاج بعض الأمراض العصبية، وحتى استعادة جزء من الإبصار زي ما حصل في القصة دي. ألف مبروك للفائزين بجد على هذا الاكتشاف الكبير، وهم كارل ديسروث ده من أمريكا من جامعة ستانفورد ومعهد هوارد هيوز الطبي، وبيتر هيجمان من ألمانيا من جامعة هومبلوت في برلين، وجورج ناجل من ألمانيا برضو وسعاش فترة في النمسا من جامعة فورتسبورغ. ده مش بس ده مش خبر عادي يا جماعة، ده خبر بيفتح باب الأمل العظيم قدام ملايين الملايين من المرضى لاستعادة جزء من بصرهم، علشان كده خدوا جايزة نوبل في الطب لعام 26. المجد للعلم. هنطلع نسمع الأذان ونرجع نكمل كلامنا.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال المجاني، رحلة علم

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: ورجعنا لحضراتكم في الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة، وبرضو الحقيقة أنا بعتذر جدا عشان في أسئلة مش هقدر أجاوب عليها، بس أنا زي ما قلت لكم في بداية الحلقة أنا هعمل حلقة مخصوص للأسئلة، وباخد يعني الأركايف بتاع الأسئلة اللي اتبعتت دي عشان نقدر نجاوب عليها، وطبعا مع الأسئلة الجديدة. دلوقتي هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن حاجة لذيذة زي ما قلت لكم، لذيذة مش بالمعنى المجازي أو المعنوي لكنها بالمعنى الحرفي، وده بدل ما نتكلم عن تشنجات الساق، خلي التشنجات دي الحلقة الجاية، إنما دلوقتي هنتكلم عن معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى، ومادة غذائية موجودة جدا يعني بكثرة شديدة الأيام دي، الله أكبر، يعني حاجة عظيمة جدا وفي متناول الجميع، وأنا قصدي هنا عن فاكهة الرمان. عايز أعرفكم دلوقتي بسرعة جدا على الفوائد المذهلة للرمان. الرمان طبعا فاكهة خريفية من شعبة مستورات البذور، موطنه الأصلي إيران وأفغانستان، ومنها انتقل إلى أماكن كتير جدا في العالم زي أغلب دول البحر المتوسط وأشهرها أسبانيا وتركيا. الغريب أن أجود أنواع الرمان في العالم بتزرع في اليمن وفي غرب المملكة العربية السعودية، تحديدا منطقة الطائف. الرمان ذكر في القرآن الكريم في 3 مواضع، مرتين في سورة الأنعام ومرة في سورة الرحمن، وكان ذكره في سياق أنه من فاكهة أهل الجنة، والدعوة إلى النظر إليه في دعوة طبعا للتأمل لجمال صنع الخالق سبحانه وتعالى في حبة الرمان دي من جوة الرصة. شوفوا الرصة العظيمة دي، شوفوا أصلا الرمانة من برة بتبقى عاملة إزاي، وطبعا الزهور الرمان اسمها جولنار ودي كلمة فارسية. طيب الفوائد بقى العظيمة للرمان، الرمان بيحتوي على فيتامين إي، يعني غني جدا بمضادات الأكسدة، ومضادات الأكسدة وجودها يعني إيه؟ يعني حماية الخلايا من التلف، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتقليل احتمالات الإصابة بالسرطان، ربنا يعافي الجميع، وتقليل فرص الإصابة بمرض السكر. مضادات الأكسدة برضو دورها حماية الأعصاب، وبالتالي الحفاظ على جودة الذاكرة، وتقليل فرص الإصابة بالزهايمر. مضادات الأكسدة برضو بتحافظ على الكتلة العضلية وبتحميها من الفقدان مع تقدم العمر، وأكيد أكيد فيتامين إي ومضادات الأكسدة بيحموا البشرة و بتحافظ على صحة خلايا كرات الدم الحمراء، وبتحافظ على صحة أغشية الخلايا بشكل عام. على فكرة مضادات الأكسدة وفيتامين إي بالذات والرمان الغني قوي بفيتامين إي بيؤخر ظهور التجاعيد في الوجه وعلى الجلد يعني، وبتساهم في علاج التهابات المفاصل. طيب الرمان كمان غني بإيه؟ غني بفيتامين ألف اللي هو إيه؟ وفيتامين ألف ده محفز للمناعة ومقوي للصحة الجنسية، ومهم لصحة البشرة برضو والعينين والشعر وصحة الأغشية المخاطية. الرمان غني جدا جدا جدا بالحديد، والحديد ده من ركائز جهاز المناعة، وبيقي طبعا من الأنيميا وبيعالجها، وكمان بيحفز النشاط الذهني. أنا هنا بتكلم على الأطفال لأن في كتير من الأمهات والأباء ما بيحبوش ولادهم يأكلوا رمان، ممكن يأكلوا الرمان جدا عادي، وممكن يشربوه عصير وهكذا. كمان الرمان زي ما قلت لكم غني بفيتامين ألف، بيساعد على إتمام عمليات النمو بشكل أفضل عند الأطفال ونقل الأكسجين في خلايا الجسم المختلفة. الرمان غني بالمنجنيز، والمنجنيز بيشارك مع النحاس والزنك في مركب أساسي مضاد للأكسدة برضو اللي احنا عرفنا فوائدها، والمنجنيز مسؤول عن النشاط الذهني المثالي، ومسؤول عن حرق الكربوهيدرات والدهون. الرمان غني بالسيلينيوم اللي بيدخل في تركيب هرمونات الغدة الدرقية، وبيشترك مع فيتامين إي في عمل إنزيمات مضادة للأكسدة. ها اكتفيتوا من فوائد الرمان؟ لا لسه بدري، عارفين اللي هو عارفين اللي هو بتعمل الأكل الإبناتي. لا لسه بدري، الرمان غني يا جماعة، بقول لكم نوبل في الطب والحاجة، احنا واقفين في حتة تانية. لا لسه بدري، الرمان غني فيتامين ب ألف اللي بيحول الطعام لطاقة، وبيساعد على جودة الخصوبة، وبيساعد على النمو عند الأطفال، وبيساعد على صحة القلب وصحة الجهاز العصبي. الرمان غني بفيتامين B6 المسؤول عن استخراج الطاقة من البروتينات، وأساسي B6 ده أساسي في عملية تكوين خلايا كرات الدم الحمراء. الرمان كمان مسؤول عن تصنيع الأجسام المضادة اللي هي العمود الفقري في جهاز المناعة اللي بيدافع طبعا عن جسمنا، وكمان تصنيع الناقلات العصبية المسؤولة عن حاجة اسمها كيمياء الانفعالات في المخ. الرمان غني بفيتامين ب 12، كل ده في الرمان. انتوا متخيلين المعجزه؟ ما بقول لكم الفوائد المذهله للرمان، غني كمان بفيتامين ب 12 زي ما بقول لكم. فيتامين ب 12 بيكون خلايا كرات الدم الحمراء وبيجدد الخلايا القديمه، وبيساعد على تركيب، مش بيساعد، ده بيساهم بشكل اساسي في تركيب الحمض النووي اللي هو الشفره الجينيه بتاعتنا، وبيساهم في انتاج الطاقه وصحه الجهاز العصبي. الرمان كمان غني بالبوتاسيوم، مع الصوديوم والبوتاسيوم ده والميه مسؤولين عن ضبط ضغط الدم وتوازن ضربات القلب وضبط اندفاع الدم داخل العضلات. الرمان غني بفيتامين سي، وده من اقوى محفزات جهاز المناعه، وطبعا مسؤول عن تصنيع الكولاجين واعاده نمو الانسجه وانتاج الانزيمات اللي هي بتاعه النواقل العصبيه وخفض الكوليسترول الضار. الرمان كمان غني بفيتامين كي اللي بيساعد على التجلط الطبيعي للدم في حالات الجروح او النزيف، والرمان غني بالالياف الطبيعيه اللي بتحسن الهضم وبتقلل الامساك وبتحافظ على الايقاع الطبيعي لحركه الامعاء وبتنشط عمل البكتيريا النافعه في الامعاء، واكيد بتخلينا الالياف دي نستفيد من الميه وبتقلل حده الخلل في وظائف الامعاء وتقي من سرطان الامعاء. بخلاف بقى كل اللي قلناه ده، الرمان كمان بيساعد في مقاومه الطفيليات وخاصة الديدان الشريطية، وبيساعد في علاج التهابات الثدي والتهابات الجهاز التناسلي والآلام المرتبطة بالدورة الشهرية عند السيدات، وعلاج التهابات اللثة والتهابات الأذن. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. فعلا لو ما حدش سمع كل اللي أنا قلته ده، يسمع آخر جملة: كلوا رمان على قد ما تقدروا، هتتبسطوا وصحتكم وصحة ولادكم هتبقى زي الفل إن شاء الله. نشوفكم الحلقة الجاية الأربع الجاي بإذن الله. سلام عليكم.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اليوم مباحثات قمة مع الرئيس الكوري لي جانغ ميونغ، وذلك خلال زيارته الحالية إلى العاصمة سول. كما يشارك الرئيس السيسي في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا. من جانبه رحب الرئيس الكوري عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في أول زيارة له منذ 10 أعوام، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في تعزيز التعاون والرخاء المشترك بين البلدين. مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بدأ اجتماعه الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، ويتناول الاجتماع متابعة عدد من الملفات المختلفة أبرزها الاستعدادات الجارية لتنظيم منتدى مصر 2026. وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي أكدت خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، أكدت مواصلة تطوير آليات تنفيذ أحكام النفقات وتحصيل المديونيات المستحقة على المدنيين. وأوضح الصندوق أن نحو 24,000 مدين استجابوا لإجراءات المتابعة والتحصيل بإجمالي مديونيات بلغ نحو 275 مليون جنيه، وذلك مع استمرار تدقيق البيانات والربط إلكترونيا مع الجهات الحكومية لتعزيز كفاءة التحصيل وتنفيذ الأحكام. قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، واقتحمت بلدتي بدو شمال غرب القدس ومدينة نابلس، حيث فرضت حظرا للتجوال واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء الجيش لعملية هدم نصب تذكارية في الضفة، بينما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كثير محيط الكرم، وذلك بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر. السلطات الأوكرانية أعلنت مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف عدة مناطق في أوكرانيا، وأشارت إلى أن الهجوم ألحق أيضا أضرارا بمبان سكنية ومنشآت صناعية وبنية تحتية في العاصمة كييف ومناطق أخرى. اقتصاديا، الاتحاد الأفريقي يطلق اليوم أول وكالة لتصنيف ائتماني في القارة، ومقرها موريشيوس، بهدف تقديم تقييمات للجدار الائتمانية تعكس خصوصية الاقتصادات الأفريقية وتساعد على تحسين وصول دول القارة إلى أسواق رأس المال. وتأتي الوكالة في ظل ارتفاع خدمة الدين الخارجي الأفريقية إلى 163 مليار دولار في 2024 مقابل 61 مليار دولار في 2010، وذلك وفق بيانات الاتحاد الأفريقي. رياضيا، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر لكرة القدم، يواجه الأهلي بترول أسيوط وبيراميدز مع القناة في 5 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر، حكايات النصر.
2: اللواء دكتور محمد الدسوقي، الخبير الاستراتيجي والعسكري، برحب بحضرتك معنا على راديو 90-90.
3: اهلا بيكي، وكل سنه وانتم طيبين، والشعب المصري كله بخير وسلام يا رب.
2: في البداية وإحنا بنراجع بقى ذكريات حرب أكتوبر وفي أيام النصر والأيام الحلوة اللي إحنا فيها دي، محتاجين نعرف من حضرتك في البداية الحرب هي أساسها كان الخداع الاستراتيجي. إيه بقى الخطة اللي مصر اعتمدتها في الخداع الاستراتيجي؟
3: بصي، هو حرب أكتوبر 73 كان فيها عبقرية في جوانب كتيرة جدا، عبقرية في التخطيط، عبقرية في الخداع الاستراتيجي، عبقرية في التنفيذ، عبقرية ما بعد انتهاء هذه الحرب. عبقرية التخطيط الاستراتيجي ان المخطط او العبقرة اللي خططوا هذه الحرب قدروا الهدف العسكري بما يحقق الهدف السياسي والغاية السياسية للدولة المصرية، وفي ضوء امكانيات الحقيقية للدولة المصرية. كما تعلمي كان هناك تفوق كبير جدا جدا في نوعي في القوات الجوية وفي العنصر المدرع. هنا نخش على البند الثاني وهو الثقة الكبيرة لدى المقاتل المصري وبناءه نفسيا وشجاعته وتدريبه، بما أدى إلى استخدام أدوات ببساطة جديدة واحترافية عالية حقق بها هدفه بكفاءة فعلية. العنصر الثالث هو فكرة أن الخصم يبقى شايف كل التحركات والمناورات والاستعدادات، لكن تقديره للموقف في النهاية لم يصل إلى أن هناك تهديد عليه، وبالتالي ده نجاح كبير للتخطيط الاستراتيجي. كان هناك فلسفة وقناعة بين العرب عموما ومصر تحديدا مش هتنفذ عمل عسكري. العنصر اللي بعد كده وهو تحقيق الغاية من هذه الحرب، وهو تحريك القوى الدولية لحل أو حلحلة القضية المصرية، تمام؟ وده اللي تم. العنصر الجميل بقى في هذا الموضوع هو انك عملتي عمل عسكري، يعني سوات وبعدين بكرة في ايه بعد العمل العسكري؟ في كتير احنا شايفين نماذج دلوقتي عمليات عسكرية بدأت ومش عارفين يتخلصوا منها، وكتير جدا في التاريخ من سقط في مستنقعات الحروب وفي الاخر انسحب دون تحقيق لنصر ولا هزيمة. لكن كانت عبقرية التخطيط الاستراتيجي الحرب بأكتوبر في ان العمل العسكري يحرك هذه القضية وصولا مرة تانية لاستخدام الأداة السياسية لإنهاء وتحقيق الهدف.
2: اعتبر الحرب أداة سياسية، سياسية لتحقيق مطالب مصرية،
3: أحد الأدوات اللي بتستخدمها الدولة لتحقيق الهدف السياسي. الغرض من الحرب هو إخضاع الخصم لإرادتي. طيب أنا استخدمت الأدوات السياسية وفشلت، لم تصل إلى أي نتيجة ولم تتعاطف القوى الكبرى في هذا التوقيت للقضية المصرية. كانت النتيجة عمل عسكري بستخدم أداة عسكرية تحرك القضية، وفي النهاية أوصل تاني أقعد على ترابيزة المفاوضات للعمل السياسي اللي ينهيلي هذا الموضوع ويحرر كامل الأراضي المصرية، الحمد لله رب العالمين.
2: أعتقد أن ده أفضل رد على بعض التصريحات من الجانب الآخر اللي بيقولوا أن بيشككوا في انتصار مصر في حرب أكتوبر، ويعني النصر ده دليله أكيد زي ما حضرتك ذكرت إن مصر حققت الغرض السياسي منها ده في الأساس.
3: صحيح، مفيش حد بيعترف بأنه كان مخفق في مرحلة أو في جيم من الجيمات اللي بتعرضوا لها، لكن بمنتهى البساطة لما نحط كده الأهداف الاستراتيجية، ما هي أو ما هو الهدف الاستراتيجي من حرب أكتوبر 73؟ دولة كان في جزء مقتطع منها تحت الاحتلال، انتهت هذه الحرب، وهذا الجزء الذي كان تحت الاحتلال عاد للدولة أيهما منتصر. دي نقطة. النقطة الثانية، ماذا فعل التفوق النوعي في القوات الجوية والعنصر المدرع تحديدا مع المقاتل المصري بأدواته وسلاحه التي لا تقارن؟ يعني لو دخلنا في مقارنة ما فيش مقارنة، لا قوات جوية ولا عنصر مدرع. طب العنصر المضاد للعنصر المدرع برضو كان معتمد أساسا على قدرة المقاتل المصري، شجاعته، تدريبه واحترافيته. طيب الشجاعة تجعله يقدم على تنفيذ المهمة، والتدريب الجيد يجعله ينجح في تنفيذ هذه المهمة. الاتنين كانوا موجودين عند المقاتل المصري. برضو في هذا السياق كانت إسرائيل تتصور أن الجيش المصري لن يغزو أو لن يقدم على مثل هذه العملية إلا في حالة تحقق تفوق نوعي أو امتلاكه لقوات جوية تطول عمق الإسرائيل، ومع ذلك مصر ما كانتش بتمتلك ده إلا لكن نفذت هذا العمل بما تمتلكه من ده. عبقرية برضو المخطط الاستراتيجي في حرب أكتوبر في نقطة حيوية وهامة، من أصعب المعارك هي معركة مع عبور مانع طبيعي أو مانع مائي قناة السويس. فأنت النهاردة عشان تخططي عبور مانع مائي، اقتحام ساتر ترابي مرتفع، التعامل مع خط بارليف المحصن اللي استخدم فيه كل أدوات التحصين اللي كانت مناسبة أو متفوقة في هذا التوقيت. من كان يستطيع أو يتخيل أن في مقاتل ممكن يعمل هذا العمل؟ إزاي تفتحي بأداة بسيطة جداً

0: انت عارفه ان الخطوه الجايه احنا نقعد نتفاوض وفي الاخر استعيد ارضي كامله واستعيد سيادتي كامله. هذه هي عبقريه المصريه وعبقريه المخطط وخطه الخداع وعبقريه الجندي المصري والقاده المصري.
1: اخيرا يا فندم حابين نعرف من حضرتك بقى نقدر نستفيد ايه بقى من حرب اكتوبر كدرس مستفاد حاليا، يعني نتعلم ايه بقى من الجندي المصري ومن هذه الاراده الفولاذيه وكل الكلام الجميل ده نطبقه ازاي النهارده؟
0: اشكرك على سؤالك العظيم ده والعميق ده، سؤال مش سهل خالص. سؤالك مرتبط بالمتغيرات اللي احنا بنشهدها. الدروس المستفاده من حرب اكتوبر 73 تعكس لمتخذ القرار أن الأداة العسكرية ليست أداة لتحقيق أهداف ولكن أداة في إطار الأدوات. استخدام القوى المسلحة أو القوى العسكرية لازم يتسم بالرشادة، مش أي اعتداء أو تهديد أنا بواجهه بعمل عسكري. النقطة الثانية الاستثمار في بناء الإنسان، وهذا ما تم من بعد 67 إلى 73. مصر استثمرت في بناء المقاتل المصري، استعادة الثقة، استعادة التدريب
1: والروح المعنوية
0: إنه يقدر وقادر على تنفيذ، وثبت إنه قادر. كل ده بالكامل دروس مستفادة بنقدر نبني بيها النهاردة مع المتغيرات اللي موجودة حوالينا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي اللي أفرزت تحديات وتهديدات ومخاطر فوق ما ممكن طاقة أي فكر من البشر يتصورها. النقطة الثانية المهمة فكرة العمل على محاور التنمية، بالتنمية وبرفع القدرة الاقتصادية تقدر تبني بيها باقي قدرات الدولة الشاملة اللي تقدر بيها تتصدى لكل التحديات والمخاطر والتهديدات اللي ممكن تقابلها. عنصر تاني مهم برضو يعني يذكرني في حضورا، وهو ترتيب الأولويات. أنا أتعامل مع أنهي تحدي أو مخاطر أو تهديد وفقا لأولويات ودرجة تأثيره عليه. زي ما كلنا نعلم أن مصر موجودة في منطقة ملتهبة
1: جدا
0: وبيها العديد من الصراعات والأحداث اللي خلت المنطقة في حالة يعني عدم استقرار غير عادي. ده مرتبط بتغير في شكل وطبيعة النظام العالمي، كلنا بنشهد هذا الأمر، من قوة مهيمنة إلى تعدد أقطاب أو تعدد القوة. لازال شكل النظام العالمي لم يتبلور بعد، لكن إحنا في مرحلة تغير لشكل وطبيعة النظام العالمي. انعكاساتها على المنطقة كبيرة وانعكاساتها على دولتنا كبيرة من الأربع اتجاهات الاستراتيجية، من الشمال اتجاه الاستراتيجي الشمالي، اتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، اتجاه البحر الأحمر، اتجاه الجنوبي، والاتجاه الاستراتيجي الغربي. ازاي نرتب اولوياتنا عشان نقدر نتعامل مع هذه التحديات والتهديدات وفقا لدرجه تاثيرها علينا. ده كله بالكامل دروس مستفاده، والحقيقه يعني الدوله المصريه لديها من النضج الكافي سياسيا واقتصاديا وفكريا للتعامل مع هذه الامور بما لديها من تاريخ كبير وعراقه اسرت التجربة المصرية والفكر المصري في التعامل مع مثل هذه الأمور. وندعو الله لمصر والأمة العربية كلها بالسلام يا رب ومنطقتنا جميعا.
1: أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا النهاردة وشرفتنا جدا.
0: أهلا بيك، وأنا اللي بشكرك وبشكر كل مشاهدينك، وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية. الشعب المصري والأمة العربية كلها بخير وسلام. شكرا جدا.
1: شكرا يا فندم.
2: وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر ونذكر ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاق، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمانها.
3: ذكرى نصر أكتوبر المجيد. الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: راديو 90 90 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: في إطار زيارته الحالية إلى كوريا الجنوبية المحطة الأولى في جولته الأسيوية، يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مباحثات مع نظيره الكوري لي جاي مونغ تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة بين البلدين. كما يشارك الرئيس السيسي في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وكوريا. مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بدأ اجتماعه الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، ويتناول الاجتماع متابعة عدد من الملفات المختلفة ومن أبرزها الاستعدادات الجارية لتنظيم منتدى مصر 2026. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى عقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ورفع كفاءة أدائها وتعزيز استدامتها المالية. وخلال الاجتماع أكد عيسى أهمية تطوير منظومة عمل الهيئات إداريا وماليا وتشغيليا، وذلك مع تعزيز الحوكمة وتنمية الإيرادات وتحسين جودة الخدمات. تقارير إخبارية أفادت بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير اقتحم محيط مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية، ودعا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاح أجهزتها واعتقال عناصرها. وحذر بن كفير وفق التقارير من تكرار ما وصفه بسيناريو هجمات 7 أكتوبر، مطالبا باتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة ما اعتبره تهديدا أمنيا محتملا من الضفة الغربية. مصادر عسكرية يمنية أعلنت إحباط القوات الحكومية هجوما للحوثيين على قرى في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين. وأضافت المصادر أن مقاتلات تابعة لتحالف دعم الشرعية استهدف مواقع للحوثيين، وذلك بعد وصول تعزيزات إلى المنطقة بالتزامن مع استمرار المواجهات في ريف تعز. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي بحث مع وزير الطاقة القبرصي تسريع ربط موارد الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، مع التأكيد على الإسراع في تنفيذ مشروع حقل كرونوس ودفع ترتيبات تنمية حقل أفروديت. كما بحث الجانبان تفعيل مذكرة التفاهم بشأن اكتشافات أكسون موبيل وقطر للطاقة للاستفادة من البنية التحتية المصرية في استقبال الغاز القبرصي وتسييله وإعادة تصديره. رياضيا، منتخب مصر لكرة القدم مواليد 2009 بدأ معسكرا مغلقا استعدادا للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج للناشئين. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90.90.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90.90 هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنحتفل فيها الأول طبعا كل الشعب المصري بعد 53 سنة من النصر ومن العزة ومن الكرامة. احنا كمان في الفترة دي والجيل ده عنده نصر وعنده كان عنده حرب وجود بننتصر عليها كل يوم وبنحاول نزود الوعي ونحاول ناخد من روح 73 روح الالتفاف الشعب المصري كله حوالين جيش وحوالين الدولة وحوالين القيادة السياسية. بنحاول نعمل ده على قد ما نقدر. فكل سنة وحضراتكم بألف خير وبصحة وبسعادة. حلقتنا ايه النهاردة؟ حلقتنا هنروح فيها المجلس النواب. عندنا موضوعات كتير جدا بدأت سخنة جدا من دور الانعقاد التاني بملفات كتير جدا فيها خناقات كتير جدا. النهاردة مع صديقتنا وضيفتنا العزيزة سيادة النائبة نشوى شريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وسايسين. نورت راديو 90.90.
2: أهلا بيك يا أحمد، مبسوطة أنا معاك يعني النهاردة الحقيقة.
1: جاهزة للخناق
2: مع بعض؟
1: أنا بحب معايا عضو مجلس النواب ليه بقى؟ لأن هو ممثل الشعب وعنده كتير من القضايا. هو مش بيتخانق بس معايا، هو بيتخانق مع الحكومة، بيتخانق مع الجهات التنفيذية، بيتخانق داخل اللجان بتاعته، عايز ياخد حق المواطن على قد ما يقدر. تالت ومتلت الأول أقول كل سنة طيبة، واحتفلت بستة أكتوبر ولا لأ؟
2: كل سنة وانت طيب وصحة وسعادة. الحقيقة 6 من أكتوبر التاريخ بالنسبة لي مختلف.
1: تمام.
2: يعني عدى على أحداث تانية كتيرة وتواريخ تانية كتير واتنست في طي الكتمان كده. ويمكن
1: انت من الجيل الصغير اللي ممكن نقول بنتهمه ان هو ما عاش حرب اكتوبر قوي وما خدها بس في مادة التاريخ، بس ما عاش اجواءها. انا عارف ان النشوة غير كده، بس الجيل ده بيتهم بكده.
2: بص، انا النهارده كان عندي ندوة في اكاديمية السادات. انا كنت يعني شرفت باني بأدير هذه الندوة. القاعدين قدامي كلهم طلبة وشباب، بنات واولاد يعني. لا
1: شايفين وحاسين
2: بالظبط. الجيل ده يا جماعه مش زي ما احنا شايفين او مش زي ما البعض شايفه. الجيل ده فيه كتير كتير عاوزين يعرفوا ويفهموا. انا سمعت الاسئله بتاعتهم حقيقي حقيقي. انا قلت الدكتور محمد صلاح هاشم رئيس الاكاديميه، قلت له انا بأحييك على الطلبه اللي عندك.
1: تمام.
2: دول زيهم كتير في اماكن
1: عندهم
2: اخرى،
1: عندهم وعي
2: عندهم اسئله جباره. الشباب لا، ده بيقولوا تفاصيل وبيقولوا معلومات وبيقولوا تاريخ عدى وبيقولوا توقعات لمستقبل قادم. بيسألوا هيحصل ولا مش
1: يعني
2: هيحصل.
1: اتهامات عدم وجود الهوية الوطنية وان شبابنا ما عندوش الهوية قوي ومش عارف بلده قوي ومش عارف تاريخه قوي، ما شفتهاش النهاردة على الارض.
2: بص، بشوف المحاولات اللي عايزانا نوصل لهنا.
1: تمام.
2: بشوفها طبعا عليك. ما ينفعش احنا ننكر ده، واللي ينكر ده يبقى هو مش متابع. بس الحقيقة ده بيحصل في العالم كله. العالم كله من يدير الآن عايز ما يكونش حد عارف حاجة. مش الشعب المصري بس،
1: التاريخ كله.
2: تمصر التاريخ كله لأي دولة على فكرة.
1: طبعا طبعا.
2: ودولة المصرية بتمتاز بالتاريخ. من يصنع الدولة المصرية هو تاريخها. واللي يقول لا انتوا هتقعدوا تعيشوا لا لا، احنا ما ينفعش مصر تكون غير تاريخ اساسا.
1: انا مش مع البعض يا نشوى، يعني احنا اقول لك يا نشوى عشان
2: اصدقاء. طبعا طبعا.
1: مش مع البعض اللي بيقول لا احنا شبابنا ما مش مركز، شبابنا ما عندوش هوية وطنية، شبابنا مش عارف التاريخ. ليه بقى؟ لان بتيجي اي احداث تهدد البلد او تهدد الاقليم انت بتلاقي التفاف لكل الناس. ده انت ممكن تلاقي لو رمز من رموز الدولة حد تعرض لها، انت بتلاقي الشعب المصري كله اللي كان بينقد على فكره وكان بيتخانق ليه كله ورا الرمز ده،
2: كله ورا الرمز ده بالظبط. ويمكن انت عارف احيانا كنت اشوف شخصيات مواطنين هو زعلان من احمد صاحب المنصب المعين.
1: تمام.
2: هو زعلان منه، بس اول زي ما انت قلت لو حد من بره
1: طبعا
2: يعني تهجم وتهكم على احمد تلاقيه بيدافع عنه.
1: صحيح، برافو عليك.
2: فاللي اقصده انه يا جماعه بلاش
1: جينات دي ولا ايه دي؟
2: هي جينات طبعا. طبعا احنا كده يعني، هو احنا كده من غير ما نقصد.
1: صحيح.
2: يعني انت لما تلاقي حاجة تخص مصر هتلاقيك انت بتنتفض لوحدك من غير ما يعني انت من اللي داخلك منها مدخل معين ولا انت مستفيد حاجة.
1: صحيح.
2: بس هو انت قلبك وطبعك ويا جماعة في فرق بين دولة ذات حضارة ودولة حضارتها لسه كانت أول امبارح بعمر الأشخاص. في دول
1: حضارة مصطنعة أصلاً كمان.
2: حضارة مصطنعة. في ناس 50 سنة و40 سنة قد حد صغنن لسه بيبتدي عمره.
1: صحيح هنا. صحيح. الندوة النهاردة حسيتي واسترجعت العزة جواكي والكرامة جواكي والقوة جواكي.
2: طبعاً طبعاً. الندوة واحتفال الناس حتى على موقع التواصل الاجتماعي الحقيقة بيقول ده. بيقول انه احنا لسه فاكرين، احنا مش ناسين. والحقيقة انه 73 بالتحديد ذات

0: عشان نبدا نفقد الامل.
1: ممكن يكون بياخد انشغال البعض من اولياء الامور من الاهالي من الشباب بالسوشيال ميديا بالمشاكل ويصور ده للاخرين ان هو بعد عن الوطن او عدم حب للوطن.
0: بالظبط بالظبط بالظبط ده اللي حاصل وحسيت انه بدا يبقى مفتعل وبدات تزيد هذه النبره خلال الفتره الاخيره.
1: نشيلها ازاي؟ دور مين؟ دورك ولا دوري ودور مجلس النواب ودور الاعلام؟ دورنا كلنا.
0: دورنا تكاملي وتكاتفي جدا. انا من غير حضرتك مش عارف اوصل صوتي. انا قاعده النهارده وعايزه اقول لك كميه التعليقات رهيبه وقاعدين استسمعنا. انا صوتي وصل عن طريق حضرتك وعن طريق الوسائل الاخرى. حضرتك كمان القضايا الحقيقه يعني من غير عضو مجلس النواب انا هسال مين او هعمل ايه؟ ما هو والتنفيذي اللي هقدر انا اتواصل معاهم.
1: طبعا
0: كلنا قصدنا نتكامل وانا كمان غير التنفيذي مش عارف اخلص شغلي والتنفيذي محتاجني طبعا عشان اوصل له الصوره الحقيقيه.
1: برافو عليك.
0: لان مهما كان احيانا البطانه بتكون حول التنفيذي بتمنع وصول الحقائق. انا بقى كعضو مجلس نواب
1: دورك بقى
0: دوري ياتي هنا اني اقول له لا لما عملت كذا ما كانش صح ده كان كذا.
1: البطانة بس ولا آليات التنفيذ ممكن تبقى على الأرض صعبة في بعض القوانين أو مشروعات القوانين حتى اللي بتطرح داخل مجلس النواب؟ أما تيجي تلاقي تنزل ليبيا على الأرض تلاقي ممكن آليات التنفيذ صعبة.
0: ما هو الاثنين دول مختلفين عن بعض شوية.
1: طبعا
0: البطانة غالبا بتكون الأقرب.
1: فاهم
0: لكن الأرض في صعوبات. طبعا في صعوبات. والحقيقة أنا نائبة قديمة يعني أنا من الدورة السابقة قبل ما كنت عضو مجلس نواب ما كنتش متفهمة ده. كنت بشوف بعين المواطن فقط لا غير. ما كنتش بشوف بعين التنفيذي وما كنتش بشوف بعين صاحب القرار. فلما بدأت أتداخل قوي واشتبك لقيت انه في صعوبات على الأرض. صعوبات بسبب حاجات كتير جدا. المطلوب تنفيذه أكتر بكتير من اللي عندنا. اللي عندنا الحقيقي الموجود على الأرض. إحنا بنطلع الموازنات من عندنا من المجلس من قراها يعني من عندنا. فإحنا بنشوف إنه يا جماعة المتطلبات أكتر بكتير من اللي عندك أو اللي موجود. ده اللي بنقوله للحكومة. ما تنمي الموارد. تنمية الموارد هي المطلب الحقيقي. ولو أنا أقول الحقيقة يعني لا الحكومة
1: الموارد بس هي اللي شفتيها المشكلة ولا العمل البشري كان ممكن يكون مشكلة؟
0: الموارد تنميتها من اختيار العمل البشري. هنمي الموارد ازاي من غير عامل بشري؟ فالعامل البشري يعني ازاي اوظفه وازاي اختار الشخص المناسب للمكان المناسب وازاي اشيل الشخص الغير مناسب من مكانه اللي يعني مش قادر انه يعني يؤدي فيه كويس. كل دي حاجات بتخدم على بعض هتخليك في الاخر تخرج مخرج محترم. بس الحقيقه تنميه الموارد عندنا موارد كتيره قوي. حسن استغلالها.
1: زي ما انت قلتي انت نائبه قديمه بقالك شويه في مجلس النواب. هل شفتي ان مشروعات القوانين اللي كان بيتم طرحها سواء في المجلس اللي فات او اللي هيتم في المجلس ده هي قوانين جايه من مشكلات على الارض ولا جايه من فوق؟ انت فهماني طبعا يعني ممكن يبقى في مشكلات احنا عايزين نحلها ان نعمل لها مشروع قانون ثم يقرر ثم يخرج. اعتقد كانت زمان كانت المشروعات بتيجي من فوق ويتم اقرارها وخلص
0: من
1: الموضوع
0: من الوزارات يعني.
1: بالظبط من الحكومه. دلوقتي بحس ان القانون لا القانون جاي من المشكله اللي على الارض بيحاول يحلها بيحاول يفك الاشتباك ولا انا فاهم غلط؟
0: الحقيقه خليني اكون واضحه معاك جدا. انا احد الاصوات المعارضه تحت قبه مجلس النواب.
1: تمام.
0: خلفيتي الرئيسيه حزب الوفد.
1: تمام.
0: وتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. الحقيقه انا وطول الوقت بنقول يا جماعة هنا قوانين تأتي إلينا لفك اشتباكات ما بين الوزارات. مش ده اللي المفروض يتناقش دلوقتي. الأرض محتاجة كتير. في قوانين تلمس الأرض لمسا مباشرة.
1: انت كده بتكلم على أولوية الطرح وأولوية المناقشة بس
0: أولوية كل حاجة.
1: ما يكونش عندك مشكلة في القانون نفسه بس مش ده اللي دلوقتي.
0: مش ده اللي دلوقتي. وده أنا قلته مثلا في قانون 148 تمام معاشات. كنت يعني في شدة الخجل الحقيقة. وأنا بأقر قانون فقط لفض اشتباك مالي
1: تمام
0: ما بين أو يخص الهيئة. فلا أنا كان المفروض أعود عشان أشوف الحد الأدنى للأجور. لا مش للأجور المعاشات
1: تمام
0: على الأقل أربطه بالحد الأدنى للأجور أشوف الناس دي ظروفها والمشاكل اللي عندها إيه. كان وقتها سيستم واقع بقاله فترة والناس ما بتقبضش أصلا معاشها. عندي أقصد مشكلات
1: كان عندي لسه مشكلات لحد دلوقتي الناس ما قبضتش معاشها.
0: بالظبط. ما في
1: ولا هديها لك وأنا هسيبك كده
0: أقعد مجلس طبعا
1: معايا فتحل معايا وإحنا قاعدين. عارف طبعا
0: فهمت قصدي إيه. ده مثال اهو. ده مثال لموقف لسؤال حضرتك طرحته دلوقتي. هو في قوانين قد تأتي لا تتناسب مع الوضع الحالي. في قوانين

0: دي مهمه مهمه، وانا قلت القانون اللي حضراتكم مقدمينه، ما بقولش ان القانون مش مهم، مهم
1: بس اولويته،
0: بس اولويته. طب وانت حاجه ثانيه، ودي انا قلتها تحت قبه المجلس الحقيقه، وطول الوقت بقولها للحكومه، المستشار السياسي لاخراج التصريحات والقرارات واولويه القرارات.
1: هو اسمه مستشار سياسي ولا مستشار اعلامي؟
0: لا احنا محتاجين سياسي.
1: انت عايز المستشار الاعلامي يكون سياسي؟
0: انا بحاول افهم. مستشار سياسي
1: اصلا،
0: اصلا من بابه حضرتك. المستشارة الإعلامية، واعي تمام الوعي ان هناك فرق ما بين النشوة الإعلامية اللي بتقدر تقعد على كرسي حضرتك، او مش هبقى احمد خيري يعني، ما
1: شرف ليه طبعا تنوري
0: ربنا يحفظك، واقدر افرق ما بين النشوة السياسية. عارفة كويس قوي ان انا وانا قاعدة على الكرسي ده، وانا قاعدة على الكرسي ده حضرتك،
1: طب ما انا كمسؤول جاي لو ما عنديش بعد سياسي، ما جاي ليه؟
0: لا قد تحدث تكنوقراط، قد تحدث وليس خجل يا الحقيقة، وليس عيب. قد يعني هناك وزارات تتطلب وجود وزير تكنوقراط،
1: تمام،
0: يعني عشان الناس تفهم احنا بنقول ايه، متخصص في حقيبته،
1: تمام
0: تمام، ما عنديش مشكلة خالص، لا أعيب على الرجل. بس كمان
1: كمل بقى بمستشار سياسي،
0: متى أعيب؟ لو ما جبناش مستشار سياسي كفء يدير.
1: انا الصراحة تعبت من النواب، احنا نجيب مستشار سياسي ومستشار اعلامي ونجيب يلوموا الحكومة انها عندها زيادة نفقات وجايبة مستشارين كتير ليه؟ انتوا عايزين ايه مننا؟
0: لا ما هو انا ما تجيليش برضو في الحاجات المهمة وتقولي ما تقوليش لا،
1: رتب برضو اولويات،
0: مرتب اولوياتك مع انت في عندك اساسيات، اساسياتك انه التصريحات اللي بتخرج دي، ما دي على فكرة يا جماعة رجعوا كده اخر سنتين ثلاثة، على فكرة الحكومة يعني او انا هم عارضة بقول لك في حاجات بتحصل حلوة في الارض،
1: تمام. وكتير على فكرة وبنقولها طبعا طبيعي.
0: طب بيتم يعني ترويج ليها ازاي؟ ده مش اعلام بس، الاعلام ناقل، ناقل بس مش دور حضرتك الحقيقة، يعني انك تفضل وانا ضيف قدامك، وانت انت في الاول وفي الاخر انت التنفيذي بيقعد قدامك
1: طبعا،
0: انت مش هتقول التنفيذي يقول ايه، انت هتسأل
1: صحيح
0: صح وهتراوغ واواوا، ده دور حضرتك وده دور المستشار الاعلامي انه يسوقني ازاي او يسوق لي ازاي، لكن دور المستشار السياسي يطلع منه الحاجات اللي المفروض تتقال، المفروض تتعمل دلوقتي. فانت ما تجيش في الاساسيات تقول لي ما انت قلتوا مش عاوزين، احرك انا بقول وانا ضد برضو كثره المستشارين وباعلنها،
1: انما انت عايز ايه، مستشار سياسي ومستشار اعلامي ومستشار قانوني، هم يعني دول الاهم،
0: في حاجات اساسيه، دول اساسيين حضرتك، اساسيين، فما ينفعش ان انا اتغاضى عنهم واقول اصل انتوا مش عاوزين، انا مش عاوزه المستشارين اللي بدون وظائف وبدون اختصاصات، وتيجي تقول لي اصل انا حاطط مستشار، لا حضرتك، لا حضرتك انت عندك حاجات اهم بكتير، انت وزير مثلا تكنوقراط او وزير غير سياسي، ما هو قد يحدث،
1: هتضيف للملف
0: مش عيب بالظبط، هتضيف للملف وبنشكرك، لكن ارجوك ارجوك التصريحات واولويه القرارات احيانا تخرج تحدث الازمه.
1: انا راح لفاصل وراجع، واضح ان راجع على خناقه كبيره، لان هي عندها خناقات كتير داخل قبه البرلمان، هنشوف هي ايه بالظبط، في اني قوانين بتطالب بمين، عايزه حقوق مين، ده اللي هنعرفه من سياده النائبه نشوى شريف بعد الفاصل. 1-99-9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2-18-10-86.

مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

0: عن بلدنا على الراديو 90 90. هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، وفي ضيافتنا منورانا في الاستوديو صديقتنا العزيزه سياده النائبه نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب وسياسيين. اتكلمنا الاول على بعض الملفات وبعض الاجراءات وبعض اللوجستيات اللي بنكون داخل قبه البرلمان في كيفيه التعامل مع الادوات التنفيذيه، مع المسؤولين، مع الحكومه. ولكن خلينا نخش بقى جوه ونخش الدور الانعقاد الثاني ونخش على الملفات المهمه اللي شغال عليها سياده النائبه. اعتقد هم 8 ملفات لو انا مذاكرك صح هتشتغل عليهم.
1: دول اساسيين وفي بجانب ملفات اخرى، يعني
0: اهم الملفات، او نقول بقى انت بتاع ترتيب اولويات. اول الملفات،
1: اول الملفات. طب الاول بس خليني اقول لك انه الناس عندي على الصفحه يعني كله كاتب انه يعني سعداء ان انت مع المحترم احمد خيري، والناس كاتبين كلام لي حلو كتير، ومحمد العزيز، وناس كتيره كاتبين كلام حلو قوي عنك الحقيقه يا احمد، ودي يعني تستحقه فعلا. يعني
0: ربنا يخليك يا رب.
1: عندي اولويات طبعا. عندي اولويات، انا اصلا ملفي الرئيسي ولجنتي الرئيسيه لجنه القوى العامله، وملفي الرئيسي ملف العامل والعمال والعمل.
0: تمام.
1: فبالتاكيد انه اهم الملفات اللي انا يعني تحت كده عناية كل ما يخص العامل.
0: ماشي.
1: خليني اقول لك فعلا كل ما يخص العامل. ده خليني اقول لك ان ده خلاص مرتبه اولى.
0: ايه اللي ناقصه؟ وانا شايف ان القياده السياسيه وسياده الرئيس بتوجهات كتير للعماله غير المنتظمه وتصرف لها حاجات كتير ومركز جدا معاها. ايه ناقص عندك عايزه تتكلمي فيها في العمال؟
1: طيب الاول بس اقول لك ده واقول لك قانون الاحوال الشخصيه كمان عشان الناس بتزعل لما انا ما بقولهوش، يعني الناس بتزعل جدا ان هو احد الملفات.
0: ما الناس بتزعل عشان توقف صف الراجل قوي
1: الرئيس.
0: ما انت ضفت ليه؟ لقيت واحده اخيره منحازه للراجل، ولا انا فاهم غلط؟
1: طيب هنروح لده، يعني نسال السؤال ده، وده كويس ان انت سالته علشان ده يعني الدارج الان واللي بيجي لي التعليقات الاساسيه عليه. يعني نخلينا اول في ملف العمال رايك ولا ايه؟ يعني
0: يلا في العمال طبعا الاول.
1: طيب العمال ملف مهم وملف محتاج ان احنا نهتم بيه، اللي شايل اي دوله مش مصر بس
0: طبعاً.
1: العامل
0: صحيح،
1: رجلين الدوله وعصب الدوله وغضاريف الدوله العامل. من غيره ما فيش، لان العامل ده ما هو خلي بالك برده من اول عامل الصغير لحد رئيس الجمهوريه هو
0: طبعاً.
1: عامل
0: طبعاً.
1: فالجميع عمال، خلينا نبقى متفقين.
0: صحيح.
1: فاذا ملف مهم، ملف مهم. والعامل بيبقى مسؤول عن بقيه الاسر.
0: ماشي.
1: فانت بتتكلم عن عدد من القوانين مهم. عملت المقاول عندنا إشكالية كارثية فيه.
0: يعني إيه عملت المقاول أصلا؟
1: عملت المقاول عشان الناس اللي مش فهماها أو مش عارفة ممكن تكون إزاي في فرق بينها وبين عمالة غير المنتظمة وعدد من الأسماء الأخرى، ولكن عملت المقاول بالتحديد أنه أنت كمؤسسة التعيين متوقف بقاله فترة من الزمن.
0: تمام.
1: فبتلجأ المؤسسات
0: التعيين الحكومي،
1: التعيين الحكومي عشان تخرج من الجاب الوظيفي أو الفراغ الوظيفي، إن هي تلجأ لمقاول لتوريد العمالة، مش مقاول للمقاولات لا
0: طبعا. عشان كده أنا قلت بس اشرحيها. تمام.
1: بالضبط، لتوريد العمالة.
0: شركات تشغيل مثلا،
1: تشغيل مثلا. تمام. وتيجي تقول له أنا محتاجة إن أنت تمسك لي الإدارية للمكان الفلاني مثلا، يعني
0: تمام.
1: عايزة ناس تخلص هذا العمل. عايزة النظافة. عايزة سائقين. أي مكانة الوظيفة يعني.
0: فبيتعاقد.
1: أنا ليه بقول بس الحاجات المختلفة؟ اللي أقصده أصل الناس فاكرة أن كل عملت المقاول مثلا
0: شريحة واحدة.
1: شريحة واحدة
0: طبعا.
1: لا لا
0: لكل
1: لا لا.
0: شرايح،
1: لكل الشرايح فيها أو بقى فيها كل بقى فيها عملية مقاول. منهم إداريين، منهم دكاترة بداخل هذه المؤسسات. المهم فتيجي تقول لك انت انا محتاجك في الحته الفلانيه يا احمد مثلا.
0: تمام.
1: شركه احمد مثلا.
0: تمام.
1: فيجي احمد يتعاقد مع مؤسسه نشوه.
0: تمام.
1: تمام. ف وهي نشوه هي بتتعاقد او المؤسسه وهي بتتعاقد انه انا هتنظف لي مثلا يعني
0: بتتعاقد على تقديم الخدمه.
1: تقديم الخدمه
0: مش على الاشخاص.
1: الاشخاص مش بند رئيسي واساسي وتم تفصيل احتياجاتهم، اذا كان ماليه، اذا كان اجتماعيه، اذا كان صحيه، كل ده غير متضمن. تماما تماما.
0: طب ما ده دور شركه التشغيل اللي معايا، انا ماليش دعوه انا كشركه.
1: المفروض ان دور شركه التشغيل. بس الحقيقه
0: انا بشوف انت بتكلمي ايه.
1: الحقيقه انه المقاول ليس دوله داخل الدوله. ونقطه. لا ما يتسبش. ما يتسبش. محتاجين رقابة على شركات المقاول.
0: الرقابة هنا تيجي منين؟ من وزارة العمل؟
1: تيجي من وزارة العمل. تيجي أنا طول الوقت بقول احنا محتاجين حتى المؤسسات اللي بتشغل. هذا مواطن مصر.
0: تمام.
1: ويعتبر عامل مصر، مش يعتبر، هو عامل مصر. فإنه أنا أسيبه للمقاول ما ينفعش ولا يصح وغير مقبول. لازم في العقد الرئيسي ما بين المؤسسة وما بين المقاول حط اشتراطات. ما انت كده كده بتدفع حق الموظف، بمعنى هذه الوظيفة تساوي موظف، صح؟ حتى لو انت ما بتستعملش، انت انا العقد اللي بيني وبينك على وظائف مش على موظفين.
0: تمام
1: تمام، انك تخلص لي الوظيفة الفلانية.
0: تمام،
1: بس انت عارف كويس قوي، احنا عارفين كويس قوي هو متضمن جواه العامل. طب انا بدي للوظيفه دي مثلا 10 جنيه، المقاول بيديله كام؟ لو اداله 3 اللي يديله 5 دوت يعني ده رائع.
0: سوري معلش، انت مالك؟ ما هو العامل راضي وبياخد الاجر وتمام.
1: لا ده دور
0: الشركه، هترد عليك تقول لك ما هو العامل راضي وخلاص.
1: يجي دوري هنا،
0: خش
1: يجي دوري هنا. دوري انه انا الناس غلابه، هو في ايه؟ ما هو ساعات هو ما حلتوش الا ده، وعلى فكره لما بيتكلموا بيتقالوا مع السلامه شكرا،
0: مفيش تأمين عليه، مفيش
1: حاجه خالص،
0: مفيش
1: تأمين صحي. الواحد من دول لو جرى له حاجه يعني وبعد الشر عن الجميع،
0: خلاص
1: خلاص خالص، ولا من المقاول ولا من الشركه.
0: عايزه ايه
1: الا بقى لو الشركه يعني انسانيا عملتها؟ عايزه ايه؟ لا انا عايزه كتير. انا عايز تقنين وضع هذه العمل،
0: قانوني، تقنين قانوني،
1: قانوني
0: تعديل مواد.
1: خلاص ما بقاش ينفع غير كده. لا لا لا، ما بقاش ينفع غير كده. انا هتكلم مع مين؟
0: لوائح تنفيذيه تحت ما شفتهاش عملت جابت الحقوق اللي انت عايزاها.
1: لا لا لا لا،
0: يعني ما انا ممكن اجبر الشركه اللي هي شركه نشوه زي ما انت قلتي ان هي وهي بتمضي مع شركه تشغيل لازم تشوف العامل هياخد كام ولازم يكون متامن عليه ولا والا مش همضي معاك. مش كده تتحل؟
1: هي لازم اضمن العمال، اقول ان هم ساعات عملهم 8 ساعات. ما روحش اشغلهم 12 ساعه و15 ساعه واقول له لا ما لكش عندي الا 8 ساعات مثلا، ولو وما جيش اخر الشهر ما قبضش الناس بالشهرين والثلاثه ما قبضوش، في ناس منهم ما قبضش.
0: احط بند في العقد ده ان انا ممكن الغي العقد مع شركه التشغيل دي لو ما نفذتش البنود دي.
1: بالظبط. وكمان يتم اشتراط انه انا بديك 10 جنيه ما تروحش تدي له 3 جنيه. لا يا صح،
0: ما انا عامل شركه تشغيل ليه؟ ما انا عايز اكسب انا كمان.
1: اكسب حضرتك، انت اصلا قاعد في مكتبك فوق، انت بتعمل ايه؟ حضرتك قاعد في مكتبك.
0: لا بعمل اداريات.
1: لا لا لا، الاداريات تكفيها انه ياخد 3 جنيه ويسيب للعامل 7 او ياخد 4 ويسيب للعامل 6.
0: خلينا نخش جوه البرلمان تاني.
1: انت
0: دي بتتعمل ازاي كماده قانون؟ يعني هتضاف ازاي؟
1: لازم كل ده يصاغ بقانون العمل. والحقيقه انا تقدمت بدور العقد اللي فات والحمد لله كنت اول من تحدثوا في هذا الملف، يمكن اني انا اصلا يعني كنت نقابيه، شغلي الرئيسي واللي بحبه العمل النقابي. شفت الناس دي وتعاملت معاهم، ناس غلابه قوي وبيخافوا يتكلموا حبايبي. يعني لما يجوا مثلا ليا المكتب ولا يتكلموا معايا يقولوا لي والنبي ما تقولي
0: صعب اتكلمي في ده.
1: اتكلمي فيه بس ما تقوليش عشان هيمشوني.
0: اما قلت
1: انت بقى تيجي بتقول لي، هيقولوا لك طب وانت مالك؟ ما هو راضي. لا هو مش راضي، هو مغصوب. فرق كبير قوي.
0: ايه الماده او ايه اللي ناقشتيه داخل البرلمان عشان نعدل المواد؟ قلتي ايه؟
1: لا كتير. مبدئيا ان يكون في عقد بتفاصيل، قلنا ساعات عمل، قلنا مبالغ المرتبات تكون عامله ازاي، حد ادنى للاجور يطبق، حاجات كتيره تتعمل. تامين صحي ابسط حاجه، لو جرى له حاجه ما يترميش.
0: يعني القانون يرجع تاني ويناقش بتعديلاته وينزل تاني على الارض.
1: تضاف
0: ايش ضمانك ان هو هيتنفذ؟
1: لا ساعتها على الاقل قوي القانون لما بينزل بيطبق جزء كبير منه، وده لو اتطبق اي جزء منه هتبقى فايده للعامل.
0: مين الجهات الرقابيه هنا اللي تراقب؟ وزاره العمل ولا التامينات والمعاشات ولا مين
1: ينزل يراقب؟ العمل هي اللي بتراقب. التامينات والمعاشات دورها في في فيما يخص التامينات فقط لا غير.
0: انا قصدي ان اكتر من جهه المفروض تنزل تراقب.
1: العمل
0: وزاره العمل
1: اكتر. والحقيقه انا كمان كنت عايزه احط على المؤسسات التي بلاد يعني لديها او بتلجأ ان هي يكون لديها عمالات مقاول، ان هم كمان يكون عليهم في القانون يعني حمل، انه او مش حمل، وده طبيعي انك العقد الاساسي والرئيسي يضمن العامل.
0: ايه مدى الاستجابه دي؟ كانت جلسه عامه ولا دي داخل لجنه فرعيه؟
1: لا دخل، ده نزل الجلسه العامه.
0: نزل الجلسه العامه.
1: بالظبط. نزلنا
0: الاستجابة إيه؟
1: نزلنا جزء بس من عماله المقاول، يعني حاجات كانت قشور، والحقيقه انا ما شفتش انه ده اللي كان المستهدف، وده اللي انا عايز اعمله بقى المره دي او في الدوره الحاليه، ان انا اتكلم بعمق اكتر عن عماله المقاول.
0: بس لقيت الاستجابه ان ممكن فعلا يطرح، ان عندكم دوشه كتير وعندكم كتير من مشروعات القوانين
1: بتعملوا زحمه مهمه. يعني انا مثلا عندي احد برضو أولويات أجندتي قانون 73، قانون
0: دمين.
1: شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. قانون مهم جدا.
0: المعني بالمخدرات لو أنا فاكر.
1: المعني
0: بتعاطي المخدرات من سائر الموظفين.
1: القانون ده يمكن تحدثنا فيه من الدورة السابقة، وهو كان يعني تم إقراره في أول يعني الدورة السابقة أصلا في سنة 21. فقانون مهم، قانون مهم
0: تمام.
1: كلنا الحقيقة كلنا بلا استثناء ضد تعاطي المخدرات. والحقيقة أنه حتى الناس اللي اتفصلت بيقولوا كده، بيقولوا احنا ضد تعاطي المخدرات، احنا مش عايزين يتم تصوير صورة عندنا ان احنا حد اصلا مع ده، واللي بتعاطي المخدرات يتعاقب. في منهم عدد الحقيقة كبير كان بياخد أدوية. بداية تطبيق أي شيء يا أحمد بيكون مختلف عن لما الدنيا كلها بتعرف. في بداية تطبيق القانون على فكرة أغلب اللي اتفصلوا كانوا في بداية القانون. الآن لا، الموضوع خف، الناس فهمت خلاص وعرفت. بقيت لما بتروح بتاخد معاها روشتات من شركاتها ومن مؤسساتها بتقول إن أنا بتعاطى العقار أو الدواء الفلاني. الناس في الأول ما كانتش عارفة، في منهم ما كانوش بياخدوا فيروح هناك خلاص. أنت مدام دخلت لو خرجت أنت متهرب. لا مش لو حللت، لو دخلت الباب بتاع المكان اللي بيتم اخذ العينة منك قبل حتى ما
0: تطلع العينة
1: تمام. وقبل ما يعرفوا انه ايجابي ولا غير ايجابي، ما دام دخلت انت مشيت خلاص انت كده متهرب وايجابي وتفصل في ذات التوقيت. الا لو قدمت مثلا تظلم او كذا ياخد وقت التظلم وبرضه تفصل. يعني لو
0: ما برضو عايزه ايه، ما هو قانون انت حطيتي لي عنوان عريض في الاول انك مش ضد القانون ومش ضد وضد تعاطي المخدرات وضد الموظفين.
1: انا ضد قطع الرقبه من اول كلمه.
0: مخدرات برضو يا سيادة النائبة.
1: مخدرات برضو، بس مش كلهم مخدرات. مش كلهم مخدرات.
0: لا ما انا قصدي،
1: وعلى فكرة اصلا انا عندي فيه مشكلة تانية. قانون العمل بيقول ايه؟ قانون العمل في هذا الشأن بيقول انه يتحول لمحكمة العملية. طب هو انا ينفع يعني احاسب موظف بطريقة واحاسب موظف اخر بطريقة؟ لا طبعا.
0: انت بتتكلم على الموظف العام والموظف الخاص؟
1: خاص طبعا. قانون العمل
0: اللي
1: الخاص
0: اللي بيشمله 73 ل 2021
1: ده للعام. فهل ينفع ان انا طب انا ماشيها زي قانون العمل انه يروح ده ابسط حقوق اي حد في الدنيا، ده بيبقى قاتل مش متعاطي مخدرات، قاتل. وبيقول لك لازم يروح للمحكمه ولازم نسمع هو بيقول ايه. طب ده راجل ما قتلش
0: برضو، عشان ما يفهمش البعض ان انت ضد تعاطي المخدرات او مع تعاطي المخدرات. انا اسف، انت عايزه ايه؟ يعني ايه الماده اللي في القانون تتحط؟
1: حاجات كتير. مبدئيا لازم يكون في ماده انتقاليه للناس اللي اتفصلت اصلا.
0: عايزه لفت نظر مثلا الاول، عايزه
1: الاول يبقى في فرصه على الاقل واحده، والاول يروح المحكمه العمليه ويكون في فرصه انه يتعالج. لان
0: ما هي وجود العيب الا على المحكمه، هي ما هي عندها اللي فيها المكافئة.
1: اتعملت ليه؟ عملنا احنا عملنا المحكمه العمليه، ما احنا عملناها عشان كده.
0: ايوه ما عندها كتير من القوانين،
1: عندها اسوري كتير من القوانين. ما تضيعش حقي وتقول لي انا مش هقدر. ما تضيعش حقي وتقول لي مش هقدر.
0: ولا عايزه المتعاملين من اللجان اللي بينزلوا يكونوا متفهمين، اللي مثلا اللي معاه روشته بياخد ادويه ليها علاقه فيها مخدر زي ادويه معده زي ادويه كتير، يكون اللجنه دي متفهمين. ونبعد بس عن القانون عشان ما نتوشكوش جوه وما نتوشش برضه المحكمه العمليه.
1: لا ما هو مش هينفع من غير القانون.
0: مش هينفع.
1: لا لا لا لا، هو اللائحه التنفيذيه بتقر القانون او بتفصل القانون تمام. بس برضه خليني اؤكد على حاجه، لماذا صنعت الدول المؤسسه نفسها؟ علشان خاطر اللي احنا فيه ده، انه ما نحملش على مش عارفه ايه. ما هو انا مضطره احمل على عدد من المؤسسات علشان الشعب او المواطنين اللي احنا اصلا احنا وغيرنا يعني موجودين عشانهم، وده طبيعي. يعني انا نائبه، ما حدش يقول لي ما هو انت كفايه عليكم انتوا شايلين فوق همكم كتير ما تعملوش كمان. لا لا لا، انا موجود عشان كده. والتنفيذيين موجودين عشان كده. خلاص احنا مضطرين. وقبلت
0: لا انا ولا لا؟ أنا قبلت. انا فاهم يا سياده النائبه، بس انا قصدي ان لو في حاجه اليات التنفيذ تعملها طب ما اعملها.
1: صح،
0: مش لازم ادوش البرلمان او ادوش اصلا المحاكم. ما انا عندي اليه التنفيذ اقدر اعمل كده. يعني السنه اللي فصلوا اللي حضرتك قلت عليهم دول، لو هو كان عامل روشتات وما كانش اتظلم واتفصل على كلامك، اللي انت اكيد جالك حالات فانت اكيد على ارض الواقع شايفه.
1: طبعا وحصل خلاص، ده حصل، ده امر واقع احنا فيه دلوقتي. ودايما القانون بنقول امتى نقيم هذا القانون؟ بعد الاثر التشريعي.
0: تمام،
1: قياس الاثر التشريعي. اثر التشريعي لهذا القانون بيقول ان فيه اشكاليه كبيره ولن تحلها ولن تنهيها اللائحه التنفيذيه. يكون في فرصة لهذا الموظف ويتعالج على حسابه. حتى أنا أقصد حتى متعاطي المخدرات، مش بس اللي هيثبت إنه مش كده أو اللي هيجيب ما يثبت إنه مش كده، لا أنا أقصد إنه حتى متعاطي المخدرات يبقى ليه فرصة واحدة بس وياخد فترة للعلاج. ما أقول لك حاجة،
0: صندوق
1: هو
0: ده رضع،
1: ما هو ده رضع برضه، ما هو ده رضع برضه، انت انا يا جماعه كفايه على الناس الفضيحه. اقول لك ايه دين ايه طيب ايه
0: المظلوم طبعا
1: وحتى اللي مش مظلوم ما كفايه الفضيحه يعني كفايه انه وصلنا للمرحله دي وهو خلي بالك
0: إيه لا انا هشوف كده ان هو بيعطل عملي او
1: بيبوظ هو مش مفصول عشان عطل العمل معلش نرجع للاساس هو اتفصل عشان هو كان بيتعاطى مخدرات في العمل لا حضرتك هو اتفصل عشان هو لما عملنا التحليل لقينا ان هو بيتعاطى انا مش مع المتعاطي المخدرات خالص انا بقول انه هو طب هقول لك يعني معنى كده ان قانون العمل مع متعاطي المخدرات مثلا
0: لا طبعا
1: لا خالص بس بقول ادوا
0: انت عايز حقوقه القضائيه او القانونيه
1: حتى لو ما كانش المحكمه العماليه يبقى فيه على الاقل حد عضو نقابي في لجنه تشكل ويكون فيها عضو نقابي مثلا عضو محايد هو النقابي ده بيبقى دايما في صف العامل ده طبيعي انا عايز حد ابقى متاكده انه صف العامل يحصل لجنه في القانون برضه يقررها لان مش هينفع يتعمل لوحدها في القانون يقرر يبقى في لجنه تحقيق حتى قانونيه جوه الشركات لكن من باب الطاق يعني صعب لانه في البعض منهم ظلم انا بقولها تاني وتالت ورابع وانا اي حد بيقول انتوا مع من يتعاطى المخدرات اقول له احنا مش مع من يتعاطى المخدرات نهائي هو انا اقدر يا احمد اقعد في اوضه مقفوله زي دي ما حد بيتعاطى المخدرات ولا ارضى على عيالي يعملوا ده لا طبعا بس انا بقول انه يكون في فرصه اولى لانه في اسر انتهت مبدئيا الراجل اتفضح في شغله وفي منطقته وعياله في مدارسهم للاسف الشديد يعني وستاتهم اتطلقوا لان هو خلاص ما بيصرفش وفي منهم اللي اتحبس عشان القروض اللي كان واخدها حياه انتهت وخلي بالك انت بتتكلم عن فئه كانت مستواها كويس كان مستواها كويس
0: اللي هو مش مظلوم ولا بتتكلم عن المظلوم
1: انا بتكلم عن المبدا نفسه اصلا انه يحصل لشخص لم يعاقب للمره الاولى يعني على الاقل انت
0: ما خدش فرصه
1: وبعدين انت قول له في كذا كذا كذا كذا وعليك عقوبات كذا كذا كذا كذا هتحصل واخصم منه العلاج ويروح يتعالج ويقعد فتره وما يقبضش مرتبه كل ده انا ما عنديش عاقب زي ما انت عاوز ومره واحده خد فرصته شكرا لان هو مش هو اللي مش خايف ساعتها على
0: كده مصر
1: وبرضه خلي بالك في احيانا بتحصل حاجات
0: على ما فعله.
1: في حاجات بتحصل غصب عن الاشخاص يعني في حد بيبقى مثلا يعني حد بيشرب جنبه دي بقى حاجات ما كنتش اعرفها يعني حاجات انا بدات اعرف من الناس شويه حاجات فممكن حد يبقى هو اصلا ما كانش بيتعاطى بس حد كان بيتردد عليه كتير اي مكان لحد مين قريبه مش قريبه فبيبدا ان هو يعني السلبي يعني فبيحصل ده ويطلع له نتيجته ايجابيه
0: هو انت عايزه بعد الاثر التشريعي ده تشتغلي باثر رجعي يعني اللي فصل محقق فيهم ولا انت بتكلمي على الجديد اللي جاي
1: الاثنين
0: باثر رجعي
1: اصلح للي جاي عشان ما نحصلش نفس المشكله تاني وباثر رجعي للناس اللي حصل معاها ده ولما تشوف الحالات في منهم ناس ماتت على فكره ماتت من حصره يعني ماتوا اصلا يعني وبعدين انت بتتكلم عن موظف ممكن عنده 59 سنه خلاص 59 سنه
0: ضاع معاش وضاع تامين
1: كل حاجه هو مش حاجه الناس دي ما بتاخدش حاجه خالص خالص يعني ما كانه لم ياتي فعيلته طبعا بتقول لك ايه في بيته ان هو يموت يعني في اسر بتدعي تقول بجد انا مش بهزر يموت عشان يجي لنا فلوس بعد ما يموت الحاله الوحيده اللي ينفع يجي لهم فلوس ان هو يموت فتخيل الناس قد ايه ما يعني في
0: ده تم طرحه دخل كوبه البرلمان ولا لسه
1: طبعا
0: مدى الاستجابه
1: لا طبعا نواب كتير جدا متضامنين الحقيقه انا كنت اول حد اقدم طلب احاطه وكنت اول حد اقدم تعديل على القانون في هذه الدوره وبعديها سعدت جدا ان لقيت نواب كتير يعني قدمت
0: متفاهمين
1: احاطه الحقيقه متفاهمين لان هم انت لما زي ما بيقولوا ايده في الميه
0: طبعا
1: يعني الموضوع مختلف
0: هو انت انا رايح لفاصل بس هتاخد اللي جاي بعد الفاصل هو انت
1: وهكمل الاحوال الشخصيه عشان الناس كلها كده
0: لا انا جاي لك الاحوال الشخصيه بس انا عايز افهم الاول الاتجاه العام بتاع فكرك يعني الاتجاه العام بتاع فكرك اللي انا شايفه لحد دلوقتي ما تم طرحه هو انت بعد ما نزلت على الارض وشفت الاثر التشريعي راجع بيهم انت مش داخلة في قوانين جديدة او مشاريع قوانين جديدة انت نزلت على الارض وشفت القوانين اللي تم اقرارها عملت ايه وراجع بيها تاني على البرلمان لو انا فاهم صح واخد الاجابة بعد الفاصل 199 رقم الاسم اس او تليفوناتنا على 2-18-10-866
2: الراديو 90-90 هواها مصري

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.
2: هي في الآخر زورتنا،
1: حال بلدنا على الراديو 90 90.
3: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، وضيفتنا منورانا في الاستوديو ست النيابه نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. اتكلمنا في بعض الموضوعات وبعض القوانين وبعض الاثر التشريعي اللي اشتغلت عليهم الفتره اللي فاتت تحت كوبره البرلمان في الدور الانعقاد الثاني. اتكلمنا على العماله، عماله المقاول، واتكلمنا على موضوعات كتير. بس انا اللي فهمته من كلامها قبل الفصل وسالتها السؤال ده، ان هي واضح ان هي اشتغلت على قوانين اللي تم اقرارها، راحت الارض وراحت الشارع وشفت الاثر التشريعي ليها عامله ايه وراجع عليها للبرلمان تاني. يعني فهمت صح؟
4: مش كده بس، لا انا مقدمه قوانين جديده، قانون العماله المنزليه، وده مطلب دولي من منظمه العمل الدوليه. تقدمت المشروع قانون جديد ده مش موجود
3: للعمالة المنزلية،
4: تقنين وضع العمالة المنزلية، مصريين كانوا أو أجانب. ملف مهم، ملف مهم، ملف مطلوب، ملف مطلوب، فتقدمت بيه، فده جديد.
3: عايزة فيه موفي. إيه؟
4: لا أنا عايزة، هدول ما همش حاجة، هم دول مش موجودين، مش تحت أي مظلة.
3: يتحط لهم مادة في قانون العمل يعني؟
4: مش مادة قانون العمل، قانون لوحده.
3: قانون لوحده؟
4: دول ما ينفعش القانون لوحده. يعني دول ناس غالبا بتتلامس مع حياتك الشخصية.
3: تمام.
4: العمالة المنزلية مش كلها الناس اللي بتساعدك في البيت. السائق عمالة منزلية.
3: طبعا.
4: الرعاية الصحية في البيت ده عمالة منزلية، الطباخين عمالة منزلية. كل دول محتاجين إنه من يكون في حالة من التماس مع حياة المواطن المصري، لابد أن يتم معرفة وضعه، تأمينه هو كعامل وتأمينك كصاحب عمل.
3: ضمان حقوق ولا عايز ايه؟
4: ضمان حقوق
3: برضو كل حاجه.
4: الاثنين ده بقى انا هنا بأؤمن العامل من جور صاحب العمل احيانا، وكمان بأؤمن صاحب العمل من انه يجي حد انت مش عارفه ولا عارف هويته ولا عارف هو تبع مين ولا ايه، ويسرقك او يعمل فيك حاجه ويجري.
3: هنا برضو في طرف ثالث في النص اسمه شركات التشغيل، برضو بتشتغل في الحته دي بصوره كبيره، والمكاتب انت عارفه طبعا.
4: حتى ده تم القانون. بالظبط. فده حاجه،
3: ده تم طرحه ولا لسه؟ ده
4: تم احالته الحمد لله لجنه القوى العامله في
3: بالفعل.
4: فان شاء الله يعني اتمنى ان احنا نحقق هذا المطلب، هيكون كويس جدا.
3: ماشي، خلينا نروح برضو للملف الاصعب اللي انت شغاله عليه بقالك كتير، وهو الاحوال الشخصيه.
4: مظبوط.
3: مشروع القانون ده عايزه فيه ايه؟ ولسه نلفت انك مع الراجل.
4: طيب خلينا ده كويس ان احنا نبتدي بيه، انه وانا اصلا ضد التصنيفات. انا وقت ما جيت مجلس النواب قلت يا جماعه انا نائب عن الشعب المصري.
3: تمام.
4: مش بس عن الفئه بعينها، وانا مع المراه طبعا في بالتاكيد في اي حقوق ليها زي النفقه مثلا. ما انا باجي اتكلم، ما هو ده اللي بقوله، انه يا جماعه يعني خدوا الكلام للاخر. ما هو انا بس يعني ما اجيب قانون ظالم فئه اكتر، يعني هو في فئه مظلوم اولهم الطفل طبعا.
3: طبعا
4: طبعا. والرجل الحقيقه كان هناك عدد من المواد اللي جارت على حقه جدا، ما نقدرش ننكر ده، يعني ده شيء مظبوط.
3: صحيح.
4: يعني
3: ما هو رؤيه وما هو استضافه وما هو حاجات كتير.
4: ما يعني ما اغفل دوره كاب، ما وصلنا لعدد من المشكلات اللي بتحصل في الشارع المصري. وللحقيقه انا شايفه انه في دور كبير جدا لهذا الملف فيه غياب الاب. ما كانش ربنا خلق الرجاله بقى
3: طبعا.
4: يعني فاهمني، او ما كانش خلق الست.
3: صحيح.
4: هو ربنا خلقنا متكاملين. ما حدش يقول لي، يعني ما جيش راجل يقول لي لا ما هو مش مهم
3: على ايه في مشروع
4: انا
3: قانون.
4: هجيب ست تانيه تربي عيالي. لا حضرتك، هو ربنا خلق امه وابوه. لا انا برضه عشان الناس ما تقولش انه مع الرجاله. فانا معترضه لحاجات كتيره جدا. اولها ترتيب الاب. ترتيب الاب،
3: ترتيب حقوق اب، ولا ترتيب لا لا لا. تواجد الاب في حياه الطفل.
4: بالظبط كده. بالظبط. الحضانه يعني. ترتيب الاب بعيد جدا. وهو العصب الرئيسي. والطفل يعني
5: عايزاه ترتيبه يبقى كام؟ معلش انا هجري معاكي
4: عشان عندي حاجه كتير.
5: الثاني
4: طبعا، والثاني ده يعني ده طبيعي يا جماعه، ابوه
5: يعني مش الوالده وعين الخالته وعين الاخت وعين اللي هو في 16 باينه ولا مش عارف هو في كام.
4: لا لا لا لا لا،
5: الثاني على طول.
4: الثاني على طول طبعا.
5: طب لو الاب مش مؤهل يا ست النائب؟
4: ده بقى اللي انا قلته. احنا محتاجين المنصه الوطنيه للاسره المصريه. المنصه دي يكون عليها ايه؟ يكون عليها حياه الطفل، ابوه عامل ازاي، بمقابلات بابي والام كمان. لانه احيانا بيكون في طرف لا لا لا.
5: مين اللي يعمل المنصه دي ومين اللي يديرها؟
4: وزاره العدل، عشان في الاخر حينما ينظر القاضي هذه القضيه
5: اللي هي المكاتب الموجوده في المحاكم، قصدي
4: قضاه
5: المنازعات، لو انا فاهم صح،
4: قضاه المنازعات موجوده بس عايزين نحسن استغلالها.
5: تخش تتعمق اكتر
4: شويه، هي اللي تعمل كده.
5: هي تبقى المنصه،
4: هي اللي تقعد وتتكلم مع حضرتك ويكون فيها معاها مخصصين.
5: طب يبقى كده ترتيب الامر ايه تاني؟
4: ونفسيين، ويتكلموا مع حضرتك ويتكلموا معايا كأم، يشوفوا انا يعني ينفع اعيش مع الطفل ده ولا هضيع حياته ومستقبله. النفقه حرام ان الست هي اللي تلف وتجيب المفردات المرتب، لانه احيانا اهو انا بقول حاجه للراجل وحاجه للست،
5: تتخصم من دخله،
4: تتخصم من دخله ده بالتاكيد. بس انا مقصودش
5: على مش اصلا
4: انا ما ادري اللي اقصده، انا مش قصدي على ان يتخصم من دخله ولا لا، انا بتحدث في الاساس اصلا المبدا ان هي تجيب مفردات مرتبه ايه، اللي عنده متحصلاته ايه. الست بتقعد تلف ورا الراجل، فاحيانا في شغله الناس تقعد تقلف عليها، الناس تضحك عليها، احيانا ما بتعرفش توصل لحاجه، خصوصا اللي مش في وظيفه حكوميه.
5: طب
4: اللي في وظيفه حكوميه ده كويس، بنعرف نوصل لحاجه، لكن مش وظيفه حكوميه وعمل خاص، هي الست كده ايه، ضائعه في المنتصف.
5: عندك حاجه تانية في الحوار الشخصيه تتكلمي فيها داخل اللجان؟
4: عندي، ما انا لسه بقول لك هو في كتير، بس يعني احنا ممكن علشان عايزه اتكلم كمان، انا عارفه ان انت خلاص خلصت. فعايزه اتكلم في اهم حاجه، هاكد للناس انا الملف الحوار الشخصيه احد اهم الملفات بالنسبه لي، وانا قلت ملفات العمال كلها
5: طبعا
4: في جهه، وتاني ملف بعد العمال على طول
5: الاحوال الشخصيه.
4: احوال الشخصيه وانا طبعا مع انه يتم انتهاء منه في اسرع وقت ممكن، لانه قانون شائك. في قضيه مهمه جدا اثيرت خلال الفتره الاخيره، وانا تبنيتها من اول لحظه، مدارس ستيم للمتفوقين،
5: اللي تابعه وزاره التربيه والتعليم وتحديدا التكنولوجيا الحديثه.
4: بالزبط.
5: دي مدارس حكوميه بس بتطلع شغل محترم جدا.
4: النوابغ
5: من
4: النوابغ هم من يذهبون لهذه المدارس.
5: صحيح.
4: هل ينفع ان انا اخد عصاره النابغه واحطمه نفسيا؟ لازم يكون حقهم في تنسيق عادل ومناسب يجي ليهم، حقهم انه يتحجز لهم اماكن، لان هم بيبقوا بيوصلوا للمرحله الثالثه، فخلاص الطب كله خلاص وهندسه وعلوم وكل الحاجات دي بتبقى اتقفلت، بيضطر يروح الجامعات الخاصه. تيجي
5: انا مش فاهم المشكله فين عشان اطرحها معاكي، ونحاول نتواصل مع التربيه والتعليم كمان، ان النتيجه بتطلع متاخره فما بيلحقش التنسيق. قصدك
4: ما بيلحقش التنسيق، فتيجي الجامعات الخاصة تكون الجامعات الخاصة الناس حجزها أصلا من السنة اللي فاتت، وده ملف تاني هنفتحه قريب.
5: ماشي.
4: يعني إيه إن أنا أحجز قبل الجامعة لإبني
5: اللي الثانية ثانوي؟ أنا حاولت وجامعة خاصة وأنا
4: الثانية ثانوي. ما هو ما لا، ما هو الجامعات الخاصة مش دولة داخل الدولة. ودي أنا قلتها تحت قبة المجلس.
5: تمام.
4: أنا قلت كده قبة جوه المجلس. كنت قدمت طلب سؤال لسيادة وزير التعليم العالي وقلت كده إنه المدارس الجامعات الخاصة ليست
5: دولة. ما جات لك الدوله بقى ووفرت لك جامعات اهليه وادت لك كتير من الاختيارات الاخرى.
4: احنا بقى ما هو ده اللي قصده، عملنا ايه؟ الطلبه دول مش لاقي لهم مكان يدخلوا فيه. الطلبه بتعيط بالدموع، هم لو كانوا دخلوا ثانويه عامه عاديه كانوا دخلوا حضرتك.
5: هتكلمي وزير التربيه والتعليم تقولي له ايه؟ هل في طلب احاطه ولا هتتواصلي بشكل مباشر ولا هيبقى طلب داخل كومبوت البرلمان لمدارس السيم؟ عايزه ايه؟
4: انا احب استغل ادوات البرلمانيه اول حاجه، بعد كده اتكلم بقى انا وحضرتك.
5: انا عنيفه، انا ماليش
4: من
5: انا اتكلم كده.
4: يعني الاول اقدم الاول ادواتي الرقابيه وبعد كده نتحدث. طلب
5: خلي بالك الموضوع. هي الموضوع في المنتصف ما بين التعليم العالي والتربيه والتعليم، عشان اكون صريح يعني، انت عارفاني بعرف الملف ده،
4: فهي
5: مش تربيه وتعليم
4: بس لو حلينا الموضوع من الاساس ما اعتقدش ان احنا ممكن نوصل
5: اسرع في اجراء النتائج والمرحله الاولى والثانيه والثالثه بتاعه المدارس الستيم.
4: التنسيق بالظبط.
5: نورت راديو 90 90 وزيك قبل كده، ما بيكفيكيش ساعه، انت محتاجه يومين لطرح كتير من المشكلات لكل الشعب المصري كممثله للبرلمان، وايضا الاشاده بكتير من الموضوعات. يعني لو تركزوا في الحلقه الناس برضو اشادت بمجهودات كتير بتتم من الجهات التنفيذيه، ولكن هي المشكلات هو ده دورها. نورت راديو 90 90 ودايما معانا يا رب ان شاء الله.
4: اشكرك.
5: خلصنا حلقتنا النهارده، نرجع لكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، ولكن ده يكون معنا زميلنا العزيز ابراهيم عزت واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع إبراهيم عزت.
1: في إطار زيارته الحالية إلى كوريا الجنوبية، الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك اليوم في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بجمهورية كوريا، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يجريها سيادته إلى جمهورية كوريا. وفي كلمته أشاد الرئيس السيسي بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية الراسخة التي تجمع بين مصر وكوريا، مؤكدا سيادته تطلع مصر لمواصلة العمل المشترك مع الجانب الكوري من أجل الارتقاء بها إلى مستويات أكثر طموحا واتساعا. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه اجتماع الحكومة الأسبوعي أكد أن جلسات منتدى مصر 2026 ستناقش مختلف التساؤلات والشواغل التي يطرحها الرأي العام والرد عليها بكل صراحة وشفافية. وأشاد مدبولي بالإقبال اللافت على الموقع الإلكتروني للمنتدى، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يطرحه المواطنون والخبراء والمتخصصون من أفكار ومقترحات، تمهيدا لمناقشتها خلال جلسات المنتدى المقرر عقده من 19 وحتى 24 من أكتوبر الجاري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن الدكتور عبد العزيز قنصوة بحث في طوكيو مع قيادات الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، بحث تنفيذ المرحلة الجديدة من الشراكة المصرية اليابانية للتعليم حتى عام 2031. هذا وأوضحت الوزارة أن المباحثات ركزت على التوسع في برنامج توكاتسو والمنح الدراسية وتعزيز استدامة الشراكة وبحث آفاق التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي لما بعد 2031. لجنة نوبل أعلنت منح جائزة الكيمياء لعام 2026 للفرنسي هنري كاغان والياباني كينسو سوا، وذلك تقديرا لأبحاثهما في مجال التحفيز غير المتماثل. قالت اللجنة إن اكتشافاتهما أسهمت بشكل حاسم في تطوير تفاعلات كيميائية مخصصة لصناعة المنتجات الدوائية. اقتصاديا، وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض أعلنت بدء التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العامة الذي يضم 3 مجازر بتكلفة إجمالية نحو 71 مليون جنيه ضمن المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية. وأوضحت الوزارة أن تشغيل المجمع يرفع إجمالي المجازر التي تم تطويرها وإنشاؤها ضمن المرحلة الأولى للمشروع إلى 43 مجزرا في مختلف المحافظات. رياضيا، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر لكرة القدم يواجه الأهلي بترول أسيوط، كما يلعب بيراميدز مع القناة في 5 مساء. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
2: تحفظ رمال سيناء العريقة في طياتها آلاف الحكايات من العزم والبطولة لرجال صنعوا المعجزة بصمت واقتدار بعيدا عن أضواء الشهرة وقريبا جدا من نبض الوطن وألم الغياب. من خطط التحصين المعقدة والدفاعات المستحيلة التي تهاوت في ساعات معدودات بفضل الله وبسالة الرجال، إلى ملاحم الأفراد في الخطوط الأمامية الذين تحولوا إلى أساطير حية تروى في ساحات الشرف. تلك اللحظات الحاسمة التي امتزجت فيها دموع الفرح العارم بهتافات العزة والانتصار، حين عادت الأرض لأصحابها الحقيقيين وتهاوت إلى الأبد أسطورة الجيش الذي لا يهزم أمام إرادة شعب عظيم رفض الخضوع أو الاستسلام، ليثبت التاريخ ببرهان قاطع أن الأوطان لا تبنى ولا تحرس إلا بسواعد المخلصين الأبرار الذين جعلوا من دمائهم مادة لبقاء الوطن وشموخه عبر العصور.
3: وربما جاء يوم نجلس فيه معا، لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقة، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمالها.
0: ذكرى نصر أكتوبر المجيد بالراديو 90-90. الراديو 90-90.

0: ومحمد مشهد على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل والسعادة، واهلا اهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، حلقة الاربع 7 اكتوبر 2026. معكم شيماء حافظ ومع بعضينا ساعتين على الهواء. اخباركم ايه؟ طمنوني عليكم، يا رب يبقى كله فل وعال العال. طمنوني، مجهزين نفسكم لللونج ويك اند؟ هتعملوا ايه؟ رايحين فين؟ هتقضوها انتخة؟ هتسافروا؟ هتعملوا مشاوير؟ هتعملوا؟ يبعتوا قولنا على 199 او كلمونا على 218-10-8-66، صفحتنا على السوشيال ميديا بقى، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، تيك توك، اي حاجة هتلاقي الراديو 90 90 معاك فين ما تكون. والنهاردة هسألك، لو عندك فرصة تعمل ميوت لحاجة واحدة في حياتك لمدة شهر، حاجة مش هتسمع عنها حس ولا خبر لمدة شهر، هتكون ايه؟ بما ان داخلين على لونج ويكند وناس كتير هياخدوا اجازه، فالكل بيستنى الاجازه دي عشان تكون فرصه انه ياخد هدنه بقى من الروتين والمسؤوليات والصراعات وكل الحاجات اللي فيها ات، ويخلينا نفكر بصوت عالي كده ان احنا مش محتاجين اجازه وخلاص، احنا محتاجين ناخد هدنه من التفكير، هدنه من حاجات كتيره جدا. فايه الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تعملها ميوت لمده شهر؟ يعني مثلا ممكن ستات او امهات كتير تعمل مثلا هدنه من التوصيل،

السوشيال ميديا، يعني تاخد بريك كده وتفصل من الستريس اللي ممكن تسببه. فانا عايز اسالك ايه الهدنه اللي انت نفسك تاخدها وتفصل منها؟ ابعت وقول لنا على 199. تعال نسمع الكينج منير ونرجع على طول نكمل علشان الزحمه تعدي.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: لعشرة الصبح على الراديو 90 90.
1: لسه الصبح
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90.

مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. والنهاردة بنسألكوا بقى ايه الحاجة اللي لو عندك فرصة تعمل لها ميوت هتعمل لها ميوت لمدة شهر. حاجة في حياتك كده بقى، اشخاص، مواقف، تصرفات، عادات انت بتعملها محتاج تفصل عنها لمدة شهر. ابعت وقول لنا على 1-9. بمناسبة الموضوع ده والهدنة، عايزة اقول لكم على حاجة. ساعات كتيرة جدا تسأل حد اخبارك ايه، عامل ايه، لك تعبين، كل ما تكلمه وتقول لك تعبين. الموضوع بقى غريب، هل الواحد بيبقى تعبان طول الوقت ولا ساعات بيبقى مستنزف؟ في فرق ما بين انك تعبان ومحتاج ترتاح او تنام، وفي فرق انك مستنزف لانه لدرجة انك حتى لو نمت يوم بحاله برضو بتصحى تلاقي نفسك تعبان. فانت التعب الطبيعي بيتحول لاحتراق نفسي، وازاي اطلع نفسي من الدايرة دي؟ في الاول لازم تقعد مع نفسك كده وتجاوب بصراحة، هو انا تعبان بجد ولا انا عندي بيرن اوت او احتراق ذاتي، او يعني عارف لما تحس انك خلصان مستهلك. ليه ممكن تصحى من النوم ولسه حاسس ان بطاريتك صفر؟ بيبقى مفيش شغف، مبقاش في حماس لاي حاجه، تحس حتى الحاجات اللي انت بتحبها او كانت بتبسطك عادي، احساس انك بجد مش مبسوط من اي حاجه ولا فارق معاك حاجه. ففي الاول لازم تعرف ايه الحاجات اللي بتقولك كفايه. في علامات كده، اولها لما تبقى بتتعصب على الحاجات الصغننه قوي اللي هي اصلا ما كانتش بتعصبك. ذاكرتك بقت ضعيفه، بتنسى حاجات كتيره جدا، فاقد للتركيز، ما بقتش مركز، حاسس ان كل حاجه تقيله، بتاجل كل حاجه، ما بتستمتعش بالحاجات اللي انت كنت بتستمتع بيها. الشعور هنا انك بتشتغل وبتنجز لكن من غير احساس بالرضا. طب ايه اكتر حاجه بتحرق طاقتنا؟ هل شغل؟ هل مسؤوليات؟ هل موبايل؟ هل قله نوم؟ هل علاقات؟ هل محاوله ارضاء الناس؟ هل التفكير مستمر؟ ناس تقولك طب خد أجازة. ساعات الراحة لوحدها مش هي الكفاية، مش هي اللي بتشحن طاقتك، لكن لو رجعت لنفسك وعرفت ايه اللي عاملك في حالة الضغط دي هتعرف تحل الموضوع. انا هقولكوا بقى ازاي تعرف وتفرق ما بين الاحتراق النفسي وما بين التعب العادي، بس بعد ما نسمع عمرو دياب لول البنات ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي. بس السؤال هنا، هل انت بتحس انك تعبان ولا عندك استنزاف واحتراق نفسي؟ ابعت وقول لي. لازم نطبطب على بعض ونحل الموضوع ده، بما اننا داخلين على ويك اند طويل ان شاء الله، يبقى ويك اند لذيذ وبعيدا عن اي ضغوطات.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: ضمن منافسات كأس عاصمة مصر لكرة القدم، يواجه الأهلي بترول أسيوط ويلعب بيراميدز مع القناة في الخامسة مساء. الزمالك يواجه زد، بينما يلعب سيراميكا مع المصري في الثامنة من مساء اليوم بكأس عاصمة مصر لكرة القدم. منتخب مصر لكرة القدم مواليد 2009 يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج للناشئين. وزير الشباب والرياضة ينعي وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك الأسبق.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90.90.
1: لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. وبسألك لو عندك فرصة تعمل ميوت لحاجة واحدة في حياتك لمدة شهر، هتعملها سايلنت، هتسكتها خالص، هتكون ايه هي؟ سارة بعتها بتقول هبعت او هعمل ميوت للناس اللي عاملة شكاوي كتير جدا جدا. انا عندي واحدة صاحبتي على طول بتشتكي من ولادها، من جوزها، من حياتها، من الفلوس، من كل حاجة، فنفسي اعمل لها ميوت لمدة شهر فعلا، بس طبعا ما اقدرش اعمل لها بلوك، بس انا نفسي انها تقعد شهر تبطل شكوى. في كمان هاجر بعتها بتقول عايزة اعمل ميوت للناس اللي بتتدخل في حياتنا، وخصوصا سؤال انت هتتجوزي امتى. انا عندي واحدة جارتنا في الطلعة وفي النازلة تقعد تقول لي انت هتتجوزي امتى، وبجد سؤال مستفز جدا جدا. عارفة انا معايا سؤال هتتجوزي امتى، وما تتجوزي هتخلفي امتى، ولما تخلفي هتخوي امتى، ولما تخوي، يعني الاسئلة التي لا تنتهي دي. في برضو هند بعتها بتقول مساء الفل عليكم، عايزة اعمل ميوت للناس الزنانة وخصوصا بتوع العقارات. والله كلنا عايزين نعمل لهم ميوت. في برضو احمد بعد بيقول الشغل بعد مواعيد الشغل، نفسي اعمل ميوت لمديري لما يقعد يقول لي هحتاجك تشتغل ساعات زياده بعد الشغل، هو ده اللي فعلا نفسي اعمل له ميوت. انا بسالك، عندك زرار ميوت او ايقاف في حياتك مسموح لك تستخدمه على حاجه واحده بس لمده شهر، ايه هي؟ ابعته وقول لي على 199 او كلمنا على 2 18 10 8 66. تعالوا سريعا نروح نطمن على الحاله المريه من زميلنا محمد صابر علشان نعرف ازاي نوصل. مساء الفل يا محمد.
2: اهلا بالساده المستمعين الكرام،
1: اهلا بيك.
0: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
2: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز ما شهدته بعض الكثافات المريه واعلى كوبري حدائق القبه اللي جاي من مناطق مدينه نصر ومتجه لمناطق سكه الوادي والزاويه الحمراء. ازاي توصل النهارده؟ بعيد عن الزحمه، هتروح تستخدم شارع امتداد رمسيس وتطلع منه مناطق العباسيه وشارع لطفي السيد، تدخل نفق احمد سعيد، ومن هناك بتكمل على مناطق دير الملاك والزاويه الحمراء. ازاي توصل النهارده؟ بعيد عن زحمه كوبري حلميه الزيتون، لو انت جاي من مناطق مصر الجديده والتجميل متجه لمناطق المطريه والكابلات، هتروح تستخدم النهارده شارع كرعة الجبل وتطلع منه على كوبري سراي القبة. ازاي توصل النهارده؟ بعيد عن زحمة صلاح سالم اللي بدأت تتوفت فيها بعض الكثافات المرية في منزل كوبري الفردوس والاتجاه الاخر عند منطقة العروبة وبعض الاحجام في مطلع كوبري المطار، لو انت جاي من مناطق وسط البلد ومتجه لشيراتون والمطار والنزهة، هتروح تستخدم محور النصر او هتروح تستخدم محور الخليفة المأمون. ازاي توصل النهارده؟ بعيد عن زحمة شارع حسن المأمون المتجه لمناطق النادي الاهلي في مناطق مدينة نصر، هتروح تستخدم دلوقتي شارع احمد الزمر. ازاي توصل النهارده؟ بعيد عن زحمة عباس العقاد المتجه لمناطق ميدان الساعة، هتروح تستخدم شارع مكرم عبيد. ازاي توصل النهارده؟ بعيد عن زحمة كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو في الاتجاهين، هتروح تستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة، او هتستخدم المسطحات الارضية لو انت خارج من مناطق مصر الجديدة ومتجه لمناطق وسط البلد، تروح تستخدم محور روكس الجديد، لو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي ومناطق مدينة نصر الحي السابع الحي السادس مصطفى النحاس ورايح مناطق وسط المدينة، تروح تستخدم محور جيهان السادات. ازاي توصل النهاردة؟ بعيد عن زحمة شارع المساق في زهراء العاشر في مدينة نصر، هتروح تستخدم النهاردة كوبري جاردينيا، بعض الكثافات في كورنيش النيل اللي جاي دلوقتي من مناطق جاردن سيتي وداخل على مناطق المعادي وحلوان. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم كوبري الحضارات، الاوتوستراد، بعض الكثافات في منطقه ثأر كوريش. يبقى ازاي توصل مناطق المعادي؟ تروح تستخدم محور حسب الله القفراوي. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوافد في اللي جاي دلوقتي من اشاره ميدان الجيزه وجاي ايضا من كورنيش العجوزه وداخل على شارع مراد، ونكمل مره اخرى على مناطق فيصل الهرم، وبعض الكثافات ايضا في منزل كوبري الدقي المتجه لجامعه القاهره وشارع ثروت، ونكمل مره اخرى على طريق محور صف وطالع على الطريق الدائري. يبقى ازاي توصل للطريق الدائري النهارده؟ من محاور محافظه الجيزه المتجه لمناطق الطرق الدائريه، هتروح تستخدم النهارده مطلع محور احمد عرابي. ازاي توصل النهارده؟ بعيد عن زحمه جامعه الدول العربية لو انت رايح بمناطق المهندسين والدقي، ونكمل مرة اخرى على مناطق فيصل الهرم، هتروح تستخدم دلوقتي شارع السودان. ازاي توصل النهاردة؟ بعيد عن زحمة مناطق شارع فيصل والهرم، هتروح تستخدم دلوقتي محور عمرو بن العاص. وبكده ده احنا طمننا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة الجيزة.
1: طمننا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
2: ارتفاعات الطرق الدائريه المؤدية داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفرازه وانسيابا مريه بعض الكثافات في منزل الصحراوي المتجه لمناطق الكوس الغربي. لو انت خارج دلوقتي من مدينه 6 اكتوبر والشيخ زايد ومتجه الى مناطق القاهره والجيزه هتروح تستخدم النهارده محور 26 يوليو او هتستخدم محور رود الفرج او هتستخدم الطريق السياحي هيكون بديل عن مناطق وصله المريوطيه ومنطقه الكوس الغربي. ازاي توصل النهارده ايضا بعيد عن زحمه الطريق الزراعي لو انت خارج دلوقتي من منطقه شبرا الخيمه وميدان المؤسسه المتجه لمحافظات الوجه البحري هتروح تستخدم محور بنها الحر. في نطاق محافظه الاسكندريه الكثافات النهارده مرتفعه معانا نسبيا في محور قناه السويس المتجه لمناطق محرم بيك ومنطقه باب شرق هتروح تستخدم كوبري الاباري وتستخدم محور التعمير وبعض الكثافات في محور 14 مايو المتجه لميدان منطقه سموحه وبعض الكثافات في محور فيكتور مانويل المتجه لمناطق كايروسيز مول هتروح تستخدم محور المحموديه الجديد. في نطاق مدينه دمنهور الكثافات بتتوافق في شارع الجمهوريه والوحده العربيه وشارع محمود الوكيل وشارع المركز هتروح تستخدم دلوقتي شارع عبد السلام الشاذلي. من مدينه الشرقيه الزقازيق الاحجام مرتفع معانا نسبيا في شارع سعد زغلول وبعض الكثافات ايضا اللي زارت عندنا في شارع عبد العزيز علي وشارع المحافظه المتجه لميدان السجع هو موقف الاحرار هتروح تستخدم شارع التجنيد وشارع احمد ماهر. من مدينه دمنهور مدينه الدقهليه منطقه المنصوره بعض الكثافات اللي زارت عندنا في شارع جهان السادات وشارع عبد السلام عارف المتجه الى حي الجامعه هو شارع المشايه السخليه هتروح تستخدم ايضا شارع احمد ماهر او هتستخدم شارع الجلاء. من مدينه دمياط الاحجام بدات تتقابلنا النهارده في اللي جاي دلوقتي من ميدان الشعبيه وشارع فكر زاهر وباب الحرس هتروح تستخدم الكوبري المعدني. اما مدينه طنطا الكثافات بدات تتوافق في شارع الجيش وميدان المحطه وشارع طه الحكيم هتروح تستخدم شارع مع احمد ماهر. من مدينه بورسعيد الاحجام بتتوافق في شارع محمد علي تقاطعه مع شارع الابوتي هو شارع اوجينا هتروح تستخدم دلوقتي شارع عبد الرحمن شكري. نروح لمحافظات الوجه الابلي ومحافظه الفيوم بعض الاحجام في شارع النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسله هو شارع جمال عبد الناصر وبعض الكثافات في شارع دار رماد هنروح نستخدم دلوقتي شارع الفاروق عمر. اخيرا من محافظه اسيوط الاحجام بتتوافد في اللي جاي دلوقتي من شارع الجمهوريه ومحطه قطار اسيوط وداخل على مناطق يسر راغب وشارع الجامعه وشارع مديريه الزراعه وكورنيش الابراهيميه هنروح نستخدم دلوقتي شارع الجلاء. وبكده ده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات متمنين لحضراتكم السلام على الطريق محمد صابر.
0: ها وصلت؟ انا كده اطمنت.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع إبراهيم عزت.
1: في إطار زيارته الحالية إلى كوريا الجنوبية، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي 23 من كبرى الشركات الكورية لبحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. هذا وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الكورية وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، مجددا الدعوة لإنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة في المنطقة الاقتصادية القناة السويس لتكون مركزا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن جلسات منتدى مصر 2026 ستناقش مختلف التساؤلات والشواغل التي يطرحها الرأي العام والرد عليها بكل صراحة وشفافية. وأشاد مدبولي بالإقبال اللافت على الموقع الإلكتروني للمنتدى، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يطرحه المواطنون والخبراء من أفكار ومقترحات، تمهيدا لمناقشتها خلال جلسات المنتدى التي ستعقد من 19 وحتى 24 من أكتوبر الجاري. اقتصاديا، وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض أعلنت بدء التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العامة. رياضيا، الأهلي يلتقي مع بترول أسيوط وبيراميدز يواجه القناة في الخامسة من مساء اليوم ضمن منافسات كأس عاصمة مصر لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

مساء نكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضمونا من جديد. ولسه بنكمل معاكم. دايما ناس كتيرة جدا بتبقى مش عارفة تفرق هي تعبانة فعلا ولا عندها احتراق نفسي. الاحتراق النفسي ده يا جماعة انك تحس ان انت تعبان ومهموم ومفيش حاجة بسطاك ومفيش حاجة مريحاك, حس ان كل حاجة عاملة عليك ضغط كبير جدا جدا. عشان كده كنت بسألكم, هل انتوا شايفين ان

في الأوفيس كده أو في المكان، تسمع شوية مزيكا بتحبها، خلي معاك كوتشي كده وتاخده تتمشى بيه بعد شغلك او بعد يعني دراستك او جامعتك بعدها بشويه، ظبط نومك. يعني النوم ده حاجه محتاجه تظبيط، ودلوقتي بقى فيه فيتامينز كتيره جدا بتساعد على تحسين جوده النوم والنوم، فدي حاجه مهمه جدا. قلل الموبايل والسوشيال ميديا على قد ما تقدر، وتعلم تقول لا. يعني حاسس ان في حاجه هتضغط عليك قول لا، مش عيب على فكره. لو عملت وقت الحاجات بتشحنك زي مثلا خروجه، سفريه على السريع، لعبه مع اصحابك، ولو مش حاسس ان كل الحاجات دي مقصره معاك اطلب المساعده، مش عيب. لانه لو فضلت حاسس ان انت طول الوقت مستهلك او مستنزف مش هتعرف تنتج، وهتحس انك مهموم وتعبان بشكل كبير. فيا جماعه حاولوا دايما تحبوا نفسكم وتدوها البراح وتدوها القدره انها تقول لك انا تعبانه محتاج بريك، فادي نفسك بريك، افصل وارجع تاني بعد ما تشحن طاقتك عشان تنتج بشكل اكبر واكبر. سميره سعيد هنسمعها وراجعين على طول.

مرة تانية أهلا أهلا بكل بيسمعونا وكل منضمونا من جديد. وعلشان الزحمة تعدي لسه معاكم شيماء حافظ. وبسألك سؤال كده، عمرك سمعت عن مصطلح اسمه ديجيتال ديتوكس أو الديتوكس الديجيتال؟ هل سمعت الخبر ده أو الموضوع ده؟ تعال أحكي لكم الأول قصة الحكاية دي. عادة ناس كتير بتصحى من النوم تفتح عينيها الأول، وفي ناس لا تصحى على مسكة الموبايل يشوف جاله مسجات ايه، ولا مين بعت له ايميلات ايه، ولا ولا ولا. في ناس لو الموبايل وقع منها في البيت بتسيبه وتكمل يومها عادي. يعني مثلا نسيت موبايلك وانت نازل الصبح، عادي هتروح شغلك وتكمل يومك وتستمر الحياة، ولا هترجع عشان تجيب التليفون كأنك نسيت ابنك مثلا. احنا بقينا بنستخدم يا جماعة الموبايل في كل حاجة، نصحى عليه ناكل واحنا ماسكين، ونستنى بيه، نسافر بيه، قبل ما ننام اخر فيديو، ونكتشف انه الموضوع بقى الجهاز ده في ايدينا لازق فيها 24 ساعة. عشان كده هنا ظهر مصطلح الديجيتال ديتوكس، يعني ببساطة هتاخد ودنا من الشاشات والسوشيال ميديا لفترة، ونحاول نرجع نستخدم التكنولوجيا بقى واحنا اللي نتحكم فيها مش هي اللي تتحكم فينا. ومعنى الديتوكس ايه؟ مش انك هترميه او هتستغنى عنه للابد، معناه انك هتبتدي بحاجة بسيطة، ساعة من غير موبايل، وجبة من غير شاشة، تقفل الاشعارات اللي ملهاش لازمة، تعمل مثلا اخر ساعة في يومك بدون ما تسكرول التليفون ومن غير اي سوشيال ميديا. والسؤال هنا، لو انا سألتك وطلبت منك تعمل ديجيتال ديتوكس لمدة 24 ساعة بس، 24 ساعة مش بقولك شهر ولا 24 ساعة، ايه الاب اللي انت حاسس انك ما تقدرش تستغنى عنه 24 ساعة؟ هل واتساب؟ هل انستجرام؟ هل تيك توك؟ ولا انت اصلا بتفتح الموبايل كل 5 دقايق تدور في كل الابس دي مرة واحدة؟ ابعتوا قولولي على 199 او كلمونا على 2-18-10-8-66. وعايز اسأل سؤال مهم قوي للاباء والامهات، هل انت مع الجيل الحالي انك تقدر تمنعهم ان هم يستخدموا الشاشات والسوشيال ميديا، او حتى تحدد لهم وقت محدد، ولا شايف الموضوع ده بقى صعب ومستحيل؟ ابعت وقول لنا على 199. نسمع إليسا ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

0: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود.
3: صفاء أبو السعود.
2: النجم أحمد صيام في يوميات صف

0: نهاد صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90.90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

مرة تانية اهلا اهلا بكل بيسمعونا وكل دمونا من جديد ولسه بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. كل التحية لكل اللي بيسمعونا. قولوا لي ناويين تقضوا لونج ويك اند ازاي، ابعتوا وقولوا لنا عرفونا ناويين تعملوا ايه. في ناس كتيرة جدا كنت بسألكوا في اول الحلقة، لو عندك زرار ميوت او صامت، تحط حاجة في حياتك على وضع الصامت، هتستخدم الزرار ده عشان حاجة واحدة بس لمدة شهر، هتعمل ايه؟ ابراهيم بعد بيقول مساء الفل عليكي، انا هعمل كده لشخص معين، والشخص ده مش هقول اسمه على الهوا، لكن هو الشخص ده دايما بيزعجني ومستفز في طلباته وفي اسئلته، وبحس ان انا لما بشوفه بكتئب، فانا الشخص ده نفسي اعمل له ميوت وبلوك اصلا، بس للاسف مش عارف عشان هو بيشتغل معايا. في برضو هند مساء الفل عليكم، السوشيال ميديا بجد نفسي اعمل كده ديتوكس زي ما انت قلتي، لكن الموضوع صعب جدا جدا عشان شغلنا وحياتنا، لكن نفسي يبقى فعلا عندنا الاوبشن ده، ولو حتى اجرب الموضوع ده في يوم. جربي والله، لو قدرتي تعملي في يوم هتقدري يومين وتلاتة وهكذا. في برضو نفسي اعمل ميوت للناس اللي بتتكلم في ظهرك على حاجة وقدامك حاجة تانية. الناس دول بقوا كتير في حياتنا ونفسي اعملهم ميوت. دي رانيا، وعايزة تمسي على اصحابها اللي معاها في العربية، مروة وسارة ودينا، تحية كبيرة جدا جدا ليكم، وطالبين يسمعوا حماقي. يلا نسمعها ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

أول ما وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي، كل سنة وحضراتكم طيبين، ويك أند سعيد على الجميع، يا رب تنبسطوا فيه وتقضوا فيه وقت لذيذ، تفصلوا عن كل حاجة بتضايقكم، وحاولوا دايما تاخدوا بالكم من نفسكم، لأنه لو أنت مهتمتش بنفسك مش هتعرف تهتم بكل اللي حواليك. كل التحية لحضراتكم، كنت معاكم شيماء حافظ، هنقابلكم إن شاء الله في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي يوم الحد. هسيبكم دلوقتي مع أصالة، وخليكم متابعين الراديو 90 90 على مدار اليوم، أحلى الأغاني وأقوى البرامج. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع إبراهيم عزت.
1: في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة سول، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي 23 من كبرى الشركات الكورية، وذلك لبحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. هذا وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الكورية وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، مجددا الدعوة لإنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون مركزا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. من جانبه رحب الرئيس الكوري عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في أول زيارة له منذ 10 أعوام، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في تعزيز التعاون والرخاء المشترك بين البلدين. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن جلسات منتدى مصر 2026 ستناقش مختلف التساؤلات والشواغل التي يطرحها الرأي العام والرد عليها بكل صراحة وشفافية. هذا وأشاد مدبولي بالإقبال اللافت على الموقع الإلكتروني للمنتدى، مؤكدا أهمية الحكومة بما يطرحه المواطنون والخبراء من أفكار ومقترحات، تمهيدا لمناقشتها خلال جلسات المنتدى المقرر عقده من 19 وحتى 24 من أكتوبر الجاري. إذن مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر وأهم ما سيأتي في هذا المنتدى، منتدى مصر 2026 الذي دعا إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هاتفيا على هوا الراديو 99 ينضم إلينا المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء. سيادة المستشار مساء الخير يا فندم، وتحياتي لحضرتك في البداية، أهلا بك.
2: مساء النور أستاذ إبراهيم، وتحياتي لحضرتك وللسيدات والسادة مستمعي راديو 99.
1: أهلا بحضرتك. في البداية نبدأ كلامنا مع حضرتك، دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قال إن الحكومة ستتقبل أي انتقاد وترحيب بكل رأي مخالف، كيف ستنعكس إذن هذه الرسالة عمليا على جلسات منتدى مصر 2026، وهل ستكون هناك مساحة فعلية لطرح الأسئلة والانتقادات بكل شفافية هكذا كما ذكر في البيان الرسمي؟
2: بالفعل زي ما حضرتك تفضلت، اولا اوضح ان اليوم ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع الاسبوعي للحكومه، وكان جزء كبير من النقاش خلال الاجتماع يتعلق بالتحضيرات والاستعدادات الجاريه لانعقاد منتدى مصر 2026، واللي تم اطلاقه بتكليف من فخامه السيد رئيس الجمهوريه. ودكتور مصطفى يؤكد خلال الاجتماع على ضرورة أن الحكومة تكون مستعدة خلال المنتدى للتجاوب مع جميع الشواغل الرأي العام، مع جميع الاستفسارات والأسئلة، وتقبل أي نقد، لأن الهدف هو في النهاية أن ينعكس لينا كحكومة بشكل واضح استفسارات الرأي العام، شواغله، أولوياته، وبالتالي نقدر عند تحديد مستهدفات المرحلة المقبلة تبقى الرؤية واضحة لدى الحكومة. اتصالا بسؤال حضرتك، هو بالفعل جلسات احنا المنتدى عندنا هيعقد من يوم 19 الى يوم 24. خلال جلسات المنتدى هيبقى فيه مشاركة مجتمعية، احنا هيبقى فيه قرابة 8500 مشارك. هم قاموا بالفعل بالتسجيل على الموقع الرسمي للمنتدى، عندنا عدد مسجلين اكبر من كده بكتير، وهيتم اختيار ما بينهم بناء لضمان يعني تمثيل مختلف فئات المجتمع المصري ونطاقه الجغرافي وخلافه، وبالتالي هيبقى ليهم مشاركة في جميع الجلسات حسب طلب كل مشارك، وهيبقى في مساحة كافية سواء من البانلست أو هيبقى في عندنا يعني المحاضرين أو المشاركين في كل جلسة من الخبراء وصناع الرأي وخلافه، بالإضافة إلى المواطنين اللي هيقدروا يحضروا وهيوجهوا للحكومة أي أسئلة يرغبوا فيها، والوزراء ومسؤولي الحكومة المتواجدين هيقوموا بالرد على هذه الشواغل.
1: نعم، الحكومة أيضا سيادة المستشار أكدت يعني أنها ستهتم أيضا بالأفكار والمقترحات اللي حضرتك تفضلت وأشرت عنها قبل قليل اللي هيطرحها المواطن وأيضا الخبراء المشاركين في هذا المنتدى. كيف سيتم التعامل مع هذه المقترحات بعد انتهاء هذا المنتدى بإذن الله؟
2: طيب، هو حضرتك بداية يعني حابب نوضح أن في بالفعل إقبال يعني كبير جدا منذ إطلاق الموقع الإلكتروني للمنتدى. إحنا عدد المشاهدات في الأيام الخمسة الأولى من تنشين الموقع الإلكتروني هو كان في الأول من أكتوبر
1: ملايين،
2: وصلنا تجاوزنا 10 مليون مشاهدة.
1: صحيح.
2: وعدد الزائرين تخطى 650 ألف زائر، تلقينا حتى الآن يعني ما يتجاوز 10,000 ما بين فكرة، مشاركة، رأي، انتقاد، يعني استفسار، كل هذه الأمور. ما سيحدث طبعا أن عقب الانتهاء من أولا قبل الانتهاء من المنتدى، وده اللي يهمنا، أن بداية هذه المدخلات بتساعدنا إحنا كحكومة أو لتحديد الأولويات وتأكيد أو عدم تأكيد شواغلنا أو اهتمامات الرأي العام. إحنا بالفعل لدى الحكومة كان من آليات الرصد اللي كانت موجودة اللي تقدر تحدد لنا إيه هي أهم القضايا، لكن من خلال المشاركة المباشرة من السيدات والسادة المواطنين دي بالفعل هتساعدنا بصورة أوضح على تحديد المستهدفات وخطط التحرك الحكومي.
1: صحيح.
2: هتفيدنا جدا خلال المنتدى وعقب الانتهاء من المنتدى. ما سيحدث أن جميع هذه الأفكار القابلة للتطبيق وهيتم تحويلها إلى الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصه، بحيث أن هي تبقى أداة مساعدة ونقدر يعني في هذه الحالة يستفيد صناع القرار والوزراء مما تم طرحه بعد المنتدى كذلك.
1: طب سيادة المستشار، أيضا المتعلق بهذا المنتدى بنتكلم من 19 يوم ليوم 24 أكتوبر بإذن الله، ما هي الرسالة الأساسية إذن اللي الحكومة المصرية بتريد أن تصل إلى المواطن المصري من خلال انعقاد هذا المؤتمر الأهم الذي دعا إليه السيد الرئيس قبل أيام معدودة؟
2: الرسالة الأساسية حضرتك أن احنا يعني الحكومة بذلت ما تستطيع اللي احنا نحاول الاستماع إلى آراء السيدات والسادة المواطنين لمشاكلهم لشواغلهم. ده بيتم في المرحلة الحالية وكان بيتم سابقا، لكن منذ انعقاد المؤتمر سيادة الرئيس تم تكثيف ده سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال جلسات العمل اللي بتجري حاليا في خلال عدد كبير من الجامعات المصرية واستطلاعات الرأي اللي بتقوم بيها دلوقتي مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار. فالجزء الأول اللي احنا عايزين نرصد نبض الشارع وبالتالي يساعدنا ده في اتخاذ القرار ورؤية الحكومة ومستهدفاتها للتحرك في المرحلة المقبلة، وبالتالي نقدر أن المخرجات المنتدى بقدر المستطاع تقدر تحقق تطلعات السيدات والسادة المواطنين، وبالتالي سياسات الحكومة في نهاية الأمر تنعكس إيجابا على المواطن، وتحديدا والأهم أن يشعر بتحسن ملموس خلال الفترة المقبلة في مستوى معيشته وتحقيق احتياجاته وأولوياته.
1: نعم بإذن الله. أخيرا سيادة المستشار، أيضا من بين قرارات مجلس الوزراء النهاردة بعد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي لاجتماع الحكومة الأسبوعي، كان من بين هذه القرارات قرار متعلق بمحور الإيجار ضمن برنامج سكن لكل المصريين، وهذا الأمر شغل بال عدد كبير من المواطنين. هل من ضوابط تم تحديدها وأولويات تحديدا فيما يخص المستحقين، شروط التقدم في هذا الملف أو ما إلى ذلك فيما يخص الإيجار ضمن برنامج سكن لكل المصريين؟
2: حضرتك بالفعل في ضوابط يعني تم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء وهيتم يعني نشرها تباعا. الأهم يعني من القرار الذي صدر أن الضوابط أن يكون المتقدم محل العمل الفعلي المتقدم من الزوج أو الزوجة داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المتقدم عليها، وأن تكون الأولوية لعملاء الإيجار القديم المتقدمين بطلب الحصول على وحدة بديلة دون حد أقصى للسن فيما يخص يعني حائزي الإيجار القديم. والأولوية الثانية هتكون لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عام، كما تم تحديد نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية لذوي الهمم.
1: المستشار نعم، المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشكر حضرتك الحقيقة شكرا جزيلا سيادة المستشار على وجودك معنا أولا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات، شكرا جزيلا لك.
2: أهلا وسهلا.
1: شكرا لك. كيف أما الآن مستمعينا الكرام بالعودة مرة أخرى لاستكمال ما تبقى لنا من أخبار في هذه الجولة. هيئة البحوث العسكرية نظمت المعرض السنوي 19 للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2026 ببانوراما حرب أكتوبر، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر. ويضم المعرض وثائق وصورا وإصدارات تاريخية ونماذج من الأسلحة والمعدات التي شاركت في الحرب، هذا إلى جانب ندوات تثقيفية وعروض فنية. مصر أعربت عن خالص تعازيها لنيجيريا في حادث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية بولاية أووندو، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من أفراد القوات الجوية. وأكدت مصر تضامنها مع الحكومة والشعب النيجيرية، وتقدمت بخالص المواساة لأسر الضحايا. اقتصاديا، مجلس الوزراء وافق على مد فترة تلقي طلبات تقنين أراضي الدولة لمدة 6 أشهر جديدة، كما وافق على مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية وتبدأ من 5 نوفمبر المقبل. وكذلك اعتمد المجلس ضوابط محور الإيجار ضمن برنامج سكن لكل المصريين، بما يشمل تحديد أولويات المستحقين وشروط التقدم. رياضيا، الزمالك يواجه زد بينما يلعب سيراميكا مع المصري في 8 مساء بكأس عاصمة مصر لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يا تصفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية؟
3: يا نار مش فايت كل ده.
2: ايه مالك يا حاتم؟ ايه الفواتير اللي في ايدك دي؟ انت مرعوب منها كده ليه؟
3: دي فواتير الكهرباء بتاعت شقق العمارة. الفواتير عالية قوي.
2: علشان استهلاكنا عالي قوي. الحل يا حاتم يا عزيزي في الطاقة النظيفة.
3: طاقة نظيفة؟
2: طاقة
3: نظيفة ايه يا صف؟ يعني هنغسلها؟ طاقة نظيفة ازاي يعني؟ اغسل اسلاك الكهرباء يعني ولا نظف العمود اللي قدام العمارة؟
2: الطاقة النظيفة يا بيه هو اننا نعمل كهربة العمارة كلها بالطاقة الشمسية.
3: بطاقة؟ هي الشمس كمان عملونها بطايق؟ بقولك ايه؟
2: نعم.
3: انا هعرض الامر ده على الجيران الاعزاء الاول.
4: انا مكنتش عايز اتكلم بس لازم اتكلم. شمسية ايه يا ابن عمي؟ يا دنيا ناقصة حر وفرهضة.
3: مال الطاقة الشمسية ومال الحر والفرهضة يا عديم العلم يا عديم الثقافة؟ احنا عاوزين نعمل طاقة شمسية على سطوح العمارة يا اخ حمود.
4: طب ما تعمل يا اخي وانا حيشك.
3: يعني هنعمل الطاقة الشمسية ببلاش؟ هات فلوس.
4: والفلوس دي هتدفعها للشمس؟ امر غريب يا حاتم، طاقة وهنجيبها من الشمس، ندفع عليها فلوس ليه؟
3: يا بني ادم، مش الطاقة الشمسية دي محتاجة الواح شمس وبطاريات عشان تخزين الطاقة وتوزيعها؟ مش كل ده بفلوس؟
4: يفتح الله يا عم، انا مرتاح قوي للطاقة العادية بتاعتنا. وعلى رأي المثل، من خرج من داره اتقل مقداره.
3: ماشي ماشي يا حمود.
4: راح فين؟
3: انا حلف العمارة دي كلها واعمل طاقة شمسية ومش حديك منها. تصدق بقى وخليك كده وجعان.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: كل فروع المجلس القومي للمرأة بتعمل ندوات توعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
2: خلي بالك يا فريدة، عاوزين المرأة تقدم في كل فروع الفئات المستهدفة في المبادرة، مش تقدم في فئة تمكين المرأة وبس.
5: عندك حق يا صفصف، احنا بنستهدف المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة والمحلية الصغيرة، وكمان الشركات الناشئة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير هادفة الربح.
6: أنا اسمي سهى.
2: أهلا.
6: ميسرة هنا في فرع القومي للمرأة، وعرضت دلوقتي على الستات مشروع كان يتقدم في المبادرة لباحثة اسمها نهى سمير محمد إبراهيم، مشروع لإدارة المخلفات.
5: المشروع ده شبه الماشين اللي بتدخلي لها الفلوس وتطلع كنزات مشروبات غازية.
6: بس الماشين اللي تقدمت اسمها كام بنك. في الماكينة دي بنحط أزاز المية وعلب الكنزات المستعملة، ست البيت تروح للماكينة وتحط الحاجات دي،
5: وده مقابل جوائز فورية زي رصيد موبايل أو خصومات على منتجات بتحصل عليها الست.
2: هايل، فكرة ممتازة. وطبعا بنستخدم أزاز المية والكنزات دي في تدوير المخلفات.
6: طبعا المخلفات دي بنعمل منها سماد عضوي. المشروع ده بيعلم ست البيت ازاي تدير المخلفات وتستفيد منها وتجيب لها دخل كمان.
5: عاوز اقولك يا صفصف، الستات اللي في الندوة كانوا متحمسين جدا عشان يشتركوا في المبادرة دي،
6: او على الاقل يستفيدوا من الافكار اللي تقدمت قبل كده.
2: ها يا حاتم، عملت ايه في مشروع الطاقة الشمسية؟
3: اسكتي بقى.
2: إيه؟
3: في واحد بيفهم في الطاقة الشمسية جدا جاي دلوقتي. إنما
2: إيه؟
3: راجل لهلوبة.
2: بجد؟
4: اسمع يا ابن عمي.
3: إيه اسمع، انت تقدتني.
4: أنا ما كنتش عايز أعترض بس هعترض على الفكرة دي.
2: وإنت مالك يا أخي؟
4: نعم؟
2: مالك أنت تعترض ولا توافق؟ ده حيفيدنا احنا بإيه؟ تلاقيك معترض علشان هتدفع فلوس.
4: طبعا.
2: طبعا، يبقى جيبك هو اللي معترض.
7: نهاركم عالي التردد، صباحكم فولت لذيذ. انا الشميس شمس ابو الشموس، خبير الكهرباء والطاقه. طاقه طاقه طاقه.
3: الديمن ويندو ده قلقني. وبعدين هو حضرتك يعني يا استاذ شميس يعني خبره قوي في الطاقه الشمسيه
7: يا بيه؟ انا

0: أول واحد أشتغل في الشمس. قولولي بس، هي الشمس عندكم بتطلع إمتى؟
1: الشمس عندنا بتطلع بالليل علشان أصلها بتتكسف تطلع بالنهار.
0: لا لا لا، ما تدعيش خالص يا مدام، كل ده هيتعالج يا أستاذ حاتم بيه. في شمس دلوقتي على السطوح ولا أجيلها بالليل؟
2: لا والله أجيلها بالليل، خطر، بتبقى نايمة. بقولك إيه، إحنا هنتصل بيها الأول بدل ما تطلع السطوح على الفاضي يعني.
1: كده بقى ظهرت الرؤية. حمود راح لشميس وخلاه يعمل بتاع طاقة شمسية علشان يبوظ المشروع.
0: برافو عليك يا مدام، إجابة صحيحة، وده اللي حصل فعلا.
2: شوف أنا الراجل ده اللي عمل بيشفط حاجة، ده عايز يركب شريمون في بقه. بقول لك إيه، أعمل فيك يا حمود؟
3: لا لا لا، إيه؟
2: تصدق بقى أنا هعمل إيه؟
3: إيه؟
2: هوقفك في الشمس في وسط الشارع وحط فوق راسك ألواح الطاقة الشمسية عشان نطلع منها كهرباء.
3: لا الله يخليك.
1: لحظة واحدة يا حاتم، عشان أجيب لك شاحن الموبايل أحط الفيشة في ودن حمود وأشحن الموبايل.
2: حلو، يلا اديني ودنك من غير ما حد يمسكك.
3: يا ودني.
4: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

الهنا ومساء السعادة على كل مستمعين ومستمع الراديو 90-90. أكيد متفاجئين ومخضوضين وكنتوا مستنيين ساعتين جمدين بصوت الرائع حبيبي حسام عصام زميلي العزيز. بس النهاردة هكون أنا معاكم إن شاء الله على مدار ساعتين مع مصطفى، وهكون بدل زميلي الجميل حسام عصام. حلقة مختلفة، ويا رب أكون إن شاء الله ضيفة خفيفة عليكم وساعتين جامدين تبقى مختلفة شوية. النهاردة أكيد مش هقدر أقوم بكل الحاجات الحلوة اللي حسام بيقوم بيها، بس يعني هجتهد وأكون إن شاء الله يا رب قد المسؤولية اللي هو حطها عليا النهاردة. وساعتين جامدين جامدين قوي مع مها مصطفى. طيب النهاردة تليفوناتنا 2-18-10-68 والSMS 91-9 وخاصية الواتساب. لو انتم ما تعرفوش انا بعشق خاصية الواتساب، بحب المسجات قوي الفويس اللي بتبعتوها لنا عليها. رقمنا هو 010-490-90-4. انا عارفة ان دايما ساعتين جامدين حسام معودكم دايما يوم الاربع بيكون اخبار غريبة وطريفة وجميلة ومختلفة من اخبار غريبة وطريفة حول العالم. تفتكروا هيكون ايه الاخبار الطريفة والغريبة؟ احنا عايشين او يعني على طول بنسمع اخبار غريبة، فتفتكروا وهقول لكم اخبار اغرب من اللي بنسمعها كل يوم؟ خلينا نشوف على مدار الحلقة مع بعض. بس في موضوع كده حد حبيب النهاردة قالهولي، وقلت كده ايه أما أخد رأيكم، يمكن يبقى رأيكم مختلف عن تفكيري ونتناقش طول الحلقة في الموضوع ده. في موضوع كده احنا بنسمعه كتير وبنسمعه من الغرب. انا عارفة ان احنا 90-90 هواها مصري، بس حتة كده ايه يقولك اللي يجي بسهولة بيضيع او بيروح بسهولة، زي ما بيقولوا كده الاجانب easy come easy go. هل انت مقتنع بالموضوع ده؟ لو فكرت فيه كده، ساعات احنا بنبقى مثلا لينا صاحب كده لذيذ او صاحبة بيعرفوا يبقوا كده دكتور نفسي في نفسهم، ويقعد يتكلم معاك ويقول لك نصايح، ومجرد ما تقفل معاه السماعة اتبخر، كل اللي قاله راح على فشوش. لكن لو رحنا لسايكاتريست او ثيرابيست او لايف كوتش ودفعنا قد كده، بنبقى مركزين وبنكتب وراهم وقاعدين بنسمع كويس قوي لكل كلمة بنصحونا بيها. فإيه اللي بندفع فيه هو الأقيم وبنركز فيه أكتر؟ إيه رأيكم؟ قولولي كده، كلموني على 2-18-10-68 والSMS 91-9 وخاصية الواتساب 010-490-90-4. ساعتين جامدين ومعاكم مها مصطفى. هنسمع إيه يا مها؟ نسمع توليت جريئة قوي، عشان أنا عارفة كل الناس اللي هترد دلوقتي وتبعتلي جرأة جدا جدا جدا. يلا بينا توليب جريئة قوي، ونرجع تاني ساعتين جامدين على هوا الراديو 90-90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم. قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
4: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع أو بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف بربش بعنيا وعملت

0: ريفرش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
3: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

وسبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في اي مكان من على موبايلك من ابلكيشن الراديو 90 90. نزل الابلكيشن من اب ستور.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

ولسه مكملين مع بعض ساعتين جامدين. ولسه لو لسه فاتح الراديو دلوقتي ومخضوض من الصوت حسام مش منور الإذاعة كالعادة، أنا مها مصطفى وبدل زميلي العزيز حسام عصام، وإن شاء الله يكون معاكم الأسبوع الجاي بإذن الله. وساعتين جامدين النهاردة، وأنا عارفة أن أنتوا طبعا متحمسين قوي وقاعدين مستنيين الفقرة اللي بتحبوها، أخبار حول العالم. من حول العالم؟ مش حول العالم يا معا، من؟ أيوة كده، المن بتفرق لو سمحتي. طيب ايه الاخبار بقى المختلفة الغريبة اللذيذة اللي هي ايه اكتر من الاخبار اللي عندنا اصلا كلنا؟ طيب ايه الخبر اللي انت هتقولي لنا دلوقتي؟ في دب بيقولك ايه في ألاسكا، في دب دخل المول، دخل مركز تسوق المول يعني، وبعد ما دخل وقفلوا كل الابواب الاوتوماتيك اتمشى جوه كده شوية. طبعا الزعر كان كل الناس بتجري، كل الناس مش عارفة ده ناوي على ايه ولا هيعمل فينا ايه، ويا عيني يا عيني يلاقوا الدب في الاخر كل اللي كان همه عايز ياخد كده ايه، اخد خوخة من السوبر ماركت اللي موجود في المول وخرج. الراجل غلبان، ولا عمل حاجة، ولا هبش حد، ولا عمل اي حاجة، ولا طلب اي طلبات، يا دوبك كان عايز خوخة. كان جعان شوي فدخل اخد خوخة واكلها ومشي، ولا حس ولا خبر ولا عمل اي حاجة في اي حد. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ همسي عليكم كلكم وكل حبايب عصام، هم حبايبي طبعا، انا كمان ليا الشرف ان انا موجودة النهاردة. تعالوا ما نشوف الناس الحلوة اللي بعتة بتمسي على حسام عصام على الاكاونت بتاعنا على الفيسبوك الراديو 99. وتعالوا نشوف الناس الحلوة. سما إسلام، يا سما مساء الورد. يعقوب خيري، يا يعقوب أم روجي مساء الورد عليك يا أم روجي. رحمة عصام، مساء ورد وفل. وياسمين يا حسام، مساء كهنة وحلويات وكل حاجة حلوة. ومعاكي بقى إيه؟ مها مصطفى. مروة مكارم بتقول مساء الفل والورد والياسمين على فارس الإذاعة والتلفزيون حسام عصام، أحلى مواضيع غريبة وأروع أبراج في الكون. لا من النهاردة بقى هسحقكم عليا يعني، سامحوني مفيش أبراج النهاردة. مروة بتسقف لنا. ويعقوب الناس الحلوة دي يا حس. حمادة الجمال الإرسال يا طيب عيني، حاضر. طيب مين تاني؟ عبير شميس، هنتكلم النهاردة عن أخبار غريبة وطريفة حول العالم من الساعة 5 حتى الساعة 7 مع حسام عصام. طيب حلوة قوي قوي قوي. هفكركم، كنت سألتكم كده سؤال أول ما ابتدينا البرنامج، في مقولة كده كتير قوي بنقولها اللي هي easy come easy go، اللي بيجي بسهولة بيروح كده ايه بسهولة. الحاجات اللي بندفع فيها فلوس كتير قوي او يعني ليها قيمة عندنا جامدة، تعبنا فيها كده والدفع فيها فلوس، قعدنا نحوشها، عملنا عشانها جمعية. فاهمين قصدي؟ فاهمين انا قصدي على ايه؟ فالحاجات دي بتبقى ايه، الواحد كده بيتعامل معاها بقيمة ومركز في كل معلومة او كل حاجة اشتراها بالفلوس دي. في المقابل لو جالك حد صحابك قرايبك حبايبك اخواتك واداك المعلومة دي كده ايه بسهولة، اللي هو كان جايب كتاب مثلا سمعت انت عنه، كل الناس بتقولك لازم تشتري الكتاب ده، الكتاب ده اجمل كتاب دلوقتي في السوق. لو حد من حبايبك كان معاه كده اكسترا كوبي، قام قالك ايه خد يا باشا هدية مني، هتلاقيه انت مش في دماغك وحطه كده على الكومودينو جنبك، وفين وفين لما بتفتكر تقرا منه صفحة، الا لو انت كده نزلت بنفسك ولفت على المكتبات ورحت جبت الكتاب ودفعت فيه قد كده، اراهنك ان انت هتلاقيك ممكن في شخصية تقعد على الكتاب اليوم كله عايزة تخلصه. لا انا دفعت فيه دم قلبي وعايز كده اشوف واتمزج بالمعلومات اللي انا هقراها، لكن لو جالنا هدية حاجة تانية خالص. يلا بينا نسمع بقى ايه، نسمع ايه مع رضا البحراوي؟ ماشي يلا نسمع رضا البحراوي، صاحبك ده من بختك. الله والله العظيم انا بحب الاغنية دي قوي. يلا بينا نسمع رضا البحراوي ونرجع تاني ساعتين جامدين على هوا الراديو 99.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية كارفور، اطلب كارفور من الآب على طول.
1: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

فن بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: ساعتين جامدين على هوا الراديو 90 90 ولسه مكملة معاكم مع مصطفى وأخبار طريفة وغريبة حول العالم من حول العالم. وقلت لكم في اللينك اللي فات ان كان في دب في ألاسكا. دب صح ما ولا ايه؟ ايوه صح. دخل مول وقال ايه يا عيني، انت لو كنت في المول بذمتك كده بصراحة ابعتلي على 010-400-994 على خاصية الواتساب، قولي لو انت كنت في المول ده كنت هتعمل ايه؟ هتجري تستخبى ولا هتروح تتصور جنبه ولا هتاخد فيديو ولا هتقدم له طبق فاكهة لما تعرف ان هو يعني كان داخل بس ياخد خوخة عايز كان جعان شوية يا جماعة وجعان عايز فاكهة يعني غلبان، ده دب غلبان والله العظيم. احنا ظلمناه ظلمناه. قولولي لو كنتوا في المول كنتوا هتعملوا ايه؟ تليفوناتنا 2-18-10-68-10 لو عايزين تكلموني وتقولولي كنتوا هتعملوا ايه مع الدبدوب الجميل ورقم الاسم اس 199. وفي شموسة شمس يا رب اكون يعني يا رقم اخره 1715 بعت مسج جميلة قوي لحسام عصام، تعالوا ما نسمعها مع بعض.
3: بحبك قوي يا محسن. انا بطلب منك ان حضرتك تشغلي اغنية هنا مصر وهنا قلبي هنا روحي بترجع.
2: انا بقى بالنيابة عن حسام بحبك قوي يا شموسة، لو انت اسمك شمس زي ما مكتوب كده قدامي قوليلي لو انا بقول الاسم غلط ياريت تصححيلي. وعنية هشغلك طبعا الاغنية اللي انت عايزاها بقى سلطان ومحمود العسيلي هنا مصر. وايه رأيكم تعالي نسمع الاغنية اللي شموسة طلبتها ونرجع تاني ساعتين جامدين على هوا الراديو 90 90.

نفسي خلاص كسرت عينيك وعديت شطارة شدة ولا تهديك وشاوروا الكل عليا.

0: أيام دي مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

ساعتين جامدين على هوا الراديو 90 90، ومعاكم مها مصطفى وصديقنا اللذيذ الجميل يعقوب خيري. مساء الخير عليك يا حسام يا صديقي العزيز والغالي. حلقة موفقة بإذن الله. وبعد بقى إيه شوية فاكهة، هو سمع باين عن الدب اللي في ألاسكا وقال لك بقى إيه أما يبعت لهم شوية فاكهة قبل ما الموضوع يخرج بره أيدينا. طيب مساء الفل والورد، جاي اول واحده اهو. مين بقى؟ طب قولي لي اسمك. ذا كوين، بس انا مش عارفه اسمها. طبعا اكيد حس عارفها، يعني رقم اخره 1065. قولي لي وعرفيني اسمك ايه حبيبه قلبي انت يا قمر. مساء الورد عليكي وعلى كل حبايبك يا رب. ايه كل ما شاء الله. مساء الفل يا حس يا غالي، انا عايزه رقم 5 ليك و11 ماشي. يعني اكيد حسام عارف الرموز دي، بس معلش سامحوني انا النهارده على قدي، يعني هتلاقوني ايه في حاجات كده انا فاهمها وفي حاجات يعني حقكوا عليا بره ايدي النهارده. طيب مساء الورد وفل يا حسام، يا رب تكون بخير. مستنيين الاخبار الغريبه، مع اني اعتقد ما فيش اغرب من اخبار العالم اللي عايشينها من اول السنه بدون اي. ماشي ماشي يا عمو ابو حنان، وهكون سعيده لو ماشي. مساء الورد ومساء الجمال على ابو حنان. طيب ماشي. مساء السعاده والهنا على كل الناس اللي هنا، والف شكر على حلقه امبارح، فعلا كانت حاله خاصه من حب مصر الغاليه. طبعا طبعا، ومهما نقول ونعيد ونزيد مصر هتفضل غاليه علينا دايما في عيد، ودايما في انتصار، ودايما رافعين راسنا بكل حاجه حلوه مصر بتعملها على مر الزمن. طيب يلا تعالوا ايه نسمع، ايه سمعكوا ايه؟ تعالوا نسمع مع بعض فضل شاكر الحب وبس، ونرجع تاني مع الساعة التانية بقى ان شاء الله. تليفوناتنا ايه ما 2-18-10-8-66 والاسمس 199-9 وخاصية الواتساب 010-400-9-9-4. ابعتوا بقى على الواتساب قولولي نفسكوا تسمعوا ايه ونقول ايه، واكيد هنكمل الاخبار الطريفة والغريبة من حول العالم في الساعة التانية مع ساعتين جامدين، ومعاكم مها مصطفى بدل زميلي العزيز حسام عصام. يلا بينا نسمع فضل شاكر الحب وبس، ونرجع تاني في الساعة التانية.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع إبراهيم عزت.
1: في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة سول، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي 23 من كبرى الشركات الكورية لبحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الكورية وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، مجددا الدعوة لإنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة في المنطقة الاقتصادية القناة السويس لتكون مركزا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أكد في تصريحات خاصة للراديو 90-90 أكد أن جانبا كبيرا من الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تناول الاستعدادات الجارية لمنتدى مصر 2026 المقرر عقده خلال الفترة من 19 وحتى 24 من أكتوبر الجاري بدعوة من رئيس الجمهورية. وأوضح المتحدث الرسمي للراديو 90-90 أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة جاهزية الحكومة خلال فعاليات المنتدى للتجاوب مع شواغل الرأي العام والاستفسارات والأسئلة المطروحة، وكذلك الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات بما يسهم في تحديد أولويات ومستهدفات المرحلة المقبلة. هذا وأضاف متحدث الحكومة للراديو 90-90 أن المنتدى يشهد مشاركة مجتمعية واسعة، حيث سجل نحو 8500 مشارك حتى الآن عبر الموقع الإلكتروني، فيما يتجاوز عدد المتقدمين هذا الرقم، على أن يتم اختيار المشاركين بما يضمن تنوع الفئات والشرائح المجتمعية المشاركة. وأشار إلى أن المنتدى سيوفر مساحة للمواطنين للمشاركة وطرح رؤاهم وتساؤلاتهم بشأن مختلف القضايا والملفات. هيئة البحوث العسكرية نظمت المعرض السنوي 19 للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2026 ببانوراما حرب أكتوبر، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة. ويضم المعرض وثائق وصورا وإصدارات تاريخية ونماذج من الأسلحة والمعدات التي شاركت في الحرب، هذا إلى جانب ندوات تثقيفية وعروض فنية. مصر أعربت عن خالص تعازيها لنيجيريا في حادث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية بولاية أووندو، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من أفراد القوات الجوية. وأكدت مصر تضامنها مع الحكومة والشعب النيجيري، كما تقدمت بخالص المؤساة لأسر الضحايا. اقتصاديا، مجلس الوزراء وافق على مد فترة تلقي طلبات تقنين أراضي الدولة لمدة 6 أشهر جديدة، كما وافق على مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر المقبل. وكذلك اعتمد المجلس ضوابط محور الإيجار ضمن برنامج سكن لكل المصريين، بما يشمل تحديد أولويات المستحقين وشروط التقدم. رياضيا، الزمالك يواجه زد بينما يلعب سيراميكا مع المصري في 8 من مساء اليوم بكأس عاصمة مصر لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
2: صرح شامخ ومجسم حي، ونافذة سحرية تأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن لتذوق عبق النصر بكل تفاصيله الدقيقة والمؤثرة. تقف بانوراما حرب أكتوبر شاهدة على عظمة الإرادة المصرية وصلابة المعدن المصرية، حيث تتقطع المؤثرات البصرية والصوتية مع اللوحات الفنية المجسمة لتعيد صياغة مشهد العبور العظيم، وكأن الحاضر يلامس الماضي عن قرب وبكل حدته. يتردد صدى تلك اللحظات التاريخية الفارقة في أرجاء المكان لتلهم الأجيال الجديدة وتؤكد لهم أن المصريين قادرون دائماً على قهر المستحيل وصنع المعجزات متى توفرت الإرادة وصدقت النوايا في حب هذا الوطن المفدى الذي يفتح أذرعه أبداً لأبنائه المخلصين.
0: أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

ولسه مكملين مع بعض ساعتين جامدين على هوا الراديو 99، ولسه مكمله معاكم مع مصطفى بدل زميلي العزيز حسام عصام، وان شاء الله يكون معاكم الاسبوع الجاي وينور مكانه وبرنامجه الجميل اللي مكسر الدنيا. طيب قلنا كده وقرينا مع بعض اخبار غريبه وطريفه حول العالم، وقلت لكم خبر غريب وطريف بالنسبة لي بصراحة، وقلت هشوف كل الناس الحلوة هتبعت وتقول لي ايه على خاصية الواتساب اللي هي 010-499-94، وايه رأيكم في الدب اللي في ألاسكا اللي دخل المول وعيني طلع غلبان خالص ومعملش اي حاجة للناس، كل اللي كان عايزه خوخاية ياكل خوخة، كان غلبان ومسكين وجعان جدا. طيب في خبر تاني استوقفني واستغربته جدا ومش عارفة هيكون رأيكم ايه. مسابقة غريبة في الصين، مين يجمع اكبر عدد من اليرقات الكاتب الكاتيبلز، اظن يعني الدود الاز، لو انا يعني صححولي لو انا غلط، في بكين في جنينة من الجناين هناك تحولت عملية التخلص من نوع اليرقات اللي هي دود الأز إلى مسابقة خلال عطلة عندهم، وده حاجة مشهورة جدا في بكين. قولولي كده لو سافرتوا أو سمعتوا عن المسابقة دي وبيعملوا إيه، تفتكروا بيعملوا إيه بدود الأز ده؟ يعني إحنا بنقعد كنا إحنا صغيرين كده نجمع دود الأز يعني وهو لسه هيقعد يطلع الخيوط عشان يعمل الحرير، ونقعد نشد في الخيوط لحد بعد الشر ما نقضي عليه. خلوني أشوف الناس الحلوة اللي بعتين لحسام وبيمسوا عليه وعلينا على الأكاونت بتاعنا على خاصية الواتساب. ماشي، خلينا نشوف الناس الحلوة. ما شاء الله اللهم بارك، أنا تهت يا حسام، أنا تهت. طيب مساء الورد على عيونك يا حس، وحشتني من امبارح النهارده، واخيرا احلى ساعتين جامدين، احلى واجمل اذاعه باذن الله، حلقه جميله كالعاده، ربنا يكرمك ويوفقك ويسعد قلبك على تعبك وعلى مجهودك انك تطلع حلقات ولا اروع. ربنا يا رب يبارك فيه ويكسر الدنيا كمان وكمان باذن الله. مسابقات لذيذه كده النهارده، وده سوما اسلام. ماشي، مساء الورد ومساء الهنا عليك يا سوما. طيب مساء الفل ومساء الهنا والسرور عليك يا حس، يا رب تكون بخير، منوره يا استاذه معها انا يوسف مجدي. يا جو، مساء الورد عليك وعلى كل حبايبك يا رب. طيب منوره الدنيا كلها. وحسام ماله، هو كويس؟ هو زي الفل الحمد لله. طمنيني معاكي صفاء خليل. يا صفاء يا جميله، هو زي الفل ان شاء الله يكون معاكم الاسبوع الجاي. عايزه اسمع شيرين كم سنه جديده. حاضر عيوني. طيب تعالوا نسمع كريم محمود عبد العزيز ومين تاني ومحمد اسامه الغزاله رايقه، ونرجع تاني وساعتين جامدين على هوا الراديو 99.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
1: الراديو 90-90 هواها مصري. ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: الكل. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة قلب هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
2: ساعتين جامدين على هوا الراديو 90 ولسه مكمله معاكم مها مصطفى مكان زميلي العزيز حسام عصام، وهنكمل كل الاخبار الغريبه والطريفه من حول العالم وكل المسجات الجميله اللي انتوا بعتينها لحسام على الاكام بتاعنا على الفيسبوك راديو 90 وعلى خاصيه الواتساب. بس خليني كده، كل الناس الحلوه اللي مروحه دلوقتي يا رب يسلم طريقكم وترجعوا بالف سلامه، نكمل مشوار او راجعين من الشغل او مع الولاد بعد المدرسه، ايا كان فين يا رب يسلم طريقكم. وطبعا مع انتشار كافه الخدمات المروريه على كافه المحاور لتصفيه الكثافات للفتره المسائيه الذروه المسائية، هنتكلم أكتر مع زميلنا محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري في الراديو 90. يا صابر
3: أهلا
2: يا صابر، مساء الهنا.
3: أهلا، مساء الفل يا مها، أهلا بيك.
2: غششنا كده، لو إحنا مزنوقين في حتة كده معينة قول لنا نعمل إيه.
3: طيب، زي ما أنت نويت بالفعل ما إحنا طبعا فترة الذروة المسائية النهاردة مستمرة معانا حتى هذه اللحظة، وبالتالي في خطة موضوعة من قبل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدارات العامة للمرور المختلفة على مستوى الجمهورية لاستعادة أكبر قدر حركة سيارات وتصفية أي كثافات متوقعة حتى تنتهي فترة الذروة المسائية. من محافظة القاهرة النهاردة بدأت تتواجد بعض الكثافات المرورية المرتفعة معانا نسبيا، وخاصة في محور صلاح سالم في الاتجاهين، إزاي بنفسه أو نبعد عن الزحمة حتى تنتهي فترة الذروة المسائية. هنروح نستخدم النهاردة محور النصر أو هنستخدم محور الخليفة المأمون. بعض الكثافات أيضا في اللي جاي دلوقتي من مطلع كوبري أو جاي من منطقة 4.5 وطريق السويس وداخل على مناطق المزة، ونكمل مرة أخرى على كوبري حلمية الزيتون. هنروح نستخدم شارع عمر بن الخطاب أو نستخدم محور شينزو أبي، هيكون بديل اللي جاي من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي، أو محور المشير طنطاوي بيعمل بشكل طبيعي. هنتجنب أيضا أعلى كوبري حدائق القبة اللي جاي دلوقتي من مناطق مدينة نصر ومتجه لمناطق سكة الويل والزاوية الحمراء. هنروح نستخدم شارع امتداد رمسيس، وده هيطلعنا على مناطق العباسية، ونكمل من هناك على نفق أحمد سعيد باستخدامنا شارع لطفي السيد. هنبعد النهاردة عن كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو في الاتجاهين، ما زالت الكثافات مرتفعة معانا نسبيا. هيفضل إن احنا بنستخدم باقي الكباري الأخرى اللي بتنقل الحركة المرورية ما بين القاهرة والجيزة. بعض الكثافات أيضا في نطاق منطقة مدينة نصر في شارع عباس العقاد المتجه لميدان الساعة، هنروح نستخدم شارع مكرم عبيد الكورنيش. برضو بعض الكثافات فيه اللي جاي من معهد ناصر ورايح على مناطق وسط البلد، هنروح نستخدم شارع شبرا أو امتداد أحمد حلمي. الجزء الآخر من الكورنيش بتبتدي في الكثافات اللي خارج دلوقتي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي وحلوان، هنروح نستخدم النهارده كوبري الحضارات. أعلى الطرق الدائرية بتعمل بشكل طبيعي. بعض الكثافات المرتفعة معانا النهاردة أعلى منطقة القوس الغربي اللي جاي من وصلة المريوتية ونازل على مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، واللي جاي أيضا من منزل الصحراوي رايح على وصلة المريوتية. احنا خلينا نتجنب منطقة القوس الغربي، هنروح نستخدم النهاردة الطريق السياحي هيكون بديل، واللي خارج من محافظة الجيزة هيروح يستخدم محور 26 يوليو، اللي خارج من محافظة القاهرة هيروح يستخدم محور رود الفرج. الطريق الزراعي بعض الكثافات اللي خارج من ميدان مؤسسة وشبرا الخيمة ومتجه لمحافظات الوجه البحري، هنروح نستخدم النهاردة طريق أو محور بنها الحر. في نطاق مدينة العبور بتقابلنا بعض الكثافات في مدخل مدينة العبور، عشان كده هنروح نستخدم محور خط 10. أما في نطاق محافظة الإسكندرية النهاردة برضه معا عندنا بعض الكثافات المرتفعة معانا في محور طريق الجيش، وبعض الأحجام أيضا في محور 14 مايو اللي داخل على ميدان سموحة، وبترجع ترد معانا بعض الكثافات في محور أبو قير في منطقة قصر عبده ومدن الوزارة، ومحور قناة السويس بعض الكثافات اللي داخل على منطقة باب شرق ومنطقة محرم بيك. عشان كده هنستخدم المحاور البديلة، وهي هنستخدم محور المحمودية الجديد، هنستخدم محور التعمير، هنستخدم كوبري 45 أو الطريق الساحلي الدولي، وهنستخدم أيضا محور التعمير وكوبري الأباري باقي المحافظات وباقي المحافظات الوجه البحري والإبني والطرق المؤدية إليهم ما زالت حتى الآن الحركة المرورية فيها بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
2: شكرا جدا يا صابر، نورتني، ويا رب ييسر لكل واحد في الطريق لبيته والأهل والحبايبه يوصل بألف سلامة. شكرا يا صابر.
3: شكرا
2: جدا. ايه رأيكم؟ كان حد طلب شيرين عبد الوهاب، تعالوا نسمع شيرين بعد الفقرة الجميلة مع محمد صابر زميلنا الغالي. نسمع شيرين ونرجع تاني وساعتين جامدين مع مها مصطفى بدل زميلي الغالي حسام عصام. يلا بينا نسمع شيرين ونرجع تاني على طول، جري جري جري مش هتأخر عليكم.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور، اطلب كارفور من الآب على طول. الراديو 90 90، هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

ولسه مكملين ساعتين جامدين مع أجمل المستمعين على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض. ومعاكم النهاردة بدل زميلي الغالي حسام عصام مها مصطفى. طيب في مسج كده لازم أقراها، بمسي على صاصة شميس، بس في مسج سعد حسن بيقول عايز أقول لشمس مراتي بحبك للأبد. يا سلام يا سعد يا شموسة. سمع سعد بيقولك ايه ولا ايه بقى ايه بقى؟ ايوه بقى الناس الجامده دي. طيب هو فين يا رب لعله خير؟ امير عامر، يا امير مساء الورد ومساء الهنا عليك حسام. الحمد لله زي الفل، ان شاء الله يكون معاكم الاسبوع الجاي، ربنا يطمننا عليك يا غالي يا رب ان شاء الله. طيب مين تاني مساء الفل عليكم. بندحرج التماسي على اسماء وعلي يونس، يا ريت تقولوا ليونس يعلمني السواقة. يا يونس علمه السواقة، علم ميدو السواقة بعد إذنك، يعني الناس لبعضها كده لو سمحت ولا إيه؟ طيب نورت يا مها، بس فين حس زي الفل والله العظيم، يا رب يديم عليه الصحة والعافية، إن شاء الله يكون معاكم الأسبوع الجاي. أنا وانا تقيلة قوي عليكم كده يا جماعة، يعني والله ما كانش العشم، يعني قلت كده بأضيفة خفيفة كده لذيذة وبسيطة، أو الحلقة هي جريت هوا، فضل لنا كم دقيقة ونخلص الحلقة النهاردة. يا رب إن شاء الله دايما حسام مكسر الدنيا ومنور مكانه وبرنامجه يا رب دايما. أحلى مساء عليك يا مها، بس هو الحمد لله والله زي الفل. طيب مساء الخير على الجميع، عاملة إيه يا مها؟ وأجازة سعيدة لحسام. طبعا بالنسبة لإيزي كام إيزي جو معاكي جدا، أنا ياسمين عايزة أشارك معاكي، رنيت على الرقم، لا والله الرقم كان قدامي ومحدش كلمني، حقك عليا يا ياسمين يا قمر. انت موافقه على ايزي كام ايزي جو ولا ايه؟ شكلك كده موافقه على اللي احنا قلناه. يا مها اسمك حلو قوي، نورتي برنامج، ممكن اغنيه لرحمه محسن ومحمد محي وشيرين؟ ماشي، يعني انا نوع حمدي، انا نوع يا قمر، مساءك هنا وسعاده وكل حاجه حلوه يا رب. ازيك يا استاذه مها منوره، صوتك كل طاقه ايجابيه وجميله. انا سحر سيد بمسي عليكي وعلى كل مستمع راديو 90 90، وبسلم على احفادي انس وزوزو واولادي اميره واسلام وولاء، وشكرا ليكي حبيبتي، ضحكتك حلوه الله تسلمولي. الله العظيم انتوا ايه الحلاوه دي، ايه حس الناس الحلوه دي، يعني الحلوين الحلو والله العظيم دايما. ايه ده مش عارفة، رامي كاتب بيقول كنت هجري، اكيد كنت هتجري لو ايه ايزي كام ايزي جو. برافو عليك، اجري يا باشا. طيب هو الراديو حلو النهاردة كده ليه؟ والله العظيم انت جميل. انا مازن، يا مازن مساء الورد ومساء الهنا ومساء الجمال على كل سمعات الراديو 90 90، وبالاخص ساعتين جامدين مع حسام عصام. طيب مين ازيك يا استاذه مها، نورتينا والله، بس هو استاذ حسام راح فين؟ جاي يا جماعه، والله ان شاء الله ينور الدنيا كلها الاسبوع الجاي. مساء الورد عليكي يا قمر، مساء الهنا عليكم كلكم. طيب يا مساء الجمال والكريستال، انا بحبك قوي، صوتك دافي ومريح، شكرا شكرا شكرا. ويت حاجه الانغام او بهاء سلطان، هنسمع بهاء سلطان حالا، هنختم ببهاء سلطان. معاكي غاده منصور من الاسماعيليه، اهلا وسهلا يا غدغوده وكل اهل الاسماعيليه، انت عسل قوي يا مها، وانت سكر وقمر وكل حاجه حلوه، تحياتي ليكي والراديو 90 90. عايزه اسمع اغنيه يا حبيبتي، ماشي عيوني، وسلامي لايمان مختار، ماني القمر، كل السميع الجمال بيمسوا عليكي وبيسلموا عليكي. مساء الفل يا مهرب، بتكوني بخير، منوره ساعتين جامدين. انا هند حمدي هنوده، مساء الهنا عليكو. انا بحاول ما ازعلش حد واقرا كل المسجز قبل ما امشي، بس يعني لو في اي مسج وقعت مني سامحوني، ما تزعلوش مني، يعني امسحوها فيا انا مش حسام طبعا. مساء الخير، انا بتابعكوا دايما، هو ليه حسام ما طلعش؟ حسام يعني قال كده بس، من حقه يا جماعة، حقه كده ياخد أجازة ساعتين فاش أي حاجة. النهاردة إن شاء الله يكون بخير، وكل سنة وحضراتكم بخير، وانتوا يا رب دايما مكسرين الدنيا. مساء الورد يا حس، ربنا يطمن عليك يا رب تكون بخير. أنا محمد راغب من دمياط، أحلى مساء عليكم وعلى كل عم حسن شطا ومحمد بصل وابو عطية ومحمد المطري وزمايلي في الشغل، أحلى مساء على كل الناس الحلوة من محمد راغب، كل اهل دمياط على راسنا. ايوه بقى مين تاني، انا ماشي، سلامات محمد مجدي، ناديه مصطفى، ماشي ماشي ماشي، ده رقم اخره 2
3528. ماشي. مساء الورد عليك، مساء الفل عليكم، بحبك للأبد يا شمس، عايزة أسمع روبي مش مغرورة. ماشي. مساء الورد عليك يا سعد، يا سعد يا يا شموسة. أنت من لسه قرية؟ ده بيموت فيك يا شموسة، يعني بعت على الفيسبوك وعلى الواتساب والراجل مكلف، يعني ايه الحلاوة دي؟ مساءكم هنا وسعادة، وربنا يا رب ما يحرمكم من بعض ابدا. مين تاني؟ مساء الفل اسلام، بيمسي على مصر كلها. ماشي يا اسلام، بيمسي عليكم كلكم يا حلوين. ايه ده يعني يا حبيبي يا حسام، منورة الدنيا كلها. ما هو حسام ان شاء الله يرجع بألف سلامة وحلقة جديدة مختلفة فعلا، ولو ينفع نسمع شعبان عبد الرحيم. ماشي يا مساءكو هنا وحلاوة. مساء الورد يا أستاذة مها، أنا أول مرة بشترك في البرنامج، كل عام وحضرتك طيبة ومصر الحبيبة بخير، وكنت عاوزة أسمع أغنية لهاني شاكر. أنا مساء الورد والجمال على أحلى برنامج بتابعه يوميا وبقول ماشي. محمد صلاح، يا محمد يا صلاح يا حبايب قلبي، مساء وكل حاجة حلوة على كل حبايب حسام عصام، الناس الحلوة قوي قوي قوي قوي اللي مكسرين الدنيا، ويعني سامحوني الله عظيم سامحوني لو أنا ما لحقتش أقرأ كل المسجز الجميلة اللي كلها حب ومكسرة الدنيا لحسام عشان تطمنوا عليه. اوعوا تزعلوا مني، إن شاء الله إن شاء الله أكون كنت ضيفة خفيفة عليكم، وإن شاء الله حسام ينور مكانه برنامجه الأسبوع الجاي يكون معاكم بإذن الله. وعايزة أعمل لكم كده حاجة من الهوت كيز الجامدة بتاعت حسام. إيه مها؟ أنت مش عارفة ولا إيه؟ طبعا أنا مش سيطرة يا جماعة هنا خالص. إيه بقى يا حس، نحط لهم إيه؟ حاجة كده من الهوت كيز الجميلة بتاعت حس، والله مش عارفة، يعني كنت أتمنى إن أنا أعرف أحط لكم اي هوتكي، بس معلش خلاص مش هطول عليكم اكتر من كده. كنت معاكم مع مصطفى وساعتين جامدين، وان شاء الله يكون معاكم باذن الله منور مكانه برنامجه حسام عصام الاسبوع الجاي. يا رب اكون كنت ضيفه خفيفه عليكم، واوعوا تنسوا الموضوع اللي انا قلت لكم عليه، ايزي كام ايزي جو. فكروا كده، ولو في حد في حياتكم، حاجه في حياتكم نعمه ربنا اداها لنا بقينا واخدينها كده فور جرانتد ومش مركزين معايا، ركزوا ونحمد ربنا ونقول نشكر. لو حد ادانا حاجة وما اشتريناهاش احنا بفلوس، وبنقدر قوي لما احنا نروح نجيب الحاجة بفلوس، يا ريت ايه نقدر الناس الحلوة اللي حوالينا، ويا رب يكون يومكم كله مليان ناس حلوة زيكم. وهنختم بقى مع تامر حسني وبهاء سلطان معلمين. يلا ان شاء الله حسام يكون معاكم الاسبوع الجاي، بحبكم قوي قوي قوي، مع السلامة. يلا ألف سلامة حبايبي الحلوين.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة سول في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي 23 من كبرى الشركات الكورية لبحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وأكد الرئيس تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الكورية وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، مجددا الدعوة لإنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون مركزا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. في تصريحات خاصة لراديو 90-90 أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد عادل أن جانبا كبيرا من الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تناول الاستعدادات الجارية لمنتدى مصر 2026 المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 من أكتوبر بدعوة من السيد رئيس الجمهورية. وأوضح المتحدث أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة جاهزية الحكومة خلال فعاليات المنتدى للتجاوب مع شواغل الرأي العام والاستفسارات والأسئلة المطروحة والاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات مما يسهم في تحديد أولويات ومستهدفات المرحلة المقبلة. وأضاف أن المنتدى يشهد مشاركة مجتمعية واسعة حيث سجل نحو 8500 مشارك حتى الآن عبر الموقع الإلكتروني، فيما يتجاوز عدد المتقدمين هذا الرقم على أن يتم اختيار المشاركين بما يضمن تنوع الفئات والشرائح المجتمعية المشاركة. وأشار إلى أن المنتدى سيوفر مساحة للمواطنين للمشاركة وطرح رؤاهم وتساؤلاتهم بشأن مختلف القضايا والملفات. مصر أعربت عن خالص تعزيها لنيجيريا في حادث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية بولاية أوندو والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من أفراد القوات الجوية. وأكدت مصر تضامنها مع الحكومة والشعب النيجيري وتقدمت بخالص المواساة لأسر الضحايا. اقتصاديا، مجلس الوزراء وافق على مدى فترة تلقي طلبات تقنين أرض الدولة لمدة 6 أشهر جديدة، كما وافق على مدى فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر المقبل. كذلك اعتمد المجلس ضوابط محور الإيجار ضمن برنامج سكن كل المصريين بما يشمل تحديد أولويات المستحقين وشروط التقدم. ورياضيا، الزمالك يواجه زد بينما يلعب سيراميكا مع المصري في 8 مساء بكأس عاصمة مصر لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوة والجمال واللزاز على كل مستمعينا مستمع الراديو 90 90. ومين عطى معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9. وسمعني مزيكا. وحلقة الأربعاء النهاردة مختلفة شوية عشان محضر لكم شوية مزيكا بقى على خيال خيالكم. وشوية في الساعة الأولانية طبعا زي ما احنا متعودين الساعة الأولانية جاز وفلامينكو وبوزانوفا وحاجات بقى من الحاجات اللي هي بتهدي دي الأعصاب شوية. والساعة التانية محضر لكم طبعا الحاجات اللي احنا متعودين عليها الديب هاوس والأورينتال هاوس والحاجات بقى اللي هي سخنة بقى اللي هو انا هوصل المشوار بسرعة. تقدروا تبعتولي على 1-99-9-010-490-904 على الواتساب بتاعنا لو عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوه للمطرب اللي انتوا بتحبوه. خلينا كده نبدأ بتراك لذيذ قوي ميدلي للنجم رامي صبري, نجم يعني عامل ميدلي فلامينكو في حفلة. فنسمعه مع بعض ونرجع نبتدي حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: فاعتقد ما حدش فينا يقدر يبعد عن المزيكا الهاديه حتى لو حزينه، مش لازم تكون حزينه بس هاديه. اعتقد بعد يوم طويل تدي نفسك كده فرصه والمخ كده يرتاح، تاخد نفسك كده حتى لو انت ما عندكش مشكله، يعني مش مجروح بس بتجرح، يعني تحس انت مجروح دلوقتي، فبتفصل كده شويه عن الحياه الصعبه والسرعه والشغل والحاجات. فيلا بينا مكملين بقى الساعه دي كلها كده.
1: وايه يا حبيبتي

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد
2: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا لو ما في.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين الساعه الاولى من يوم الاربعاء، يعني ساعه الروقان واللاونج والحاجات الهاديه جدا دي. فهنسمع دلوقتي تراك اللحظه دي لجاز اديشن لا توليت، وبعديها على طول ايه طالبه تسمع ان راح منك يا عين بصوت تانية صالح. فهنسمع شويه مزيكا حلوين، ركزوا معايا الساعتين دول عشان مش هينفع.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الأهلي يكتسح بترول أسيوط بخماسية نظيفة في افتتاح مشواره بكأس عاصمة مصر لكرة القدم. بيراميدز يهزم القنابل 3 أهداف لهدفين في أولى مبارياته بكأس عاصمة مصر. مصطفى شبير حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي يتواجد ضمن قائمة ملوك الكلين شيت بعد ختام منافسات الجولتين الأولى والثانية في تصفية المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027. عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي توتنهام الإنجليزي يدخل ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية من التصفية المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 بحسب شبكة سوفاسكور العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم. وأخيرا هاري كين قائد منتخب إنجلترا ينفرد بصدارة قائمة هداف دوري الأمم الأوروبية عقب نهاية مباريات الجولة الرابعة من البطولة.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري، ومين عطى معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين الساعه الاولى من يوم الاربعاء. طيب نخش على الكفرات شويه بقى، يعني نخش نركز على الكفرز اكتر. ليه الكفرات دي بتبقى ناجحه بالنسبه لي انا كمينة؟ يعني اي كفر المطرب ما بيحاولش يقلد صاحبه او بيعمل مزيكا مختلفه وياخد الاغنيه ويعمل لها شخصيه وطريقه تانية بتنجح جدا. ده اللي انا، ده رايي انا. يعني تيجي تقول لي يا عم مينا غالي، وانت كمطرب لما بتسمع اغنيه حلوه بتسمعها كمستمع ولا بتحللها؟ اقول لك لا، الاثنين عادي، بسمعها وبسط واركز برضو في التفاصيل بتاعت الغنوه. الراجل ده مغني ازاي، التوزيع عامل ازاي، الصوت والالات والتفاصيل. فخلينا نسمع كده احبك بصوت معين برغوث، وبعديها على طول نريمان صبري على الكتار.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب عايزين نروح للواتساب سريعا. ايه بتمسى عليه؟ مساء الفل عليك ايه. واحمد من الاسماعيليه مساء الفل عليك وعلى كل اهل الاسماعيليه. ويوسف مجدي مساء الفل والروقان عليك يا مينا. مساء الفل عليك يا يوسف. وانتوا كمان تقدروا تبعتوا لي على 91 9 او الواتساب بتاعنا 010 490 904 لو عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوه. سيبكم بقى مع السلطنه، نتسلطن شويه بقى.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك اليوم في سول في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بجمهورية كوريا. وفي كلمته أشاد الرئيس بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية الراسخة التي تجمع البلدين، مؤكدا تطلع مصر لمواصلة العمل المشترك مع الجانب الكوري من أجل الارتقاء بها إلى مستويات أكثر طموحا واتساعا. في تصريحات خاصة للراديو 99، كشف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد عادل عن آلية تعامل الحكومة مع المقترحات والأفكار التي يطرحها المواطنون من خلال منتدى مصر 2026، مؤكدا أن هذه المشاركات ستسهم في تحديد أولويات الحكومة وخطط التحرك خلال المرحلة المقبلة. وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن هناك إقبالا كبيرا على الموقع الإلكتروني للمنتدى منذ تدشينه في الأول من أكتوبر الجاري، موضحا أن عدد المشاهدات خلال الأيام الخمسة الأولى تجاوز 10 ملايين مشاهدة، فيما تخطى عدد الزائرين 650,000 زائر. وأضاف أن المنتدى تلقى حتى الآن أكثر من 10,000 مشارك تنوعت بين أفكار ومقترحات وأراء وانتقادات واستفسارات، مؤكدا أن هذه المداخلات تمثل أهمية كبيرة للحكومة في تحديد الأولويات والتعرف بشكل مباشر على شواغل واهتمامات الرأي العام. ردا على استفسار حول التصريحات التي صدرت على مدار اليومين الماضيين من قبل وزير المالية الإسرائيلية، صرح مصدر مطلع بأن مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم سيناء في تصريحات المسؤول المشار إليها، مؤكدا أن التهديدات الجوفاء التي ترددت تتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى 53 لنصر أكتوبر المجيد، وهو ما تنتفي معه الحاجة لأي تأكيدات بشأن قدرة مصر على حماية أرضها وأراضيها وحفظ استقلالها في مواجهة أي أخطار. كما اعتبر المصدر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول سيناء وتهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين محاولة مكشوفة لاستخدام لهجة تصعيدية فارغة لتحقيق أهداف انتخابية من خلال إطلاق مثل هذه التصريحات. وقال المصدر إن المجتمع الدولي بأسره يدرك أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية جعل ظروف الحياة شبه مستحيلة في غزة في محاولة لدفع سكان القطاع للرحيل عن أرضهم وإنهاء القضية الفلسطينية، وهو ما لم ولن تقبله مصر ولن تشارك فيه. وأشار إلى أن مصر لا تقبل الزج باسمها في مزايدات سياسية وتصر على موقفها الرافض للتدخل في أي شأن داخلي لأي دولة. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي بحث مع وزير البيئة والطاقة اليوناني ستافروس باباستافرو في العاصمة اليونانية أثينا سبل دفع الشراكة المصرية اليونانية في مجال الطاقة، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات مشتركة في مجالات الغاز الطبيعي والبترول والطاقة منخفضة الكربون ويدعم أمن الطاقة والتكامل الإقليمي. ورياضيا، الأهلي حقق فوزا كبيرا على بترول أسيوط بخماسية نظيفة، بينما فاز بيراميدز على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بكأس عاصمة مصر لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقع مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
2: عقول فذة استبصرت المدى وقرأت المستقبل بعين الحكمة والتبصر، وقلوب تجرأت على ارتياد المجهول واقتحام الأهوال بحنكة واقتدار لا مثيل لهما. لقد خطط هؤلاء القادة بصبر وهدوء مذهل، وقادوا المعارك بشجاعة وبسالة لا تلين ولا تنكسر أمام أصعب الظروف وأقصى التحديات. هؤلاء القادة العسكريون الأكفاء أثبتوا للعالم أجمع أن التخطيط العسكري الاستراتيجي العبقري حين يقترن بالإيمان المطلق بعدالة القضية وبالثقة المطلقة في جندي مقاتل شجاع يصنع المعجزات الحقيقية ويغير مجرى التاريخ العسكري الحديث. لقد أداروا معركة العبور باحترافية عسكرية أبهرت الخصوم قبل الأصدقاء، وتركوا بصمات خالدة في سجلات الفنون العسكرية العالمية، لتظل أسماءهم محفورة بأحرف من نور في وجدان الوطن كرموز شامخة للعزة والكرامة والشموخ الذي لا يغيب.
3: وربما جاء يوم نجلس فيه معا، لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمالها.
4: ذكرى نصر أكتوبر المجيد بالراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: شغل مزيكا في المدكوك.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90
1: سمع.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين الساعه الثانيه من يوم الاربعاء، يعني ساعه الهاوس ميوزك والاورينتال هاوس والديب هاوس والحاجات اللذيذه جدا. انا بالنسبه لي انك تسمع اغنيه وانت رايق دي حاجه، وانك تسمعها وهي يعني تراك معمول هاوس دي حاجه تانية خالص. يعني بحس ان انا بسمع الغنوه بس بروح تانية، الروح اللي خليك تتحرك، يعني تبقى اكتف، يلا نروح مشوار، يلا نعمل مش عارف ايه. فخلينا كده نبدا بيمان هواه وبعديها على طول تحت الشباك. عايزك تعيش معايا اللحظه، عيش معايا اللحظه.

تيجي تقول لي كده يا عم مينا حلوه جميل، يعني ليه الاورينتال هاوس او الهاوس اللي بيبقى فيه شرقي ناجح جدا؟ لان انا بالنسبه لي انا كمينا بحس ان هو بيجمع ما بين حاجتين احنا بنحبهم قوي، يعني المزيكا الشرقي مع المزيكا بقى العالميه الهاوس ميوزك. يعني بتاخد تراك زي ما احنا سمعنا اللي فات كده يمان هواه بصوت نجم احمد سعد، معمول له الميرج ما بين صوت احمد سعد والشرقي والعرب والمقامات والحاجات مع المزيكا الهاوس، بيخلي الموضوع ناجح جدا. فخلينا نسمع التراك اللي جاي ده تحت الشباك، يلا بينا.

طيب 199 رقم الاس ام اس و 010-499-4 رقم الواتساب ابعتوا لي لو عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوه. وايمن مؤنس نفسه يسمع العندليب الاسمر, فنسمع ميكس دلوقتي سواح وعلي فتح الله. يلا بينا, يا ريت تعلي الراديو شويه وتعيش معايا اللحظه لو سمحت.

تيجي تسألني تاني وتقول لي يا عم مينا جميل، هل أي أغنية قديمة ممكن تتعمل هاوس؟ أقول لك أنا بالنسبة لي رأيي إن ممكن أي أغنية تتعمل هاوس، بس لازم يكون فيها لحن ومساحة يعني تسمح إن التوزيع الهاوس الجديد ده يضيف لها من غير ما يغير شخصية الأغنية الأولانية. فاهمني ولا مش فاهمني؟ أنا مش فاهمني.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: أنا اسمي آدم وعندي 8 سنين. في يوم من الأيام كل الناس حواليا ابتدوا يستخدموا كلمات أنا ما كنتش فاهمها، سرطان الدم، كيماوي، علاج. وبعدين فهمت إني ما كنتش بحارب وحش. في الأول كنت بستغرب ليه كل الناس بتسألني عن اسمي، وبعدين عرفت إنهم كانوا عايزين يتأكدوا إن كل دواء بيتاخد مخصوص ليا أنا. قبل كل جلسة علاج كانوا بيفحصوا كل حاجة كويس جدا. السرطان مش يوم واحد، ده أيام كتير وزيارات كتير للمستشفى وأدوية كتير وناس كتير بتساعدني إني أفضل بأمان. بابا وماما كانوا عارفين العلامات اللي لازم ياخدوا بالهم منها عشان حد علمهم. توعية المريض بقت جزء من حمايته والحفاظ على سلامته. أنا كنت فاكر إن الدكتور هو بس اللي بيعالجني، دلوقتي عرفت إن كل الناس حواليا كانوا بيحموني. وحماية سلامة المرضى مش بس حمى علاجي، دي كمان حمى طفولتي.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجد.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى تلت الظهر، 10 إلى تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

انتوا دلوقتي بتسمعوا سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 9 ومكملين الساعه الثانيه من يوم الاربعاء, يعني ساعه الهاوس والاورينتال هاوس والديب هاوس والحاجات اللذيذه دي قوي. ابعت لي جواب او ابعت لي جواب تراك كلنا بنحبه, بس انا هنسمعه النهارده معمول ميكس هاوس بطريقه مختلفه, فخلينا نروح نسمعه كده ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90. سمعني مزيكا.
1: طيب 199 رقم الاس ام اس و 010 490 90 4 رقم الواتساب, ابعتوا لي عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوه عشان خلاص فاضل تقريبا 20 دقيقه. التراك دلوقتي اللي هنلعبه اغنيه كلنا بنحبها وكلها احساس وذكريات, بس احنا النهارده واخدينها في حته تانية خالص, يعني نفس الروح نفس الصوت الجميل ست ورده حرمت احبك كان اسمها النهارده ميكس مختلف تماما. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عرفة على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 29 ليلا 18، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 12 كيلومتر في الساعة ليلا 16 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 51% ليلا 64%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 26 ليلا 21، شرم الشيخ نهارا 29 ليلا 23، الغردقة نهارا 29 ليلا 23، بورسعيد نهارا 26 ليلا 21، وأسوان نهارا 34 ليلا 22.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب تقريبا دول اخر تراكين معانا النهارده في الحلقه. الكينج محمد منير في عشق البنات وتامر حسني 180 درجه برضو الاثنين عملوا ميكس خطير بناء على رغبه الواتساب. وللاسف الشديد حلقتنا خلصت النهارده من سمعني مزيكا. كنت معاكم مين عطا يا رب المزيكا تكون عجبتكم على خيال خيالكم. باذن الله هحضر لكم مزيكا جديده حلقه جديده من سمعني مزيكا 3 و4 جايين باذن الله من 7 ل 9. اشوفكم على خير وباي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك اليوم في سول في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بجمهورية كوريا. وفي كلمته أشاد الرئيس بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية الراسخة التي تجمع البلدين، مؤكدا تطلع مصر لمواصلة العمل المشترك مع الجانب الكوري من أجل الارتقاء بها إلى مستويات أكثر طموحا واتساعا. في تصريحات خاصة لراديو 99 أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد عادل أن الرسالة الأساسية التي تستهدف الحكومة إيصالها للمواطن المصري من خلال منتدى مصر 2026 الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمثل في الاستماع بشكل مباشر إلى آراء المواطنين ومشكلاتهم وشواغلهم والعمل على الاستفادة منها في صياغة سياسية سياسات الحكومة خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف أن تسهم مخرجات المنتدى بقدر المستطاع في تحقيق تطلعات المواطنين وأن تنعكس سياسات الحكومة في نهاية الأمر بصورة إيجابية ومباشرة على المواطن. وشدد المستشار محمد عادل على أن الهدف الأهم هو أن يشعر المواطن المصري بتحسن ملموس خلال الفترة المقبلة في مستوى معيشته. ردا على استفسار حول التصريحات التي صدرت على مدار اليومين الماضيين من قبل وزير المالية الإسرائيلية، صرح مصدر مطلع بأن مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم سيناء في تصريحات المسؤول المشار إليه، مؤكدا أن التهديدات الجوفاء التي ترددت تتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى 53 لمصر أكتوبر المجيد، وهو ما تنتفي معه الحاجة لأي تأكيدات بشأن قدرة مصر على حماية أراضيها وحفظ استقلالها في مواجهة أي أخطار. كما اعتبر المصدر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول سيناء وتهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين محاولة مكشوفة لاستخدام لهجة تصعيدية فارغة لتحقيق أهداف انتخابية من خلال إطلاق مثل هذه التصريحات. وقال المصدر إن المجتمع الدولي بأسره يدرك أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية جعل ظروف الحياة شبه مستحيلة في غزة في محاولة لدفع سكان القطاع للرحيل عن أرضهم وإنهاء القضية الفلسطينية، وهو ما ولم تقبله مصر ولن تشارك فيه. وأشار إلى أن مصر لا تقبل الزج باسمها في مزايدات سياسية وتصر على موقفها الرافض للتدخل في أي شأن داخلي لأي دولة. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي بحث مع وزير البيئة والطاقة اليوناني ستافروس باباستافرو في العاصمة اليونانية أثينا سبل دفع الشراكة المصرية اليونانية في مجال الطاقة، مما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات مشتركة في مجالات الغاز الطبيعي، البترول والطاقة منخفضة الكربون، ويدعم أمن الطاقة والتكامل الإقليمي. ورياضيا، الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي حقق فوزا كبيرا على فريق فلاورز البنيني بنتيجة 44-19 في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة حاليا في أنغولا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بيلن على هواء الراديو 90-90 وقد المقام. وحلقتنا دايما أربع خميس من 9-11 بالليل. النهاردة يا جماعة عندنا ضيفة الحقيقة من طراز خاص جدا جدا. اللي متابع الراديو 90-90 وبيسمع التنويهات لضيفة النهاردة هيفتكر أغاني عدت في حياته كده وقف عندها. أنا شخصيا يعني لما كنت صغيرة شوية كنت أقف قوي عند منير وهو بيقول حط الدبلة وحط الساعة. حط صح كده؟
2: صح جدا.
1: الشاعرة الغنائية الكبيرة كوثر مصطفى، مساء الفل يا حبيبتي.
2: مساء الخير عليك يا مسامة.
1: ازيك عاملة ايه؟
2: الحمد لله انا بخير الحمد لله.
1: طيب انا النهاردة انا قدامي ساعتين وهيبقى معايا الشاعرة الغنائية الجميلة كوثر مصطفى واغاني منير ورهام عبد الحكيم وامل ماهر وافلام ومسرحيات. يعني ايه ادعيلي انت من الكرسي اللي انت قاعده عليه.
2: ربنا معاكي.
1: مش كده مفرداتك قريبه جدا من القلب. يعني انا وقفت عند شتا لمحمد منير وانا يعني في ايام صبايا. حط الدبله وحط الساعه، حط سجايره والولاعه، علق حلمه على الشماعه، اللي قضى العمر هزار واللي قضى العمر بجد شد الحاف الشتا من البرد. انت قلت لها كده من الاول ما احنا طالعين كده كاجيال هي كلها محصله بعضها. صح
2: يعني مش بالقوي كده. بس احنا كلنا في لحظه معينه وانا كنت بقصد في الغنوه دي لحظه ياسنا او عارفه منتصف الليل كده اما بتفصلي ما بين الليل والنهار.
1: ايوه
2: هي لحظه فاصله ما بين حالتين.
1: ايوه
2: واخده بالك.
1: أيوة.
2: ما بين كنت تعبانه وفي حاله ياس وما بين ان بكره اللي جاي ان شاء الله هيبقى جميل. فمفيش مانع ان احنا نستريح شويه.
1: أيوة.
2: ونعلق حلمنا على الشماعه. وكلنا بنمر باللحظه دي.
1: كلنا بنمر باللحظه دي صح. باللحظه الياس اللي انت قصدتيها دي
2: والناس فسرتها ان هي دي حاله الموت. لا مش الموت، انا كنتش اقصد الموت الحقيقة قوي كده. انا كنت بقصد اللحظة اللي احنا بنتعب فيها وبنحتاج ان احنا نرتاح شوية. يعني بتمر على الجميع يعني.
1: فاكرة الكلام صح؟ اكيد فاكرة الكلام انت اللي كتبه
2: طبعا. بعد ما ادى وبعد ما هد.
1: ايوه
2: بعد ما ادى وبعد ما خد، بعد ما هد وبنى واحتد، بعد ما لف وبعد ما دار. لا صوت يعلى على صوت منير.
1: صح. 1-9 رقم الاسم اس 218 10 68 رقم التليفون على الواتساب 010-490-904. منورانا على الهواء الشاعره الغنائيه الكبيره كوثر مصطفى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف فعبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: الحقيقة يا جماعة كوثر مصطفى مش بس اسم موجود في الأغنية أو تاريخ الأغنية المصرية الحديثة، لكنها الحقيقة من كلماتها يعني تقدر تقول ان هي صاحبة مقام، لانه عالم له ملامحه الخاصة جدا. يعني هتلاقي عند كوثر مصطفى الطفل والشارع والبيت، الوطن، الحب، الحزن، الحنين، ويمكن كده علشان كده يمكن قبض عليها محمد منير، هو صياد اصله، صح مش كده يا مدام كوثر؟
2: طبعا
1: صح ولا ايه؟
2: طبعا
1: هو قبض عليكي، يعني اللي هو او تألقتوا مع بعض، هل هي صدفة؟
2: هي كانت صدفة طبعا، ان المقابلة اتقابلنا ازاي كانت صدفة، لكن بعد كده اكتشفنا ان هو قدر
1: قدر. وانتوا الاتنين برج الميزان، والنهاردة عيد ميلادك.
2: صح، وبعد 3 ايام عيد ميلادك،
1: وبعد 3 ايام عيد ميلاد الكين. كل سنة هو طيب، 10-10، وعمر دياب برضو 10-10، وانا 11. يعني بص الاستوديو ملغم برج الميزان.
2: كل سنة احنا طيبين كلنا بقى.
1: وانت طيبة. خليني اقول لانه انا عايزه النهارده في الحلقه كوثر مصطفى، احنا عارفين شغلك وهنعرفه اللي ما يعرفوش، لكن عايزه اشوف الانسانه كوثر، الانسانه شافت الدنيا اكيد بطريقه مختلفه خلتها بقت كوثر مصطفى الشاعره، صح ولا ايه؟ يعني امتى اكتشفتي مثلا انا اهو بكتب اغاني واقدر المس وتر الاحساس واصور صوره واعمل خيال في اغنيه؟
2: هي الحكايه تبدو غريبة شوية، يعني أنا بنت كبرت لقيتني حبة مختلفة. بدأت أحس بالاختلاف ده من وأنا في المدرسة. في غرابة ما، في مشكلة ما، أنا مش قادرة أتكيف. أنا بتسأل السؤال وببقى عارفة أجابته، لكن مش بقدر أجاوبها. مش بقدر أقول. ما حدش فاهم اللي حواليا إيه اللي بيتم. وانا تعبانة وكل يوم بتعب اكتر. فجيت في يوم قررت مفيش مدرسة.
1: ايه ده؟
2: مفيش مدرسة؟
1: لا انت بتكلم بجد؟ ده كان عندك كام سنة؟
2: كنت في ابتدائي طبعا، طفلة صغيرة.
1: مش رايحة المدرسة يا ماما؟
2: مش رايحة المدرسة يا ماما ويا بابا ويا كل اخواتي. مش رايحة.
1: ويا انور واجدي كمان، وحتى لو انور واجدي جانا مش رايحة المدرسة.
2: عملوا كل الحاجات اللي ممكن تتعمل. بس انا من كتر تعبي، انا طفلة مش مدركة حاجة، بس كل اللي انا عارفة ان انا المكان ده انا بتضايق فيه، فانا مش هروح. فاضطروا يستسلموا. امتحنت القبول الاعدادي ما نزل، ما رجعتش المدرسة. الاول ما كان نسيوا قدمولي.
1: اصلا
2: في الامتحانات لولا لي اخت افتكرت.
1: الكلام ده كان حصل في انت مواليد القاهره ولا؟
2: انا مواليد القاهره، مواليد حي الضرب الاحمر، واخواتي البنات اكبر مني 4. انا كنت اصغر واحده.
1: ده احنا عندنا هنا مستمع اشرف بقى شيء هيكلمنا اكيد النهارده، ده من الضرب الاحمر، وهتلاقي الضرب الاحمر كلها بتسمع النهارده.
2: واحنا من اخواتي افتكرت ان احنا لازم نقدم لها. طيب تمتحن. هتسقط، هتنجح ازاي اساسا يعني؟ مهم قدموا لي، نجحت وجبت مجموع كبير. ودخلت اعدادي. من اعدادي بدات شويه ابقى قادره اتعامل
1: شويه مع
2: المحيط، ان انا ابقى في مجتمع وابقى وسط ناس وابقى قادره بنسبه ما. بالنسبة ما، مش زي بقية البنات
1: مش عارفة تتعاملي. أنا عايزة بس أرصد معاكي، أنت مش عارفة تتعاملي مع البنات في المدرسة،
2: مع البنات ومع الأساتذة، مع المجتمع كله. في حاجة
1: بقى؟ في إيه بقى؟
2: أنا مش فاهماها في نفسي. وفي البيت ملاحظين إن أنا شوية غريبة وفي حالة انعزال،
1: منعزلة،
2: أو ما بحبش ألعب نفس الألعاب اللي بيلعبوها الأخواتي.
1: أمال أنت عايزة تعملي إيه؟
2: عايزة أعمل أي حاجة تانية. أنا بعيد في ركن لوحدي، بعمل أي حاجة مهما كانت هي إيه.
1: مش مهم
2: هي إيه. بس أنا معظم الوقت حابة أكون لوحدي. حالة ما طبعا ناس أمي وأبويا ناس بسيطة جدا، أميين، مش فاهمين، لكن طالما هادية وقاعدة ساكتة خلاص.
1: كنت قاعدة جوا في الأوضة وخلاص، مش مشكلة.
2: كنت بتسلى بإيه بقى؟ كنت بتسلى، أو أول تسلية لقيتها كتاب لقيته بالصدفة.
1: كان كتاب إيه؟
2: كتاب عن شعراء المهجر.
1: شعراء المهجر جبران خليل جبران بقى
2: على
1: هو
2: صح؟ على إيه يا أبو ماضي على إيه الجميلة طبعاً. الرائعة العظيمة
1: طبعا
2: دي. أنا كنت وقتها لسه في ابتدائي طفلة
1: كان لسه أدب المهجر ده أكيد في بداياته لسه الناس مش فاهماه
2: طبعا بس حياة الناس دول كانت بدأ يتأرخ لها
1: صحيح
2: لأن دول شوف مجموعة من الشعراء عانوا في أوطانهم بشدة
1: طبعا
2: للدرجة اللي اضطرتهم انهم يهاجروا
1: ايوه لكن طيرين طيرين طيرين
2: لكنهم قدروا يبنوا حياة ويبدعوا ويكونوا مدرسة شعرية مستقلة خاصة بيهم
1: ايوه
2: واسمهم يكتب في التاريخ
1: وبقى في فرع في الاداب اسمه ادب المهجر
2: بالظبط
1: طبعا طب تعالي هسمعك غنوة حلوة بتحبي الحان بليغ حمدي اكيد
2: طبعا طبعا طبعا
1: بتحبي صوت شريف اسماعيل
2: تمام
1: من الأصوات المهمة جدا جدا جدا تعال نسمع الغنوة دي وناخد النشرة الرياضية ونرجع نكمل مع شاعرة الكبيرة كوثر مصطفى 199 رقم الأسم أس و 218-10-866 رقم التليفون طاير يا هوا
2: طبعا

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.90.
1: الأهلي يفوز على فلاورز البنين بنتيجة 44-19 في بطولة إفريقيا لكرة اليد. الأهلي يكتسح بترول أسيوط بخماسية نظيفة في افتتاح مشواره بكأس عاصمة مصر لكرة القدم. بيراميدز يهزم القناة بثلاثة أهداف لهدفين في أولى مبارياته بكأس عاصمة مصر. وأخيرا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعلن إيقاف الألمانية توندا إكريت مدرب ساوثهامبتون لمدة 6 أسابيع مع إيقاف التنفيذ على خلفية تورطه في واقعة التجسس على عدد من الأندية المنافسة قبل مواجهتها.
0: صوت الملعب على الراديو 99.90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: وقد المقام دايما بكون معاكم بسنت بكر على هوا الراديو 90 90 أربعة وخميس من 9 لـ11 بالليل، ومنوراني أشعارة الجميلة كوثر مصطفى. انتي هادية قوي، متواضعة قوي، وكواليسك لطيفة جدا. وعمالة كنت بحكي لأحمد عبد التواب مصورنا الجميل اللي بيصورنا بودكاست دلوقتي كمان، قلت له وانا قاعدة معاها اقول معقولة دي اللي كتبت علي صوتك بالغنى؟ هي دي اللي كتبت سويا سو يا عبد التواب؟ ازاي يعني؟ المفروض انا لو انا كاتبه واحده من دول بس، او مدد منير برضو، مش هكلم حد، انا محدش كلمني. هكلم معاك عادي كده؟
3: لا، ما عنديش من ده خالص.
2: يعني عمر ما فكرة الشهرة بانك كوثر مصطفى وبتكتبي لكبار المطربين والمطربات و دي ما خدتش منك ككوثر الانسانة
3: نهائي
2: خالص؟
3: كوثر الإنسانة كانت دايما هي اللي بتحرك المبدعة، يعني الحمد لله أنا بحمد ربنا على النعمة دي. وفاتني في الكلام أقول لك إن السكوت وعدم القدرة على إجابة الأسئلة وأنا لسه بنت صغيرة اللي ما كنتش فاهمة له تفسير، عرفته بعد كده لما مسكت القلم وبدأت أكتب وبدأت أنجح، إن دي التكوينة اللي ربنا خلقها عشان تكون مبدعة. لأن السكوت كان للتأمل، انت ما بتتكلميش وما بترديش وما بتمسكيش القلم غير وانت فاهمة اللي حواليك ايه، لازم تكوني عارفة اللي حواليك ايه وانت بتعملي ايه. فكانت بتبقى فترة صمت بسيطة، بس ادتني القدرة على التأمل.
2: انت عارفة ان في بعض الناس او بعض الاخوات مع بعض مثلا يقولك على اخ او اخت مثلا مفضلين ان هم يبقوا لوحدهم، ده عايش طول عمره لوحده، سيبه هو عايش لوحده، هو اصل ده ما بيبلوش علاقة بالناس، ده هو اصل ده سايكوباتي، اصل ده معقد، اصل يعني ما بيبقى.
3: لا لا لا، هو في الوحدة انت بتعملي ايه؟ طب ما انا كنت مش حابة العب الالعاب اللي هم بيلعبوها، انا بقرب كتاب، انا بشخبط في ورقة عايز اكتب كلمة، انا بلعب اللعبة اللي تخصني اللي ربنا خلقني اصلا
2: عشانها
3: في الوجود عشانها.
2: يا سلام،
3: هو مكونني كده، هو ربنا ما بيخلقش حد صدفة ولا بيدي موهبة ما لشخص ما،
2: صح.
3: دي بالذات صدفة، هو مكلفه برسالة وهو محدد له دور في الحياة، فالتركيبة متوفقة من الأول، هو اللي عاملها سبحانه وتعالى.
2: طب المبدع بقى يعمل إيه في ظل هذا الوعي؟ يعني إحنا ما نبقاش إحنا، يعني معظم الناس ما عندهمش وعي إن في بيتهم مبدع.
3: أنا فهمت، بيتي فهم متأخر.
2: أيوة،
3: متأخر قوي. بعد ما قابلونا على التلفزيون يعني. أيوة. وأنا بتكلم بقى إنما قبل كده مش فاهمين. طب خلاص، طالما أنا مش بعمل مشاكل سووها في حالها. أنا فهمت من بدري شوية وعجبتني اللعبة الحقيقة،
2: فهمت التكليف،
3: فهمت. فأنا حاسة طول الوقت إن أنا مخلوقة عشان أمشي في الطريق ده، وعشان أكتب كلمة تفيد الإنسانية.
2: أتعرف ما معنى الكلمة؟
3: طبعا،
2: مفتاح الجنة في كلمة.
3: فأنا كنت حساها أكتر ما أنا فهماها كمان.
2: طبعا،
3: يعني أنا
2: طبعا
3: أنا متوجهة، أنا مش ماشية بنسبة كبيرة بإرادتي، لكن إرادتي أو أنا شخصيا كنت حابة قوي اللي أنا عايشاه. المجتمع مستغربني، متضايق مني، فرحان بيا، براحته.
2: مش موضوع
3: ده، مش موضوعي يعني، اللي عايز يزعل يزعل،
2: مش موضوع.
3: المهم انا كده مبسوطه يعني.
2: يا رب دايما مبسوطه،
3: ربنا يخليك.
2: والنهارده يا جماعه 7 اكتوبر، تسمحيلي احتفل في قد المقام وراديو 90 90 بكل العاملين فيه وكل اللي بيسمعونا. نقول لك كل سنة وانت طيبة ودايما مبدعة
3: طيبين كلكم
2: ودايما منورانا مونسانا بكلماتك وبإبداعك. صح
3: ميرسي لك يا بسنت، متشكرة لك جدا وكل الفريق بتاعك.
2: كل سنة وانت طيبة حبيبتي.
3: وانت طيبين يا حبيبي.

0: كل مواليد برج الميزان من اول بقى 21 ل 23/9 لغايه 23 من الشهر اللي بعده، كل سنه وحضراتكم طيبين. محمد منير طبعا 10/10، قولي يا حبيبتي عايزه تقولي.
1: وانت كمان كل سنه وانت طيبه على اولادك النهارده. التحيه دي لازم كنت تكون ليكي قبلي طبعا.
0: احنا برج الميزان مسيطر وحضرتك طيب.
1: احنا الاثنين في يوم واحد حبيبتي. صدفه جميله جدا.
0: وكل اللي بيسمعنا برج الميزان كل سنه وانتم طيبين يا رب وسنة حلوة. هستأذنك بعد ما نسمع كده وليد توفيق، هنسمع زي ما بقولك كده مع صاحبة السعادة إسعاد يونس. ونرجع نكمل. 1-9 رقم الاسم اس، و218-10-866 هو رقم التليفون. ابعتلي كده قولي سؤال الشاعرة الغنائية كوثر مصطفى، قولي كمان ايه اكتر غنى بتحبها لها، هل مثلا بكار، علي صوتك بالغنى، ايه كمان، قول فكرينا.
1: يا عيني عليك يا طيبة
0: مدد
1: يا رسول الله،
0: مدد يا رسول الله.
1: هي الحياة كده ليه
0: صحيح. عارفة الإجابة
1: تاني.
0: انت لازم تقولي لنا الإجابة.
1: كانت لحظة حب يعني. هو أجمل حاجة في الحياة الحب طبعا.
0: حبيبتي.
1: فبيغير شكل الدنيا طبعا.
0: صح.

0: birthday.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
2: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
3: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: أول سلام وطني لمصر كان مزيكا لفيردي، بس بعد ثورة 19 بدأ الكلام عن إن السلام بتاع فيردي ما ينفعش يفضل السلام الوطني لمصر، وزي ما كان فيه حراك سياسي وشد وجذب وسعد زغلول ونفي واستقلال ودستور جديد وما إلى ذلك، كان فيه عركة على النشيد الوطني الجديد لمصر. أول لازم بقولك كده، عركة يعني دي مصر يا جدعان، مش أي حاجة. الله، تبدأ الحكاية مع تأسيس لجنة اسمها لجنة ترقية الأغاني القومية سنة كم يا حبيبي؟ 1920. وترقية هنا مش معناها الصعود الوظيفي، لا، جاية من رقية، يعني حاجة كده زي لجنة النهوض بالأغاني القومية. اللجنة دي كانت برئاسة جعفر باشا والي وزير الأوقاف وأحد مؤسسي النادي الأهلي. بعدين أسس طلعت باشا حرب شركة ترقية التمثيل العربي، ساعتها كانت الناس كلها عمالة تترقى، وقرر ان يوم افتتاحها هيتلعب النشيد الوطني. النشيد ده هتختار كلماته لجنة ترقية الاغنية الوطنية من خلال مسابقة، وتدي لمؤلفه 100 جنيه، وبعدين تديه لعدد من الملحنين وتختار احسن لحن. 100 جنيه! اتقدم 56 شاعر ب56 نشيد، وطبعا اللي كسب كان مين؟ أحمد بيه شوقي، وكان بيقول: لنا وطن بأنفسنا نقيه وبالدنيا العريضة نفتديه. اللجنة ادت النص لحوالي 7 ملحنين، وفي الآخر اختارت لحن سيد درويش وتلعب في الافتتاح المذكور. على الصعيد الآخر كان مصطفى صادق الرفعي ضد الكلام ده كله، وعمل حملة صحفية ضد لجنة ترقية الأغاني دي وضد شوقي وضد جعفر بوالي وضد كل كليل، مش عاجبه خلاص. كان فريق الرفعي فيه كمان مين؟ صفر بيه علي، واحد من مؤسسي معهد الموسيقى العربية وعضو مجلس إدارته ثم وكيل المجلس. وصفر علي كمان كان من الناس اللي بيعتبروهم حراس للموسيقى العربية. زي ما
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل2 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

بعد سنة 1921 حصلت معارك صحفية كبيرة جدا بين الفريقين، لأن كل فريق عايز يحط هو النشيد الوطني اللي كان بالضرورة هيظهر بمجرد الحصول على الاستقلال وإصدار الدستور المصري. كانت حكاية وقت يعني. الرافعي عمل لجنة ضد اللجنة اللي اختارت شوقي، سماها لجنة مارش سعد، وعمل نشيد مناهض بيقول إلى العلا إلى العلا إلى العلا بني الوطن، إلى العلا كل فتاة وفتى، إلى العلا في كل جيل وزمن، فلن يموت مجدنا كلا ولن. بس بعد كده راح عامل نشيد تاني بيقول اسلمي يا مصر انني الفدا، دي يدي ان مدت الدنيا يدا. واستقروا على النشيد التاني لمواجهة نشيد احمد شوقي، وراح ملحن النشيد التاني ده صفر علي. وبعد الشد والجذب واللازم منه ومعارك كتير قوي بقى انحاز فيها بديع خيري لإسلامي يا مصر، جه في صف إسلامي يا مصر، قوم قدر فريق صفر والرفعي انهم يفوزوا بالنشيد الوطني، خصوصا ان علاقة صفر علي بالملك فؤاد كانت في الوقت ده قوية. فضل النشيد ده هو النشيد الوطني لمصر لحد ما قامت ثورة 52 يوليو 52 فغيروه، وفضل كنشيد رسمي كده للشرطة المصرية، لكنه على المستوى الجماهيري اندثر تماما زي ما اندثرت كل حاجة كانت قبل ايه 52 لحد التعدي يا عم التمانينات كمان، لحد ما حفيد صفر علي واسمه ايمن صفر لعب النشيد في التلفزيون وبدأنا نسمعه، ولما ظهر اليوتيوب شفناه وعملنا له شير ولسه بنعمل له شير. اسلمي يا مصر انني الفدا، ذي يدي ان مدت الدنيا يدا.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: الشاعرة الجميلة كوثر مصطفى شايفاكي مندمجة جدا مع مدام إسعاد وهي بتحكي حكاية النشيد الوطني.
2: تاريخ جميل، تاريخ جميل، وهي الحقيقة بتحكيه بطريقة طبعا بسيطة ولطيفة قوي توصل لأي حد ويبقى عارف المرحلة دي كان بيحصل فيها إيه والنشيد الوطني بتاعنا اتعمل إزاي واتطور إزاي.
1: صحيح.
2: لا فقرة جميلة جدا.
1: هو برنامج زي ما بقول لك كده مدام إسعاد بتقدمه معانا هنا في 90-90.
2: مدام إسعاد رائعة بصراحة
1: الحقيقة. وبعدين أنا حسيت وهي بتتكلم وأنا عمالة
2: حماس شديد جدا يعني روح وطنية
1: مش كده
2: في منتهى الجمال
1: وحسيت إن أنا عايز أسمع بقى كمان النشيد
2: بالظبط.
1: صح
2: بالظبط.
1: يلا
2: بالزبط. يلا
3: السلام الوطني.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك اليوم في سول في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بجمهورية كوريا. وفي كلمته أشاد الرئيس بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية الراسخة التي تجمع البلدين، مؤكدا تطلع مصر لمواصلة العمل المشترك مع الجانب الكوري من أجل الارتقاء بها إلى مستويات أكثر طموحا واتساعا. في تصريحات خاصة للراديو 90-90 أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد عادل أن الحكومة تستهدف أن تسهم مخرجات منتدى مصر 2026 بقدر المستطاع في تحقيق تطلعات المواطنين، وأن تنعكس سياسات الحكومة في نهاية الأمر بصورة إيجابية ومباشرة على المواطن. وشدد المستشار محمد عادل على أن الهدف الأهم هو أن يشعر المواطن المصري بتحسن ملموس خلال الفترة المقبلة في مستوى معيشته. ردا على استفسار حول التصريحات التي صدرت على مدار اليومين الماضيين من قبل وزير المالية الإسرائيلية، صرح مصدر مطلع بأن مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم سيناء في تصريحات المسؤول المشار إليها، مؤكدا أن التهديدات الجوفاء التي ترددت تتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى 53 لنصر أكتوبر المجيد، وهو ما تنتفي معه الحاجة لأي تأكيدات بشأن قدرة مصر على حماية أراضيها وحفظ استقلالها في مواجهة أي أخطار. كما اعتبر المصدر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول سيناء وتهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين محاولة مكشوفة لاستخدام لهجة تصعيدية فارغة لتحقيق أهداف انتخابية من خلال إطلاق مثل هذه التصريحات. وقال المصدر إن المجتمع الدولي بأسره يدرك أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية جعل ظروف الحياة شبه مستحيلة في غزة في محاولة لدفع سكان القطاع للرحيل عن أرضهم وإنهاء القضية الفلسطينية، وهو ما لم ولن تقبله مصر ولن تشارك فيه. وأشار إلى أن مصر لا تقبل الزج باسمها في مزايدات سياسية، وتصر على موقفها الرافض للتدخل في أي شأن داخلي لأي دولة. اقتصاديا، الاتحاد الافريقي اعلن رسميا اطلاق اول وكاله تصنيف ائتماني افريقيه في خطوه وصفها رئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي محمود علي يوسف بانها محطه مهمه في جهود القاره لتعزيز بنيتها الماليه ودعم سياستها الاقتصاديه وضمان تقييم اقتصاداتها بصوره اكثر عمقا واستقلاليه. ورياضيا، الفريق الأول لكرة اليد الرجال بالنادي الأهلي حقق فوزا كبيرا على فريق فلاورز البنيني بنتيجة 44-19 في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة حاليا في أنغولا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20.
0: الدقيقة الأولى.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: ورجعنا ومنورنا الشاعرة الغنائية الكبيرة والجميلة والمتواضعة كوثر مصطفى. أستاذة كوثر، إيه أصعب حاجة في كتابة الغنوة؟ يعني إنك تقولي مثلا فكرة كبيرة جدا في كلمات صغننة، ولا إنك تحسي الحالة اللي أنت عايزة تكتبيها وتصدقيها جدا فتلاقي فيها تفاصيل مختلفة عن أغاني رصدت نفس الحالة، ولا بتفكري في الجمهور الأول، ولا بتفكر يعني ايه الكواليس؟
2: اهم حاجة في اي اغنية قبل ما اكتبها ان فكرتها تكتمل جوايا، واحس في الفكرة انها جديدة.
1: ايوه،
2: واحس كمان ان هي مهمة.
1: مهمة مهمة لمين؟
2: مهمة لكل متلقي.
1: تمام.
2: مهمة لكل انسان هيسمعها في بلدي او حتى خارج حدود بلدي،
1: في القطر، في الشرق الأوسط،
2: خارج حدود الإنسانية،
1: زي ما بيقولوا كده في الدراما الهم المهيمن على الكل.
2: بالضبط. انت بتكتبي يعني عايزة توصل رسالة، يعني جميل قوي ان الرسالة دي تكون رسالة تهم غيرك.
1: ايوه صح.
2: انت طالعه تكلميهم ليه وقاعدة وتعبة نفسك وبتعملي حاجة ليه؟ لازم تكون الرسالة دي بتهم حد وتكون هتبقى مفيدة وواضحة جدا في ذهني عشان أقدر أبدأ أكتبها.
1: طب لو أنا طبقت الكلام ده على تجربة منير أو تجربتك مع محمد منير، تعالي نروح لعلي صوتك بالغنى، لأنه كمان اللحن هنا الكمال الطويل جوه فيلم اليوسف شاهين، يعني أكيد ليها كواليس مختلفة تماما.
2: طبعا هي الغنوة لأنها غنوة درامية وجوه فيلم سينمائي، هي بداية محددها السيناريست.
1: أيوة.
2: ومحددها المخرج قبل أنا ما استلم السيناريو وأقراه. فمكانها متحدد.
1: أيوة.
2: وموضوعها متحدد.
1: أيوة.
2: لكن يصغي ازاي بقى، ازاي تقدري
1: طب احكي لي ايه اللي حصل، يعني انت بقى يوسف شاهين كلمك الاول، ولا منير اللي كلمك، ولا استاذ كمال الطويل، ولا مين؟
2: لا، محمد منير طبعا هو اللي رشحني في الاول. وهو اللي كلمني، وهو اللي جه معايا عند يوسف شاهين، وهو اللي جه معايا عند كمال الطويل، ومشي معايا المشوار خطوه خطوه لحد ما ايه، خلاص كده اوكي هشتغل معاهم. سابني بقى. كتبت الاغنيه وتمت الموافقه عليها وراحت للملحن وابتدى يشتغل.
1: طب انت كنت حسيتي بايه لما قالوا لك ان استاذ كمال الطويل؟ انت كنت اكيد في البدايات لسه.
2: طبعا
1: صح. كنت اشتغلتي ايه مع منير قبلها؟
2: لا، كنت اشتغلت شويه اغاني وكانوا نجحوا، بس ما كانوش وصلوا لمرحله ان استاذ زي كمال الطويل يسمعهم ويحس ان، يعني كان واخدني كده من بعيد شويه. ايه ده يعني؟
1: ايوه.
2: بتكتب ما تكتب لك يا منير، انا مالي.
1: ايوه. ما هو ده بيشتغل مع مثلا مرسي جميل عزيز، بيشتغل مع اسماء يعني، فانت بالنسبه له طبعا اكيد قيمه وقامه، لكن اقصد الصغيرين هيبقى يقول لك لا ده جيل تاني.
2: لا
1: ده
2: هو بنت، ويعني ايه الضروره، ما عندنا اساتذه كبار موجودين يعني ليه؟ وفي نفس الوقت انا طريقتي في الكتابه عندي لغتي المختلفه، فمش متعودة عليها الناس في الوقت ده.
1: انت عارفة رغم تواضعك عندك ثقة في نفسك، ده على فكرة هي دي الحكاية.
2: اي حكاية،
1: يعني التواضع الشديد مع الثقة الشديدة بنفسك وتقديرك لذاتك، انا شفتها في عينيك وانت بتكلمي.
2: ما هي انت لو مش واثقة في نفسك جدا مش هتقدر تبقى متواضعة.
1: صح.
2: انت متواضعة عشان انت فاهمة انت مين ومين اللي قدامك، وانت محترمة الكل، اكبر حد واصغر حد محترمه ومقدره. انت بدايه وانت جوه اوضتك ماسكه القلم وبتكتبي، انت محترمه البشر.
1: صح.
2: ومقدراهم وفاهمه يعني ايه انسان، وانت عايزه تعملي له ايه. لا، انا حد فاهم رسالته كويس وعارف هو جه الحياه ليه اصلا.
1: فاهم انت بتتكلمي او بتتكلمي مع الانسان ازاي. انت قلتي نقطه مهمه قوي يا استاذه كوثر، انت بتبني انسان بالكلمه.
2: بالظبط.
1: صح.
2: ده الدور الحقيقي لأي مبدع الحقيقة. هم خدوه شوية في حتة تانية، ازاي نكسب من فننا وازاي تفهماني
1: طبعا.
2: عارفة طبعا ايه اللي بيحصل في عالم الأغنية دلوقتي، لكن الفنان الحقيقي مش كده. وانا زي اساتذه كتير سبقوني اساتذتي اللي صحيح. انا اتعلمت منهم ازاي احترم نفسي واحترم كلمتي واحترم المتلقي ويعني ما بوص وجدانه يعني ارتقي بيه بقدر الامكان. في فن بيتقدم دلوقتي للاسف يعني
1: ملناش دعوه بيه
2: انا مش عارفه ازاي دول لازم يتحكموا في يوم من الايام هيحكمهم التاريخ. لا على الهوا بقولها لا في يوم من الايام هيحكمهم التاريخ على اللي بيعملوه في وجدان وفي عقل الجمهور المصري.
1: بس هتبقى ايه؟ هنعلي صوتنا اكيد
2: طبعا بالايه طبعا بالغنى
1: يلا
2: يلا
1: يلا

0: مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يا جماعة لا أخفيكم القول، أنا سمعت علي صوتك بالغنى ما قمت يعني أستاذة كوثر قالت لي أنت مجنونة يا بسنت، فأنا حقيقي مع الأغاني
3: مجنونة بس جميلة يا بسنت، جميلة روحك حلوة أوي
2: يعني، ربنا يخليكي حبيبتي. يعني كمان اللي هو ولا حلم نابت في الخلة، في الخلة إيه الكلام ده يا أستاذة؟
3: محدش لوحده يقدر يعمل حاجة، كلنا لازم نبقى مع بعض، لازم نبقى مع بعض.
2: الله عليكي.
3: والفن بالذات يعني
2: انا معاكي
3: كفريق نقدر، ادي احنا فريق اهو عملنا حاجات حلوه كتير
2: وبنعمل اهو حاجات حلوه،
3: والاهو اهو
2: والفريق الثاني اهو بنعمل حاجات يعني كلها. حضرتك موجوده وعبد التواب واستاذه اميمه وزمايلنا
3: وكل اللي موجودين
2: يعني كل فريق جميله كمان، ما هو فريق
3: طبعا
2: فريق مهم جدا
3: الا كده، دول من غيرهم نعمل احنا ايه اصلا يعني؟
2: بنسلم على ايه؟ والله طب احنا نروح نشوف كده الرسائل والرسائل والتعليقات على بوست قد المقام. دسوقي انا بسلم عليك يا دسوقي، بيقول لحضرتك فين اغاني الاطفال؟ يعني انت عملتي بكار وسكتي على كده؟ هو بيقول لك كده
3: انا ما سكتش، انا عندي شغل للاطفال، زعلانة عشانه جدا جدا لانه ما تنفذش لحد دلوقتي، بس انا مش عارفه، ما فيش جهه انتاج
2: ان شاء الله
3: مهتمه بانها تعمل شغل للاطفال، مع ان الشغل اللي انا كاتباه حقيقي اطفال كتير، كل اطفال مصر محتاجه له، وده اللي مزعلني. ده اللي مزعلني، ان في شريحه من المجتمع، الشريحه دي لسه بتطلع وبتكبر وبتتبني، محتاجه لحد يحسها ويفهمها زي ما فهمنا وحسينا كده شخصيه بكار، ويقدم لها فن تكبر معاه.
2: طب انت تحكي لي بقى بكار لغايه ما ادور على الغنوه يا ابو كف وصغر.
3: ده احنا لا من قلب وروح مصري
2: من قلب وروح مصري. طب احكي لي بقى بكار دي يعني ايه الكواليس اللي سبقت صناعه بكار؟
3: الدكتوره منى ابو النصر. كانت بتعمل فيلم صغير عن طفل جنوبي، وكانت محتاجه له اغنيه في الفيلم القصير ده.
2: ايوه،
3: فطالما الطفل نوبي ففكرت ان هي تلجا للاستاذ محمد منير علشان يغني لها الغنوه، وقالت له رشح مين يكتب، قال لها كوثر مصطفى. اتصلت بيا وبعتولي سيناريو الفيلم وكتبت الأغنية، والفيلم نجح واخد جايزة
2: حلو قوي،
3: فقررت تحوله مسلسل. أيوة. وبالتالي بقينا محتاجين لأغنية تانية تتر فينال.
2: تمام.
3: فعملنا بقى الأول كنا عاملين يا أبو كف رأي وصغير، دي كانت أغنية الفيلم، أخذناها تتر نهاية، وعملنا تتر البداية من قلبه وروحه مصري.
2: من قلبه وروحه مصري غنيها كده؟
3: لا ما أقدرش.
2: من قلبه وروحه مصري والنيل جواه بيسري
3: وتاريخ أرضه وبلاده بيجري جوا دمه.
2: يعني مش عارفه اقول ايه، انا مش عارفه اقول ايه، مش عارفه اطلع على الغنوه ولا
3: اطلع على الغنوه
2: يا جمالك.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: حضراتكم
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات
1: رياضية فنية رياضية
0: سياسة
2: وتم خلال الاتصال
0: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يومياً في 11 مساء على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
4: واحد 99 رقم SMS و 2-18-10-8-66 رقم التليفون، مستنيين تليفونات حضراتكم، و 010-490-94 رقم الواتساب. ومنوراني الجميلة الشاعرة الغنائية كوثر مصطفى. عايزة أسألك حاجة يا أستاذة كوثر، ليه رغم أن أنا بسمع أغاني ليكي أنت كتباها بحس أن الغنوة مكتوبة لمصر؟ يعني حتى لو الغنوة عاطفية أو لو الغنوة، يعني مش عارفة ليه عندي هذا الإحساس كمتلقي بقى كجمهور. يعني لما أجي أسمع علي صوتك بالغنى، لما أجي أسمع حتى سو يا سو حبيبي حبسو، لما يا عيني عليك يا طيبة، شدي ضفاير أفتكر حنان ماضي، الأغاني العاطفية حتى بتاعتك بحسها زي ما بقولت كده عشان ما أكلم، يعني أنا إحساسي صح ولا
5: إحساسك صح جدا؟ أنا بيشغلني الهم العام قوي وهو جواه طول الوقت.
4: أيوة.
5: وانا بكتب اي موضوع. أيوة. حتى لو كان موضوع خفيف وبسيط.
4: أوه.
5: انا بني ادمه ده جوايا داخلي، كل قضايا ومشاكل وطني ومجتمعي
4: مهمومه بهذا الهم.
5: انا مهمومه بهذا الهم. انا بمشي في الشارع شايفه كل حاجه، بسمع شايفه حاسه بالناس طول الوقت. فعشان كده تلاقي في اي حاجه انا بكتبها تلاقي لمحه تقولك ان انا بنت البلد دي وبنت الناس دي وانا بكتب لهم. ويعني وعشت حياتي اللي اكتشفته بعد ما بقى عندي 70 سنة النهارده ان انا اللي سرق عمري واللي اخذ عمري كله هو الكتابه.
4: يا سلام.
5: هو الكتابه. ما عرفتش انجح في اي حاجه تانية.
4: ما عملتيش حياه خاصه؟
5: ما عملتش حياه خاصه. فشلت في الحياه الخاصه، ما قدرتش اجيب ولاد، بقيت وحيدة لوحدي في الآخر، بس معايا كتاباتي ومعايا ألمي وأنا شكر ربنا جدا على عطائه ده. يعني مش هي دي بس، مش هي الكتابة بس اللي عشت معايا وفضلت لي. شكرا يا رب، دي أجمل حاجة في الدنيا.
4: يا سلام.
5: طبعا انا بحبها، بكتب وانا بحب اللي بعمله.
4: انا فهميكي. انا يعني عايزة بس اعترض على حاجة.
5: اتفضل.
4: ما بحسش ان المبدع وصاحب الفكر أبدا بيكون وحيد، الوحيد اللي ما عندوش.
5: معك انا معك، بس على المستوى الواقعي يعني الوحدة شوية بتبقى شغلة تفكيري، عايزة انزل اروح مشوار وانا لوحدي، يعني بقى بالليل عايزة اروح للدكتور انا لوحدي، انت فاهمة؟ أيوة. في حاجات كده بتفكرني الواقع، على ارض الواقع بقى، مش في عالمنا كمبدعين، مش في حياتنا كفنانين، مش وانا قاعدة على مكتبي قاعدة بكتب، لا وانا على ارض الواقع محتاجة لحاجة وانا لوحدي ومش قادرة اعملها وانا لوحدي بس. لكن برضو انا راضية جدا وسعيدة جدا بالدهول ربنا والقدر اللي رسمه،
4: ربنا يرزقنا الرضا.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: لو رحنا للدواوين، بما اننا عندنا شاعرة غنائية مشوارها طويل، اكيد رصدتي تجربتك في الحياة في الدواوين، صح؟ طيب ايه، احكي لي بقى اول ديوان لاخر ديوان.
2: اول ديوان كان موسم زرع البنات فانيك.
1: موسم زرع البنات.
2: موسم زرع البنات، بس هي القصيدة بتبدأ كده.
1: ايوه،
2: موسم زرع البنات، وده كان كتب في بدايتي مرحلة تمرد شديدة. فيها مثلا قصيدة ما كنش أنسى، وما حبش أكون شيء مش عارفاه، مشطوب في بطاقتي على صفتي، على نوع الجنس، على كوني بحس بشعور ما، مشطوب والحين ما تحقق من كوني، والحين ما تعرف على نفسي، والحين ما تحقق من كوني، والحين ما تعرف على لوني، والحين ما تلاقى مع نفسي الحرف الأول من اسمي، الحرف الأول لا.
1: يا سلام يا سلام.
2: ده كان حاجة من ديوان موسم زرع البنات، والروح كده بقى في ديوان ده. بعد كده عملنا ديوان حكاية دي الحصان.
1: حكاية دي الحصان.
2: وبعدين عملنا ديوان
1: لسه الأغاني ممكنة، ده آخر واحد، ده المفروض صح؟
2: لا، الأخير على أدي وأدي شوف. اللي قبله كان لسه الأغاني ممكنة، وده جامع كل أغنياتي اللي تنفذت.
1: تمام.
2: ده كان إصدارات الهيئة العامة للكتاب. الديوان اللي قبله كان نص ميت نص حي. الديوان اللي قبله كان مركب ورق.
1: مركب ورق.
2: قبلهم حكاية دي الحصان، قبلهم موسم زرع البنات.
1: يا سلام يا
2: كده التسلسل، مجموع الدواوين اللي اتنشرت. عندي لسه ديوانين ما اتنشروش، وديوان للأطفال.
1: الله، ديوان للأطفال؟
2: طبعا.
1: حط له اسم مبدئي
2: على السلم الموسيقي.
1: على السلم الموسيقي، على السلم، عشان هنا لام شمسية، على السلم،
2: السلم
1: الموسيقي.
2: فجمع فيه أهم أغنيات أنا كتبتها للأطفال.
1: طب إحنا نعرف بكار، إيه تاني كمان كان مع بكار تفتكري؟
2: في كان اتنفذ كمان تتر مسلسل كان اسمه خيال المآتة. وبرده كانت أغنية لطفل كده اتنفذت، كانت تتر مسلسل ده غنتها حنان ماضي. كانت غنوة حلوة وجميلة جدا، بس طبعا بكار ده طلع واد جبار.
1: بكار خلاص قعد كل حاجة
2: يعني. بكار خلى أي حاجة بصوت محمد منير في الغنوة طبعا،
1: يعني أصله طبعا.
2: وموسيقى عمرو وزكري الله يمسيه بالخير، بشكره جدا من خلال البرنامج على بكار وعلى كل الأغاني اللي عملها لي، فنان رائع وكبير جدا.
1: طبعا أنا عايزة أروح للغنوة دي، وبعد ما نسمعها نعرف حكايتها. يا حبيبي حماس، انت لازم تغني يا عيد ميلادك النهارده.
2: هغني لما اروح.
1: ماشي،
2: صوتي بقى في البلد اغني براحتي عشان الناس ملهاش ذنب اصلا.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: احكي لي يا كوثر يا مصطفى، سو يا سو حبيبي حبسو، ده فلكلور ولا ايه؟ قولي
2: لي. طبعا هو اللي احنا اصلا من الفلكلور.
1: ايوه،
2: محمد منير الجميل مش بس طول عمره بيدعبس وبيدور على الكلمات،
1: هو مسيطر على الحلقه، مسيطر.
2: طبعا انا مسيطر على حياتي كلها اصلا.
1: ايوه،
2: زي ما بيدور على الكلمه المختلفه والجميله، دايما كان بيدور على اللحن الجميل.
1: ايوه،
2: وهو دعبسها في الفلكلور. ما بيستناش الغنوه لما تجيله كلمات ولحن جاهزين ويلا غني يا فنان، لا. هو حد مهتم بالموسيقى جدا ومهتم بالفلكلور وبالتراث جدا.
1: ايوه،
2: واثناء بحثه ورحلته لقى الحان كتير حبها وحب ان هو يغنيها،
1: فداني
2: بعض منها.
1: زي بقى سو يا سو،
2: وزي ليه الصبايا ليه، وزي بنتي اللي تغسله قفطانه، وزي
1: صباح بداح.
2: لا صحيح بداح، لا مدد يا رسول الله. يعني مجموعه كبيره من الاغاني
1: يجيب التيمه ويقول لك يا كوثر اكتبي.
2: يجيب لي الاهل ويقول لي اكتبي. وفي الاغنيه دي بالذات احنا احتفظنا بالمذهب لانه ككلام، لانه كان معبر جدا وجميل، ودخلنا الاغنيه بمنتهى السلاسه. يعني
1: المذهب ده اصلا كان في
2: الكلام، هو سو يا سو حبيبي حبسوه، ومنين اجيب له سكر. بالحكومه مسكر حبسوني حبسوه.
1: مسكر ولا مسكر؟ مسنكر. هي مسنكر.
2: انا بتلخبط فيها طول عمري.
1: سنكر الباب. وانت احنا كان
2: شوف من كام سنه انا لسه ما اعرفش اقول لحد دلوقتي.
1: لا هي مسنكر،
2: ساعات اقولها كده ساعات كده وما بدقش مع نفسي يعني.
1: بس انا ممكن اهدي لك غنوه.
2: يا ريت. وماله؟
1: طب دي مني ليكي، بما انها بعيد ميلادك.
2: ماشي. اوكي.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 29 ليلا 18، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 12 كيلومتر في الساعة ليلا 16 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 51% ليلا 64%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 26 ليلا 21، شرم الشيخ نهارا 29 ليلا 23، الغردقة نهارا 29 ليلا 23، بورسعيد نهارا 26 ليلا 21، وأسوان نهارا 34 ليلا 22.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: الشاعرة الجميلة كوثر مصطفى في قبل المقام بنحاول في خلال ساعتين نقدم لجمهورنا ومستمعينا قيمة إنسانية الأول ورحلة إبداعية، علشان كده بنختار ضيوفنا بعناية جدا، علشان كلنا وأنا أولهم يعني أول الطابور أتعلم من التجربة وحاول أمشي على نفس الخطة. لو هختم معك النهاردة شاعرة الغنائية الجميلة كوثر مصطفى بفقرتي بينج بونج، في بعض المفاهيم اللي نتعلم من إجاباتها يعني من حضرتك بعض الحاجات، مش لازم كل الحاجات في كلمة أو كلمة كلمتين. فانا هقول الكلمه سريعا وهتجاوبي عليا.
2: الاول خليني اشكرك على الاغنيه اللي انت هديتيها لي.
1: حبيبتي العفو،
2: دي اقل حاجه. جميله جدا
1: يعني
2: جدا.
1: احنا يعني انت هديتينا سنوات عمرك الحقيقه واحاسيسك واثرتي فينا لغايه النهارده وقدام كمان كتير، فده اقل حاجه. قولي لي الدنيا
2: غروره.
1: غروره وكذاب.
2: اه بالظبط كده زي ما بيقولوها كده.
1: اه والله. الوحدة
2: دلوقتي بدأت تبقى قاسية قوي، بس يعني بتعلمك تنشفي تبقي جامدة.
1: هل ده له علاقة بإقامتك في دار المسنين لكبار الفنانين ولا ده من قبل؟
2: هو ده من قبل الدار بفترة، ويمكن يكون هو السبب من ضمن الأسباب الرئيسية اللي دفعتني وخلتني أروح باقتناع شديد جدا
1: إن أنت متونسة
2: لدار إقامة كبار الفنانين، عشان أبقى وسط زمايلي وأبقى وسط عالم أنا شبهه وهو شبهي، فأقدر أكمل الباقي من حياتي يعني وأنا مرتاحة بنسبة.
1: الحب.
2: الحب حبيبي.
1: حبيبي كلنا.
2: بس انا اعتقد ان انا مفهوم الحب عندي اتغير دلوقتي، يعني مبقاش الحب بالنسبه لي تجربه عاطفيه، مع لا الحب بالنسبه لي بقى يشمل حاجات كتير قوي. احب بلدي جدا، علاقتي بربنا في المرحله دي بقت علاقه انا سعيده بيها قوي، لان حاسه بصراحه ان هي بتعوضني عن كل شيء في الدنيا.
1: صحيح.
2: انا بلاقي معايا منتهى الامان ومنتهى الراحه.
1: صحيح صحيح. الشهره.
2: الشهره حلوه بس مش قوي.
1: مش قوي. الفن.
2: الفن حياتي وهو رساله وهو دور، ومش مجرد ان احنا ننجح ونبقى مشهورين، لا ربنا ما بيديش الموهبه مجانا
1: أبدا.
2: ربنا بيديها لنا وهي معاها تمن احنا لازم ندفعه ومر لازم بقدي.
1: صحيح. مصر.
2: مصر حبيبة قلبي وروحي، يعني بلدي اللي انا بحبها وكتبت لها كتير جدا
1: ولسه هتكتبي لها ولسه هتحبيها بطريقتك. اخيرا كوثر مصطفى.
2: كوثر مصطفى هي أنا في بعض الأحيان. وفي أحيان أخرى بمنفصل شوية عن نفسي، لكن برجع لها تاني.
1: بتحبيها؟
2: بحترمها.
1: يا سلام. أنا بشكرك. شكرا جزيلا الشاعرة الغنائية الكبيرة الحقيقة والإنسانة كوثر مصطفى. نورتيني في قد المقامنا، ونورتي راديو 90-90، ونورتي مصر دايما بكل أحاسيسك وتكليفك.
2: مرسي لك يا حبيبتي. أشكرك جدا يا بسنت
1: حبيبتي، نورتينا
2: وكل الفريق بتاعك. ألف شكر الحقيقة.
1: حبيبتي بنشكر أحمد عبد التواب وأغنيت مصطفى وكل طبعا الراديو، بشكر كل اللي سمعنا
2: طبعا.
1: نافر نافر. مدد. نختم بأحلى حاجة
2: طبعا.
1: مدد يا رسول الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في صلف مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بجمهورية كوريا الجنوبية. الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لمواصلة العمل المشترك مع الجانب الكوري من أجل الارتقاء بها إلى مستويات أكثر طموحا واتساعا. الرئيس السيسي يجدد دعوة لإنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل نطاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا أنه يمكن أن تصبح مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير للشركات الكورية. مجلس الوزراء يوافق على المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر. متحدث مجلس الوزراء يؤكد في تصريحات خاصة للراديو 90 أن هدف الحكومة الأهم من مخرجات منتدى مصر 2026 هو أن يشعر المواطن المصري بتحسن ملموس خلال الفترة المقبلة في مستوى معيشته. مصدر مطلع يصرح بأن مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير المالية الإسرائيلية. مصدر مطلع يؤكد أن مصر ولن تقبل محاولة دفع سكان قطاع غزة للرحيل عن أرضهم وإنهاء القضية الفلسطينية. ويشير إلى أن مصر لا تقبل الزج باسمها في مزايدات سياسية وتصر على موقفها الرافض للتدخل في أي شأن داخلي لأي دولة. وزير البترول يبحث مع أركيوس إنرجي الإماراتية زيادة إنتاج الشركة في مصر. وأخيرا زيد يفوز على الزمالك ب3 أهداف دون رد ببطولة كأس عاصمة مصر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. أكتوبر 73 الكبرياء، العزة، الفخر.
2: خلف غبار المعركة المحتدمة وضجيج المدافع وهدير الطائرات تجلت أسمى معاني النبل الإنساني والرحمة والشهامة الفريدة بين أبناء الوطن الواحد والصف الواحد. جندي يتقاسم قطرة الماء الشحيحة مع رفيقه في عز الظمأ وسط لهيب المعركة، وطبيب عسكري يسابق الزمن وسط النيران المشتعلة لإنقاذ جريح دون تفرقة أو تمييز، ومواطنون مدنيون بسطاء في المدن والقرى فتحوا بيوتهم وقلوبهم لدعم الجبهة بلا من ولا أذى، بل كانوا السند الحقيقي والدرع الدافئ للرجال على الجبهة. هذه المواقف الإنسانية العظيمة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن النصر العسكري لم يكن سوى انعكاسا لطهارة الروح المصرية ونبل أخلاقها العالية التي تجمع بين صلابة الموقف ورقة الإنسانية.
0: أكتوبر 73 الكبرياء، العزة، الفخر.

0: 90 هواها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: مستمع راديو 90 90، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج آخر اليوم، يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026. معكم من رئاسة التحرير محمد الصنباطي، فريق الإعداد إيمان السيد، ومعكم لحد لمدة ساعة قدام وفاء شهبور. في البداية عناوين ملفاتنا وتقاريرنا في اليوم. مع آخر اليوم هيكون في ملف خاص هنتابع من خلاله تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى كوريا الجنوبية، ونستمع إلى تعليق محلل اقتصادي حول مدار اليوم في لقاء رئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات كوب الشركات وممثلي مجتمع الأعمال الكوري. وفي الملف الحكومي نتابع مع زميلنا في مقر مجلس الوزراء مدار في اجتماع الحكومة الأسبوعي وتفاصيل الاستعدادات لمنتدى مصر. وفي ملف مصري نتابع تفاصيل الاجتماعات والملفات في المناقشات التحضيرية لمنتدى مصر 2026. ومن البرلمان هنتعرف على مدار اليوم في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب حول حذف المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة. ميكروفون الراديو 90 90 هيطير معاكم لمحافظة الإسكندرية، ونتعرف مع مراسلنا هناك على المساندة الحكومية لأسر بنايتي لامبروزو والمزني وقافلة جامعة الإسكندرية إلى منطقة بشاير الخير. وهتكون هناك قراءة خاصة نقترب من تفاصيل ومتابعة الصحافة الكورية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى سول، وتحركات اللجنة المصرية في قطاع غزة لمساعدة الأهالي. بعد الفاصل هنتعرف على التفاصيل وهنستمع إلى آراء الخبراء والمحللين، وهنتابع تصريحات المسؤولين وتقارير الزملاء في الوزارات والمؤسسات والمحافظات في كل مكان.
0: آخر اليوم على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم، وفي اهتمامات رئاسية متابعة التحركات واللقاءات والزيارات الرسمية. مصر وكوريا الجنوبية شراكة راسخة، وغدا قمة مصرية كورية في سول. الرئيس السيسي اليوم في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال في كوريا الجنوبية. الشركات الكورية شريك موثوق في دعم جهود التنمية الشاملة والخطوات الحكومية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرتها على جذب الاستثمارات. الهدف مشروعات مشتركة للتشييد والبناء والبنية التحتية في الدول العربية والإفريقية. الرئيس الكوري الجنوبي لي جين يونغ قال أمل أن تتضافر معجزة نهري الهان والنيل. وللمزيد معنا ومعكم الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة حلوان. دكتور عمرو، بعد التحية.
2: تحياتي لحضرتك يا فندم والمستمع الراديو
1: الثاني. الرئيس السيسي اليوم في بداية زيارته الحالية إلى كوريا الجنوبية أولى الملف الاقتصادي أولوية كبيرة، يعني برأيك ماذا يعني هذا الاهتمام وما مردوده على الاقتصاد الوطني؟
2: دائما وأبدا منذ أن تولى السيد الرئيس المسؤولية، ودائما الدبلوماسية الاقتصادية لها تطور وأثر وتوسع وسيع من تمارس الرئاسة منذ تولي السيد الرئيس. كما تعودنا في كافة الجولات الخارجية، الرئيس يركز على الترويج للإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في مصر، لنقل صورة حقيقية عن التسهيلات التي تمنحها الدولة المصرية من دولة مؤسسة للمنطقة الاقتصادية الخاصة والمسائل الاقتصادية في مدينة السويس، مرورا بما حد
1: دكتور عمرو من واضح ان في مشكلة في الشبكة، انا مش سامعك كويس.
2: طيب هل كده الصوت؟
1: تمام، اتفضل يا دكتور.
2: اتفضلي فندم. فدائما السيد الرئيس الالتقاء بالقطاع الخاص الاجنبي والترويج للفرص الاستثمارية الموجودة في مصر ملف حاضر في كافة جولات الرئيس الخارجية. إيمان مصر بتمكين القطاع الخاص المصري واستقطاب القطاع الخاص الأجنبي، وأن تطوير الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة يتم من خلال شراكات مع مؤسسات استثمارية كبرى وعالمية، وفتح الباب ليس فقط نقل المال إلى مصر، ولكن نقل التكنولوجيا، نقل الأفكار الحديثة، التواصل مع العالم باعتبار مصر مركز إقليمي هام جدا في عديد من المجالات، هو أمر حاضر. ولذلك اللافت دائما في زيارات السيد الرئيس هو الالتقاء بالقطاع الخاص الأجنبي، وأيضا باتفاقيات شراكة تنموية مع الدول الصديقة المختلفة، وشرقا وغربا مصر تتمتع بعلاقات.
1: يعني دكتور عمرو، يعني استكمالا اللي حضرتك ذكرته، يعني الرئيس السيسي أيضا اليوم كان في لقاء مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال الكوري، أكد من خلال هذا الاجتماع على أهمية الشراكة في مشروعات البناء والبنية التحتية في الدول العربية والإفريقية. كيف ترى هذا التوجه في الشراكة الاقتصادية؟
2: مصر لا تنظر إلى إفريقيا والوطن العربي باعتبارهم دول جوار جغرافي، بقدر ما تنظر إليهم باعتبارهم شريك تنموي متكامل وامتداد طبيعي للأمن القومي وللاقتصاد المصري وركيزة أساسية به. وبالتالي فكرة مصر تقود التنمية في إفريقيا بملفات واضحة وأجندة كبيرة تم وضعها على توجهات الاتحاد الأفريقي، وأيضا أشقائنا في الدول العربية سواء في الخليج أو في ليبيا أو في المغرب العربي هو جزء من البعد القومي المصري. وبالتالي ترجمة هذا في صورة مشروعات مشتركة يسمح للدولة المصرية بأن تنقل خبراتها التنموية الكبرى في أشقائها وفي المحيط العربي والإفريقي من جانب. ومن جانب تاني نعود ونؤكد أن كل هذا يرجع بثماره في خلق فرص عمل للمواطن والشاب المصري، معدل نمو اقتصادي ينعكس على حياة المواطن المصري، وفرة من العملة الأجنبية تدخل إلى شرايين الاقتصاد المصري ليصبح قادر على مواجهة الأزمات وتطوير دولة حديثة يكون الإنتاج

0: استمر 3 أيام بدعوة من الرئيس الكوري لي جيم يونغ في أول زيارة دولة لرئيس مصري إلى كوريا منذ عام 2016. وستتوقعات بأن تمثل الزيارة نقطة تحول مهمة في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وقالت صحيفة سول إيكونوميك الاقتصادية الكورية في تقرير لها أهمية الزيارة التي تأتي بعد نحو 11 شهرا من زيارة الرئيس الكوري إلى مصر في نوفمبر الماضي، معتبرة أن تبادل الزيارات الرئاسية يعكس تمام العلاقات بين البلدين وحرصهما على توسيع أفاق التعاون المشترك. وأكدت الصحيفة أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة بحسب الجانب الكوري في ضوء المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر باعتبارها مركزا لوجستيا يربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، فضلا عن موقعها المحوري في حركة التجارة البحرية العالمية بفضل قناة السويس. ونشرت المواقع الكورية تصريحات كان يو جونغ المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري، وقال فيها أن زيارة الرئيس السيسي تمثل فرصة مهمة لتطوير العلاقات بين كوريا ومصر إلى شراكة استراتيجية وتعزيز التعاون بين كوريا ومنطقتي إفريقيا والشرق الأوسط. لسه مكملين معكم باقي فقرات آخر اليوم، فاصل ونعود نستكمل هذه الفقرات.
1: آخر اليوم على الراديو 90-90، الراديو 90-90، هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.
2: الراديو 90 90، آخر اليوم على الراديو 90 90.
3: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعكم الملف الثاني، وهو ملف ديوان الحكومة. نقترب من تفاصيل الفعاليات في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، وتحت عنوان في اجتماع الحكومة الأسبوعي ملفات ومناقشات وقرارات. هتكون هناك متابعة خاصة للاستعدادات منتدى مصر 2026 وقرارات جماهيرية في ملفات سكن كل المصريين والمشروع القومي لضبط النيل وفرعيه ومد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر. وللمزيد معنا ومعكم الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 90 90. أستاذ عبد اللطيف، يعني بعد التحية، ما هي تفاصيل مراجعة الاستعدادات الجارية لتنظيم منتدى مصر؟
4: يعني في الحقيقة الحكومة يعني عادة أو كل يوم اجتماع فيما يتعلق بمنتدى مصر من خلال الاجتماعات الثنائية بين رئيس مجلس الوزراء والوزراء، بحيث كل واحد بيقدم ما تحقق خلال الفترة الماضية. ولذلك هنجد أنه مثلا عقد اجتماع مع عدد كبير منهم على اعتبار أن هناك اهتمام خاص من جانب القيادة السياسية بموضوعات

0: هذا المؤتمر. ده من ناحية. من ناحية ثانية أيضا بدأت فعلا الاستعدادات الجادة من خلال فتح البوابة الإلكترونية اللي دخل عليها ملايين حتى الآن. والهدف من ذلك هو إما أنه بيطرح أسئلة أو علشان في المنتدى يتم الرد عليها. ودي طبعا برضو في مجال منتدى مصر. بالإضافة إلى ذلك هناك تأكيدات من القيادة السياسية لكافة الوزراء بضرورة الإعداد التام لما تحقق خلال الفترة الماضية وحتى الآن، وذلك للرد على كافة الشائعات والاستفسارات أيضا في نفس الوقت. ودي طبعا يعني حاجة مهمة جدا على اعتبار أن الحكومة تريد إيصال صورة صحيحة للمواطنين وللشباب.
1: أستاذ عبد اللطيف، يعني لو حضرتك تدخلنا في تفاصيل القرارات الجماهيرية اللي وافق عليها اليوم مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.
0: يعني في الحقيقة مجلس الوزراء وافق على مجموعة من القرارات فيما يتعلق ب يعني إما قرارات للمنفعة العامة أو قرارات بتخصيص أراضي وخلافه. ولذلك هنجد أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية مد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 شهور. ودي طبعا الحكومة بتستهدف إنجاز هذا الملف عموما. يعني أيضا والموافقة على مشروع قرار بمد المدة المقررة للتصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 شهور إضافية بتبدأ من 5 نوفمبر القادم. أيضا في المقابل هناك مجموعة أخرى من القرارات، يعني منها تخصيص أراضي لمدن جديدة في أسوان والسادات والشروق والعبور وخلافه. في المقابل هناك أيضا يعني عملية حصر للشباب حديث الزواج فيما يتعلق بالحد الأقصى للدعم النقدي الذي يصرف للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار اللي هو في السكن، يعني في الراغبين وحديث الزواج وشروط التعاقد والتحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية. يعني مجموعة كبيرة جدا من القرارات، أكثر من 12 قرار، معظمها قرارات خدمية لصالح المواطن المصري.
1: نعم، الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 90-90، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لحضرتك.
1: مستمعينا الكرام، لسه هنتابع باقي ملفات آخر اليوم، ولكن بعد الفاصل.
2: آخر اليوم على الراديو 90-90.

طرح ال

0: آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية مستمعين الكرام، وفي أحداث مصرية نقترب من تفاصيل الفعاليات في ملفات محلية تحت عنوان منتدى مصر 2026 نظرة لليوم ورؤية للغد، مشاركة وحوار تبني مستقبل وطن. ملفات اقتصادية اليوم وأمس في الحوار التحضيري وتحديات المصنعين والمستثمرين والعمال ومستقبل الابتكار ودعم الشركات الناشئة ومسيرة الطاقة المصرية إنجازات وطنية. يعني تفاصيل أكثر هنعرفها من الدكتور مصطفى بدرة الخبير والمحلل الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. دكتور مصطفى
2: مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا،
1: برحب بحضرتك الاول.
2: اهلا بيك يا فندم وكل المستمعين.
1: يعني مناقشات واسعه في الاجتماعات التحضيريه لمنتدى مصر تناولت على مدى يومين ملفات اقتصاديه عديده، ماذا يعني الاهتمام بالشان الاقتصادي او يكون من ضمن الاولويات واهتمامات الدوله وابراز الانجازات الكثيره في هذا الاتجاه؟
2: اولا اسمحيني بقول لحضرتك كل سنه وانتم طيبين ومصر طيبه ان شاء الله يا رب وفي امن وامان،
1: وحضرتك بالصحه وبسلامه وبخير دايما.
2: حفظ الله دايما يا رب. خلينا نقول طبعا مؤتمر الاقتصادي ده في غايه الاهميه. المؤتمر ده ليه ابعاد اقتصاديه واجتماعيه كثيره جدا. الجلسات بتتوالى حوالين العديد من الملفات، سواء في الاستثمار، سواء في الاوضاع الاقتصاديه الاجتماعيه، الصناعه، التنمية المستدامة، الفرص طبعا والتحديات قد ايه خلال الفترة القادمة. طبعا بيتم دراسة كل ملف على حدة ويتم تجميعها طبعا لاستعراض ما بيسمى بالفرص والتحديات اللي هي واجهت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، وايضا كيفية تحسين الفرص الاستثمارية خلال الفترة القادمة. النقاش فندم ده بيدور حوالين يعني زي ما بيسمى نقاش مجتمعي ما بين السادة المسؤولين وخبراء الاقتصاد والخبراء التنمية الاجتماعية، سواء بقى في المجتمع المدني أو كل من هم أصحاب فكر أو مراكز الأبحاث أو حتى بعض من المواطنين الأفاضل من يشاركون بآرائهم أو أفكارهم في إبراز كيفية التغلب على التحديات وزيادة فرص الاستثمار خلال الفترة القادمة. طبعا لازم لا ننكر ان طبعا بنربط ده بالصعوبات والتحديات العالميه، ازاي نشوف قد ايه التاثيرات اللي هي جايه من نتاج يعني الحروب او التحديات اللي واجهت الدوله خلال الفتره الماضيه. طبعا وفق تقييم علمي وكيفيه الاستفاده من بعضنا البعض لوضع مزيد من الرؤيه وتحسين الاوضاع الاقتصاديه خلال ان شاء الله السنوات القادمه يا فندم.
1: إن شاء الله. دكتور مصطفى، يعني ملف الطاقة بيشغل أو بيأخذ حيز كبير من الاهتمام، وحضرتك بتتابع كده، يعني كيف ترى الإنجازات في قطاع الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد المصري؟
2: خلينا حي حضرتك، السؤال ده بغاية الأهمية ويجب أن نتغافل عن الأمر ده، لأن إحنا النهاردة كان من أكثر من 10 سنوات كان دايما عندنا ما بيسمى بالعجز في الطاقة، سواء الطاقة يعني الطاقة والطاقة المتجددة أو طاقة الكهرباء أو حتى الطاقة العادية بنزين وسولار وما شابه لذلك، هي الطاقة البترولية. ولكن الحمد لله مصر تغلبت على هذا الأمر طبعا خلال السنوات الماضية. لو بنتكلم على الطاقة الكهربائية أو الطاقة الرياح اللي تم إضافتها والطاقة خلال الفترة الماضية اللي تحسنت تحسن كبير ما بتسمى بالطاقة الخضراء والطاقة المتجددة، كل ده النهاردة زاد من الطبقة يعني والشرايح الخاصة بدخولها على الشبكة الأساسية ده في الطاقة عامة. وخلاف ذلك كمان ما تفضل به سيادة الرئيس بالوعود أن لن يتم استقطاع مرة أخرى أو تخفيف الأحمال في الطاقة، والحمد لله بقالنا أكثر من 2 سنة النهاردة أو في حدود 2 سنة الحمد لله في انتظام كبير جدا في مواردنا من الطاقة الكهربائية. على الجانب الآخر طبعا في تحسن كبير جدا في الطاقة البترولية سواء الغاز أو السولار أو البنزين أو ما شابه لذلك. طبعا رغم التحديات التي لا ننكرها أمام العالم كله، ارتفاع كبير جدا في أسعار البترول وطبعا أسعار الغاز من جراء بقى ليس من يعني مش من شهر او من 2 ده اكثر من كذا سنه، نعلم جيدا ان الحرب الروسيه الاوكرانيه اثرت على سوق الطاقه العالميه
1: بكل تاكيد.
2: طبعا خلفت عنها اضرار، الاضرار دي ممتده يمكن اكيد حضرتك وكل مستمعينا الكرام مطلعين ان لغايه وانا بتكلم حضرتك في الوقت الحالي الحرب مشتعله ما بين روسيا واوكرانيا, وللاسف بتستهدف
1: وبتاثر على اوروبا طبعا كلها,
2: طبعا بتاثر
1: تاثير كبير
2: بتاثر على حقول النفط والبترول اللي بتداعياتها بتاثر على سوق الطاقه العالميه, وطبعا ده كل زياده بتسبب من كل ضرر يعني بتسبب في زياده في اسعار الوقود, وطبعا الطلب ده بيزداد خاصه احنا كل ما هنخش على الشتاء اسعار الطاقه بتزداد, لان في كثير من العالم النهارده بيستوجب ان هو يحافظ على مخزونه الاستراتيجي. على الجانب الاخر طبعا لا ننكر ان الحوثيين في اليمن النهارده بيستهدفوا المملكه العربيه السعوديه الشقيقه, وبيستهدفوا للاسف كمان خطوط الغاز وحقول البترول وما شابه ذلك. كل ده النهارده يعني في السوق العالمي يا فندم او سوق الطاقه النهارده بقى برميل البترول لن يقل عن $100. تداعيات الامر ده النهارده للاسف مؤثر تاثير كبير جدا على الداخل المصري. عشان ننتقل للداخل المصري, الداخل المصري النهارده بيحصل ايه؟ شايفين ان الناس في الاسعار في زياده, وطبعا ده هياثر على المجتمع. ليه؟ لان حتى لو معانا فلوس يعني حتى لو مصر عندها وافر من التمويل, الندره فندم في المعروض في الطاقه, يعني برميل البترول النهارده مش حتى اللي معاه فلوس يعرف يشتري هذا المنتج, لا بالعكس ده كمان اصبح في ندره في الانتاجيه في بعض من الفترات.
1: نعم.
2: ففي التأثيرات دي كبيره. ولكن الحمد لله حتى وقتنا الحالي الدوله بتنتهج نهج جيد جدا اللي هو عباره عن ان نصل بمخزون استراتيجي لتلبيه احتياجاتنا خلال الفتره القادمه. التلبيه دي عباره عن 3 أشهر او 6 شهور بتزداد من فتره لاخرى. ولكن ده التصور العام النهارده اللي بنتكلم فيه, ان ازاي الدوله بتحاول ان تصل في المناقشات العامه للمنتدى ان شاء الله اللي هو المنتدى اللي دعا ليه فخامه الرئيس, لكيفيه التصور حوالين ان يكون في منهجيه لزياده يعني البرامج التدريبيه او الطاقه المتجدده اللي احنا نعرف نستخدمها. ليه؟ لان ده هيوفر من استخدامنا للطاقه البتروليه او الطاقه الطاقات الاخرى.
1: نعم الدكتور مصطفى بدر الخبير والمحلل الاقتصادي, شكرا جزيلا لك.
2: كل الشكر ليكم يا فندم.
1: شكرا. يعني نطلع فاصل ونرجع بعد ونستكمل ما تبقى في فقرات آخر اليوم.
0: آخر اليوم على الراديو 90 90, الراديو 90 90, هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاب تحدي, وحاجات تحرق بنزين على الفاضي, فسيبك من الحاجات دي.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

بعض الأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنتابع معاكم في الملف الرابع من آخر اليوم، آخر الأخبار والفعاليات والمشروعات في المحافظات. في الإسكندرية مساندة أسر عقاري لامبروزو والمزني، وطب الإسكندرية تنظم قافلة طبية ومجتمعية إلى بشائر الخير. وللمزيد معنا معكم الزميل الكاتب الصحفي علي بدر، مراسل الراديو 90 90 من محافظة الإسكندرية. علي، مساء الخير.
2: أهلا بيك. أهلا بيك.
1: يعني عرفنا آخر الأخبار على اهتمام المحافظة بأوضاع أهالي عمارة لامبروزو وعمارة المزني المنهارتين.
2: هو فعلا يعني الإسكندرية منذ عدة أيام شهدت حدثين مهمين جدا، هي عقار من 12 دور في منطقة حي وسط في لامبروزو في الإسكندرية مال هذا العقار بشكل كبير جدا، ولذلك المحافظة اضطرت أنها تعمل إخلاء كامل بشكل عاجل إلى للسكان العقار والعقارات المجاورة المنطقة كمان، وتم فصل كافة الخدمات عن هذه المنطقة خوفا من أن يحصل حالة انهيار مفاجئ لهذا العقار، خاصة أنه أهل يعني مليء بالسكان، وتم إخلاء جميع السكان. نفس القصة قبلها بيوم أيضا يعني مش عارفش في حي غرب الإسكندرية تم برضو عقار آخر مال، ولكن ده حصل فيه انهيارات وتم إخلاء ايضا، يعني كارثه كبيره اخلاء العقار والعقارات المجاوره لهذا العقار. يمكن محافظ الاسكندريه بصراحه
1: يعني في وفيات في
2: لا الحمد لله ما حدث اي شيء، تم انقاذ يعني تم الاخلاء بشكل عاجل جدا، تدخلت الجهات المسؤوله القوات الحمايه المدنيه والمحافظه. وعايز اقول كلمه حق ان المهندس ايمن عطيه محافظ الاسكندريه الراجل بيتواجد بشكل يومي مع سكان العقارات، خاصه ان الناس يعني طبعا في الشارع. المحافظة النهاردة يمكن منذ حوالي ممكن ساعة ونصف تحديدا من الآن المحافظة يعني أعمال الإزالة بتتم للعقار خاصة لامبروزو، لأن قرار الإدارة اللجنة الهندسية العليا قررت هدم 5 أدوار من العقار عشان يتم وقف عملية الميل اللي بتتم، ثم بعد كده هشوف إيه اللي حصل. المحافظة يمكن سمحت للسكان انهم يقدروا يطلعوا يجيبوا المتعلقات بتاعتهم والعفش زي ما بيقولوا بتاعتهم وبدأوا ينقلوه. المحافظة وفرت عمال وعربيات لنقل هذه المنقولات بتاعت السكان الى سكن بديل وفرته المحافظة لحين النظر في امر هؤلاء السكان، وشوف ايه اللي هيتم بعد عملية الازالة وعمليات اللي بتتم التدعيم اللي بتتم في العقارين. يمكن المحافظ بيتواجد بشكل النهاردة قام بجولتين مرتين لسكان العقارات وتحاور مع سكان العقارات فيما يتم اتخاذه، خاصة ان المحافظ فعلا قال لهم احنا خايفين عليكم بشكل كامل، ان اي حركة في العقارات يعني يمكن كل فترة نتلقى.
1: طيب يعني استاذ علي، يعني عفوا في السؤال ولا المقاطعة، يعني من الاسم كده لامبروزو والمزني، يعني هل يرجع يعني انهيار هذين العقارين يعني لقدم المبنى؟
2: لا لا لا لا، اولا العقار الامبروز ده عماره 12 دور جديده وحصل واضح ان دي تمت، واضح انها تمت في البناء فيها لان كل
1: المخالفات
2: بالمخالفات وتمت في فتره ممكن يكون في فتره الانهيار الامني 2011، يعني هذه الفتره اللي تم فيها بناء عمارات كتير جدا ثم بيحاولوا بعد كده يجدوا لها اوراق بشكل او باخر. هذه الأزمة السكان الضحية فيها المواطن اللي بيبحث عن سكن المنطقة البروز. عايز أقول لحاجة إن الناس كانوا يعني جميع العقارات اللي في المنطقة دي ما تزيدش عن 5 أدوار في 12 دور
1: وطبعاً 6 أدوار مخالفة تقريبا
2: طبعاً
1: أو 7،
2: ولذلك تم ذلك قرار بإزالة 5 أدوار. اللجنة الهندسية العليا اللي مشكلة من جامعة الإسكندرية قررت إزالة 5 أدوار علشان وقف عمليات الميل اللي بيتم. العقار مال خالص، يعني متخيله العقار ما خلص، فبالتالي هيميل على العقار اللي قدامه كارثه اخرى.
1: طيب استاذ علي، يعني احنا هناخدك بقى من انهيار العمارتين دول ونطلع بقى على نقطه ايجابيه، يعني نقطه مشرقه، تفاصيل القافله الطبيه والمجتمعيه التي دفعت بها جامعه الاسكندريه الى منطقه بشائر الخير، يعني دينا تفاصيل فيها.
2: هو طبعا يعني طبعا هو مش كل حاجه سودة، لكن هو في منطقه بقى فعلا زي ما قلتي فعلا جامعه الاسكندريه كليه الطب مع عدد من الكليات التربيه والتمريض ونظمت قافله طبيه مجتمعيه لمنطقه بشائر الخير في الاسكندريه. منطقه بشائر الخير دي بس دي برضو احد المناطق الجديده اللي تم نقل لها سكان منطقه غط العنب وراء، ودي اللي كان فيها مناطق عشوائيه اللي هي اصبحت مناطق حضريه. مشاء الخير احدى النقاط البيضاء اللي تم خلال السنوات القليله الماضيه
1: لتحويل الرئيس افتتحها
2: بالضبط المناطق العشوائيه الى مناطق حضريه كامله. الكليه الطب حرصت او جامعه كده حرصت ان تواجه مع بدايه العام الدراسي توجه القافله الطبيه المجتمعيه لهذه المنطقه، وتم فعلا اجراء الكشف الطبي على ما يقرب من 200 او 200 او 300 حاله من سكان منطقه بشائر الخير، لمن له تم توجيه الايام العمليات تم توجيهه الى كليه الطب، وده بشكل عاجل بحيث ان يتم اتخاذ الاجراءات، ومن يحتاج دواء القافله بتوفره بشكل برضه عاجل. على جانب الاخر طبعا كان في فكره ان عمليه محو اميه لمن له من يعني اللي هو عايز يمحو امياته، وده نتيجه ان ده احد المتطلبات الخاصه بطلاب كليه التربيه، ولذلك بيشارك كليه التربيه
1: التكافل بين المجتمع المدني
2: بالظبط كده، بحيث ان ده يكون احد ان هم برضو الطلبه بتشارك في هذه العمليه، ان عمليه انجاز فعلا واقعيه بتتم عملية محو أمية. ثم برضو كان في على فكرة كان في عرض مسرحي للترفيه عن الأطفال الموجودين، ده كل ده في إطار زي ما بيقولوا عملية برضو الاحتفالات بإدارة 6 أكتوبر وانتصار أكتوبر العظيم. ده برضو كان على أساس زرع حالة الفخر لدى الأطفال سكان منطقة بشائر الخير في الإسكندرية.
1: نعم، الزميل الكاتب الصحفي علي بدر مراسل الراديو 99 من محافظة الإسكندرية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا.
1: يعني مستمعينا الكرام، يعني خلينا ننتقل إلى تقرير آخر في آخر اليوم النهاردة، وهو اللجنة المصرية في غزة سند أهالي القطاع. تواصل اللجنة المصرية في قطاع غزة جهودها في مساندة أهالي القطاع، والجهود المصرية في القطاع لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية، وإنما تمتد إلى دعم مختلف مناحي الحياة، على رأسها إعادة العملية التعليمية بعد انقطاعها لأكثر من 3 سنوات بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع. وقال المتحدث باسم اللجنة المصرية خلال مداخلة خاصة مع قناة إكسترا لايف من غزة إن اللجنة نجحت في إعادة 36 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة مع انطلاق العام الدراسي من خلال إنشاء المدارس وتجهيزها واستقبال الطلاب، مشيرا إلى أن قرار إعادة التعليم جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف إن الجهود المصرية لم تقتصر على توفير أماكن الدراسة، وإنما شملت المستلزمات التعليمية والوجبات والرعاية النفسية واليومية للطلاب، بالتزامن مع استمرار جهود الإغاثة الإنسانية التي يشارك فيها عشرات الآلاف من المتطوعين. كما أن إعادة الطلاب إلى الدراسة ساهمت في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال والأهالي. وأشار إلى أن اللجنة تعمل بالتوازي على توفير احتياجات الأسر النازحة، لافتا إلى نجاحها في إنشاء 18 مخيم بيضم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية، بهدف توفير ظروف معيشة لأكثر ملائمة للأسر التي اضطرت إلى النزوح جراء القصف الإسرائيلي والمداهمات. يعني نطلع فاصل ونرجع نستكمل ما تبقى في آخر اليوم.
0: آخر اليوم على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: مستمعينا ومستمعي راديو 90 90 في كل مكان، نستكمل معكم الملف الخامس والأخير في ملف تحت قبة البرلمان، ونتعرف على ما يدور داخل البرلمان. اللجنة الخاصة بمجلس النواب توافق على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، واستعدادات للمناقشات في الشيوخ بعد انتخابات اللجان النوعية. وللمزيد معنا معكم الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤول ملف البرلمان والأحزاب في راديو 90 90. أستاذة فريدة بعد التحية،
2: أهلا بحضرتك
1: أستاذة فريدة. يعني النهاردة يعني كيف صارت مناقشات اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب اليوم حول اعتراض الرئيس على مادة في قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة؟
2: الدستورية الخاصة بالإجراءات الخاصة بالنظر هذا يعني الموقف الرئاسي وفق اللي بيتناسب مع الدستور المصري. وطبعا تم التوافق خلال اجتماع اللجنة على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان. ويمكن زي ما صدر التقرير الخاص باللجنة العامة اللي أكد على فكرة إنه يكون في مساواة بين الطلاب، وإنه ما يبقاش في أي شكل من أشكال عدم المساواة اللي بيتعارض مع المبدأ الراسخ. طبعا زي ما حضرتك عارفة إنه الاعتراض الرئاسي جاء وفقا ل طبعا الحق الرئاسي أو المواد الدستورية، المادة 123 من الدستور اللي بتنظم حق رئيس الجمهورية في الاعتراض. ويمكن تم اتباع كافة المسار أو الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية الخاصة بهذا الأمر. وطبعا تم التأكيد على أنه الاعتراض الرئاسي في محله، وأن اللجنة الخاصة وافقت على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان. وطبعا زي ما حضرتك عارفة إنه هذا التشكيل الخاص باللجنة والموافقة النهائية هتعرض طبعا على الجلسة العامة لمجلس النواب. زي ما حضرتك ذكرتي مجلس الشيوخ وافق على انتخابات او وافق على او انتهى من تشكيل هيئات مكاتب
1: للجان النوعية،
2: وده بيمهد لممارسة الدور الخاص بغرفة مجلس الشيوخ. وزي ما حضرتك عارفة انه الدور اللي بيقوم به مجلس الشيوخ هو دور هام، سواء في دراسة المواد القوانين المكملة للدستور او طبعا مراجعة الاثر التشريعي لعدد من القوانين. ويمكن خلال الفترات السابقة شهدنا متابعة من جانب مجلس الشيوخ للأثر التشريعي لبعض القوانين الصادرة، واللي طبعا كانت بتنتهي بتوصيات لها علاقة بتعديل بعض القوانين أو مطالبة الحكومة بالسياسات أو مطالبة الحكومة بتنفيذ توصيات معينة. وطبعا بعد ما تبدأ وطبعا في غرفة مجلس النواب هيبدأ المجلس يمارس الدور الرقابي والتشريعي وفقا للأجندة التشريعية وفقا للأولويات. وهنوليكم بالتفاصيل إن شاء الله يعني وفقا لجدول الأعمال اللي هيتم تحديده
1: إن شاء الله. الكتابة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤول ملف البرلمان والأحزاب في راديو 90 90. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
1: ومستمعينا الكرام، قبل ما نختم إليكم آخر الأخبار ما قبل 12 ليلا. رئاسيا شارك رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في سول في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بجمهورية كوريا على هامش زيارة الدولة التي يجريها إلى جمهورية كوريا الجنوبية. ورحب الرئيس الكوري ميونغ بزيارة الرئيس السيسي وقال في تغريدة على منصة إكس: أهلا وسهلا بفخامة رئيس الجمهورية مصر العربية في جمهورية كوريا، ويسعدنا للغاية أن يزورنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف عزيز في جمهورية كوريا لأول مرة منذ 10 أعوام. وفي الحدث كشف تقرير صادر اليوم عن جهاز الإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا إلى 874 مليون دولار خلال 8 أشهر الأولى من عام 2026، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كوريا 58 مليون دولار، وسجلت قيمة الواردات المصرية من كوريا نحو 816 مليون دولار. سياسيا، تعرض مصر عن خالص تعزيها لجمهورية نيجيريا الاتحادية في حدث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية بولاية أوندو الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من أفراد القوات الجوية النيجيرية. وحول منتدى مصر تجرى الاستعدادات لانعقاد منتدى مصر خلال الفترة من 19 حتى 24 من أكتوبر الجاري، والذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري بمختلف الأطياف والتوجهات إلى التسجيل في الموقع الخاص بالمنتدى وإبداء الآراء وتسجيل المقترحات تحت شعار بالمشاركة والحوار نبني معا مستقبل وطننا. وقال النائب عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ أن إطلاق موقع الإلكتروني والجلسات التحضيرية لمنتدى مصر يمثل خطوة استراتيجية هامة لفتح أفاق اقتصادية جديدة تعزز مناخ الاستثمار وتدعم بيئة الأعمال في مصر. عسكريا، في إطار حرص القوات المسلحة على إثراء الوعي الثقافي والفكري لمختلف الأجيال وتعريفهم بما حققته العسكرية المصرية من إنجازات وبطولات خلدها التاريخ بأحرف من نور في سجلات العزة والكرامة، تنظم هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوي 19 للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2026 والذي تستمر فعالياته على مدار عدة أيام ببانوراما حرب أكتوبر. دينيا، نشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة الاسترشادية القادمة بعنوان: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، موضحة أن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد هو التوعية بمفهوم القوة الشاملة التي تقوم عليها نهضة الأمم وحماية الأوطان والتحذير من الشائعات والدعاوي الهدامة التي تضعف الوعي والانتماء. ثقافيا، ينظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في العباسية الأحد المقبل 11 من أكتوبر 2026 فعاليات صالون كتاب وكتاب لمناقشة كتاب حرب أكتوبر 1973 بين الحقائق والأكاذيب في إطار الاحتفالات الوطنية بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وأخيرا، حالة الجو، تتوقع هيئة الأرصاد العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا طقس خريفي مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل البرودة في آخره وفي الصباح الباكر. مستمعينا، انتهت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. رئيس التحرير محمد الصنباطي، ومن فريق الإعداد إناس سيد، وكنت معكم وفاء شهبور على مدار الساعة.
0: آخر اليوم على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في سول في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بجمهورية كوريا الجنوبية. الرئيس السيسي يشير إلى أن رؤية مصر للشراكة مع جمهورية كوريا تتجاوز مفهوم التبادل التجاري التقليدي لتشمل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز الابتكار. متحدث مجلس الوزراء يؤكد في تصريحات خاصة للراديو 99 أن هدف الحكومة الأهم من مخرجات منتدى مصر 2026 هو أن يشعر المواطن المصري بتحسن ملموس خلال الفترة المقبلة في مستوى معيشته. مصدر مطلع يصرح بأن مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير المالية الإسرائيلية. مصدر مطلع يؤكد أن مصر لم ولن تقبل محاولة دفع سكان قطاع غزة للرحيل عن أرضهم وإنهاء القضية الفلسطينية، ويشير إلى أن مصر لا تقبل الزج باسمها في مزايدات سياسية وتصر على موقفها الرافض للتدخل في أي شأن داخلي لأي دولة. اقتصادية قناة السويس تستقبل وزير النقل التنزاني بميناء السخنة لبحث فرص التعاون في النقل واللوجستيات. المصري البورسعيدي يفوز على سيراميكا كيلو باترا بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

بتكلمني كده ليش؟ بتكلمني كده ليش؟